0: شقيق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
2: درر من الأرشيف.
3: إعداد وتقديم عبد الله زمد.
4: محمد البندال.
5: محمود بوعلي.
6: تقديم علالة الشريف.
7: محمد هادي صغير.
8: أحمد وستة.
9: محمد زرقات.
10: النادي بخري.
11: عبد القادر عقيل.
1: برامج تميزت.
12: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
13: قصة لحم
14: مع برجيبة. الإنسان
15: بين دور الشعب والثقافة.
16: بكل صراحة
17: بين دور الشعب.
18: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعة هذا العدد من برنامج درر من الأرشيف. الليلة تسهرون في الجزء الأول من هذه الحصة مع برنامج فنان في البال. فنان في البال للزميلين فتحية جلاد في الإعداد والتقديم وخالد الشرفي في الإخراج، في استضافة للفنان محسن الرايس. هذه الحصة وقع بثها بتاريخ 2 جويلية سنة 2008، فسهرة رائقة للجميع.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكاية عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. كما قال منذ قليل لسعد وربح أيضا، سنلتقي مع فنان دائما يكون في البال. فنان في البال، حصة تتويج لفنان تونسي أعطى وما زال يعطي للأغنية وللفن التونسي. يكون ذلك دوما من أجل التواصل، وبالتواصل نلتقي. اليوم باش يكون معنا ضيف، أكيد هذه الموسيقى تكلمت عنه وتقول من هو، من هو هذا الضيف، كيف هو هذا الضيف، ومن أين أتانا هذا الضيف. إجابة أولى مع خالد.

0: فتح فتح ورد مع فل.
1: على ضفاف عروس البحر نلتقي اليوم، نلتقي ضيفنا يتغزل بالأميرة السيدة، فقد أرهقه حب البنية. ضيف هذا اليوم يعيش أحلام الشباب، ولأنه كذلك تكون الدنيا سفر والدنيا حب أمان. من أجلكم يتغنى بأهل الكيف في الصيف، تغزل بالعيون السود منشدا الله الله علينا هواه. وإن تغنى أحمد حمزة بجار حمودة فضيفنا تغنى بباب عمار، لأن شغلوه العينين، وعندما تنفر منه الغزالة يقول لها فتح على قلبك واحفل ورد مع فل. ولكن لا ينسى الأمل، فلولا الأمل ما تحلى السهرية أنا وهي. طبعا هذا الكلام للضيف المبجل، لأن الرحلة دائما ما زالت متواصلة. يهمس الضيف الكريم ليفيدك صديق المستمع ويقول:

0: إذن مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في أول حصة من برنامج فنان في البال. وأكيد عرفتوا ضيفنا الكريم الفنان محسن الرايح. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، أتيتنا من تونس العاصمة خصيصا إلى المنستير.
1: تحية إلى إذاعة منستير، وتحية إلى كل الموجودين. كل بس نقدم لهم أنا تحية. يا أخي أنت قدمتهم من الأول،
0: تحية الفنان سي خالد
1: شرفي، سيدة سامية سقلي، وسي خليفة زيدي، وحضرتك الفتحية جلال. والإذاعة مستير مش غريبة عليا أول حاجة، ونحبها برشا، ونحب المستمعين متاع إذاعة مستير. وطبعا الحصة هذه إن شاء الله تكون خفيفة على كل المستمعين، وإن شاء الله نمتعون بأحسن ما يحبوهما
0: إن شاء الله. احنا بدينا في المقدمة وقدمنا الفنان في مجموعة، كان لاحظت سي محسن في مجموعة لبس بها من
1: طبعا المقدمة متاعك تصلح بيت أبيات شعرية
0: أخذت العناوين عناوين الأغاني متاع سي محسن الرئيس وقدمت المقدمة، لكن بقي التقديم
1: رسمي
0: تقليدي إن صح التعبير الرسمي من الفنان محسن الرايس. كما قلت في بداية الحصة، هو الحصة هذه تواصل
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، لكن ما زال الفنان هذا يعطي، ما زال الفنان هذا رغم اللي هو ادخل في الذاكرة وادخل في البال وادخل في خزينة الأغاني التونسية.
1: شكرا.
0: لكن ما زال موجود على الساحة، وذلك هو الهدف. زيدوا نتعرفوا أكثر، خاصة شبابنا الآن اللي مغروم بالراب وبالبوب وبال
1: ما يمنعش ثم من شبابنا اليوم.

0: محسن الرئيس هو أكثر من فنان، هو فنان تجمع العديد من العلاقات مع
1: والله أنا أقول فنان، يعني فنان مادام نقول هو متكامل. هو فنان متكامل كمال الله، فنان يعني في الرسم، فنان في الهندسة المعمارية، فنان في الغناء، فنان في العلاقات مع الأصدقاء، فنان في الحب، حب الناس. يعني كي تقول دائما تجمل كلمة فنان هي يجب تكون فيها المواصفات هذه كلها.
0: الرحلة الفنية سي محسن،
1: نعم،
0: وقتاش انطلقت؟
1: في الستينات.
0: الستينات
1: وكانت رحلة طيبة مع يعني الفنانين
0: اللي كبيرة.
1: مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار اللي بما فيهم علي رياحي، فتحية خيري، ونعمة، وعليا، ويوسف ميمي، والهادي المقراني، والصفية الشامية، ناريمان، وغيرهم وغيرهم، يعني كل المطربين. ما يلزمش ننسى حتى إنسان، ولكن حتى كنت عندي بالنسبة لي كنت كحلم، حتى أنا كنت يعني وقتا نقرأ، ولك يعني الناس هذوما اللي كنت راهم يعني وليت أنا يعني حاضنين يوم الكل، يعني بالمجموعة هذه الكل. بعد يعني كيفك الإنسان اللي هو في الدراسة متاعه وقاعد يحلم، والحلم ذاك كان حلم جميل، خط التواصل متاعه كان يعني نجم نقوله أماني، كنت اللي كنت تمنيته مع قدر السميع العليم لقيته.
0: أنت مهندس معماري وأنت فنان تشكيلي، رسام
1: طبعا،
0: وفنان. وفنان في اللبسة، وتقد لبستك وحدها، وهكا شنو المستمعين
1: مادام
0: اللي قالوا؟
1: أنا خريج الفنون الجميلة بتونس وباريس، أنا نرسم في الوقت اللي كنت أنا مثلا نقول في الستينات سبعينات ثمانينات، نرسم أنا كل اللباس متاعي. تبقى توا مع العصر ومع الوقت توا وليت يعني غير اللبس اللي كنت تلبسه في الوقت هذاك، وكان اللبس عطيك طبع خاص مع يعني طبعا اختيار أغانيك واختيار الألحان وجمال الألحان اللي تختارها، فهمت؟ كان يزيد
0: يعني البصمة الخاصة بالفنان،
1: البصمة الخاصة طبعا.
0: يعني ترى أنت اللي اللباس يصنع نوعا ما الفن، الفنان
1: لا يعطيك خاطر عليه. أقول لك بصراحة، خاطر كان في أي فنان يطلع يغني بنفس اللباس اللي متاع الجمهور اللي يبدأ قدامه، نظن ما فماش، يزم حاجة ميزة اللي الجمهور اللي يتفرج فيك من الجمش هو يلبسها.
0: إلى جانب ذلك ما عند فماش كان اللباس، فما الصوت، فما الحركات، الاستعراض، اختيار الكلمات، اختيار اللحن، هذه الكل ده اللي باش نحكيه فيه بعد. فما العديد من الضيوف معانا إن شاء الله اللي باش ينزلوا كتحية للفنان محسن الرئيس، كونوا معنا.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: أهلا وسهلا بكم. هذا كوكتيل لسي محسن الرئيس الفنان الأصيل. وظهر لي سي محسن أنت مغروم برشا بالكوكتيلات.
1: مش أنا مغروم، هي ما بديت أنا وبعد هذاك
0: في السبعينات مع يونس
1: مقري وليلى نصري، وكانت الكوكتيل أول كوكتيل عربي في العالم العربي نجم نقوله بدا.
0: وبعد كي ما رواش كبير سي محسن،
1: نجم نقول لك أكثر ما يمكن، حتى جوني عروض اللي في النجم نقوله في الشرق وفي لبنان وفي كل العالم، ولكن بأغنية واحدة ما تجمش تعمل يعني التورنيه كاملة.
0: جاتك عروض باش تكون فنان عالمي؟
1: جاتني عروض باش تكون فنان عالمي، ولكن تحدى توراني نحمد الله ونشكره.
0: نعرف تحمد أنا الله ونشكره. أنا جاتك الفرص ما عرفتش بس غليتهاش نظرا للظروف.
1: ما نجمش استغلها بأغنية واحدة. بعد عملت كوكتيلات أخرين، وبعد عاد جات الموضة الكوكتيلات، ولكن هي فرصة يعني، كانت نجم تكون يعني فرصة جميلة، وكانت نجم تكون فرصة كيف فرص
0: الأخرين طبعا. نعم.
1: أما هو ذاك الفكرة حلوة برشا، وشدت يعني نجم يقولوا سنوات، اللي في كل يعني في كل استجواب مع أي إذاعة ديما تبولي الكوكتيل هذاك. وبعد عملت الكوكتيل اللي يعني نسقولي عبد الحكيم بالقايد الفنان الكبير، عملت بطاقة تعريف، خذيت الأغاني متاعي مثلا اللي ماخذين اللي خذاو الصدى في حياتي الفنية وجملناهم في كوكتيل. يعني باش كل ما تمشي الإذاعة اللي لأول مرة مزورة من الإذاعات الخارجية يعني مش تونسيين،
0: العربية
1: تقدم الكوكتيل هذاك باش تعطيهم نجم نقولوا كيما بطاقة
0: تعريف الفنان. وهذا الكوكتيل اللي استمعنا
1: هذا اسمه الدنيا سفر والعمر سفر، واحنا مسافرين رحلة أشواق وقلبي مشتاق يشوف الحلوين.
0: نعم، إن شاء الله ديما أيامك حلوة. اللي معروف أيضا على الفنان محسن الرئيس هو فنان الغربة إن صح التعبير، باعتباره عشت
1: هي في الغربة فرنسا. الغربة مش ليا، الغربة للناس اللي هما في الغربة، خاطر أنا كنت
0: عشت في فرنسا،
1: عشت من الستينات وأنا في فرنسا يعني، وأنا ولكن الفترات الصيفية الكل نجي لتونس طبعا.
0: نعم.
1: والفنان يعني والناس اللي هما اللي حسوا فاسوا في الغربة أنا كنت نسليهم بالأغاني. الأغاني ما، لكن أنا من حتى برش نفسي غريب في، وحتى في أي بلد مدام عندك الناس كل اللي تحبك تجيك وانت تغني لهم، يعني نحس كأنك عندك عائلة في كل بلد. نعم. تمشي تكون الجمهور هذاك يولي كين وعائلة.
0: نعم. سألتك السؤال هذي على خاطر دخلنا الآن الانترنت وكتبت محسن الفنان محسن الرئيس، ولكن ما لقيتش، ما عندك السيت ذهلي
1: مازال إن شاء الله على القريب.
0: ولقينا اسمك موجود في مقال لأحد صحفيين العرب، كونه لابد من الإشارة في هذا السياق، يعني هذا نص المقال. لابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه الموسيقيون والمغنون العرب الذين أقاموا أو يقيمون في فرنسا، كفوزي العايدي العراق ومحسن الرئيس تونس وعايشة رضوان المغرب إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله عن قريب، يعني عن قريب باش نعمل سيت، خاطر لازم طلبوا لي يعني بإلحاح فهمت، ومن المفروض لازم يكون عندي سيت في الانترنت، وإن شاء الله تشوف فيه الكثير من الأعمال سوى الفنية ولا الرسم ولا يعني، خاطر أنا عندي مكتبة كبيرة ياسر في بيتي، أكبر مكتبة نجم تصورها فنية.
0: فيها الأغاني الخاصة
1: الأغاني والتسجيل التلفزية يعني خاطر هذيك غرامي يعني. كل إنسان مع الرسم هذيك الغرام الكبير يعني.
0: يعني أي حصة تكون ضيف فيها يمكن يكون عندك
1: لا مش حتى حصص نتاعنا
0: وأغانيك،
1: حتى زملائي ساعة يعدي وحصة بالمباشرة اللي هي ما تقعدش مسجلة في التلفزة، أنا سجلها يقاوى عندي أنا.
0: يعني أرشيف تبارك الله عليك.
1: هذاك الغرام تاعي أنا من اللي كنت صغير مغروم بالسينما، وبعد جات التلفزة يعني ولد سينما وتلفزة، وبعد جاءوا المنوعات ولد سينما وتلفزة ومنوعات، وبعد اللي بش يجي بعدها تبش يولي السيت وبش يولي الانترنت،
0: يعني تواكب
1: نواكب العصر بما فيه.
0: بما فيه السؤال المطروح هنا باعتبارك قلت يعني مغروم بالسينما،
1: نعم.
0: علاش ما استغليتش في الستينات والسبعينات والثمانينات اسمك وحضورك سينمائيا؟
1: يا ريت كان عندنا احنا في تونس سينما وبتاع
0: حتى على سعيد العربي يعني.
1: لا سعيد العربي كان انا شاركت في بعض افلام امريكيه يعني في باريس، يعني ادوار صغيره طبعا، ولكن في الصعيد العربي ما كانش عندنا مجال. كل الفنان التونسي اللي لقيته شارك في على الصعيد العربي في السينما
0: مثلا محمد الجاموسي،
1: لا محمد الجاموسي بأغنية يعني شو محمد الجاموسي والكل بأغنية، ما تسميش مشاركة. أما المشاركة الصحيحة هي وقت تاخذ دور في فيلم عربي مثلا، قولوا احنا أفلام موسيقية عربية، وإن شاء الله تولي عنا احنا في تونس، حتى مش لنا احنا، حتى للأجيال هذه. خطر عليه الراوة أن اللي خلد اسم الفنان هي السينما.
0: نعم هيك
1: طبعا التلفزة توا وتوا التلفزة، ولكن السينما أكثر، خاطر التلفزة يعني منوعات وكفاء، ولكن الأفلام تتعاود على مدى الزمان، والأغاني هذيك تقعد يعني ديما عايشة للأجيال والأجيال القادمة.
0: وهك علاش يعني العديد من الفضائيات العربية يرجعوا الآن للسينما باش يشدوا المتفرج بالأغاني أيام زمان.
1: أنا مغروم ياسر بالأبيض والأسود.
0: نعم.
1: مغروم نجم أقول لك زادة عندي مكتبة كبيرة من الفنانين اللي طبعا حتى سي محمد جاموسي في الأغنية اللي كانت الأغنيتين يعني. لا الأغنيتين اللي قلت عليهم من نظر عيون البدوية والأغنية اللي سجلها
0: هي عديتهم التلفزة.
1: أي أنا عندي مسجلين، ولكن ما يكفيش، ماذا بينا أكثر، ماذا بينا أكثر، خاطر ثمة تبارك الله أجيال وأجيال جديدة، يعني ما نقعدوش مربوطين إلا بالكليبات، وحتى الكليب يتكلف غالي إذا ما تكون الشركة تسجل الكليب، يعني ما فماش الفنانين هذوما اللي بشتلوا جدد كيفاش باش يلقاو طريقهم يعني في الساحة الفنية. يلزمنا سينما أو يلزمنا يعني شركات كيما في العالم أجمع، احنا ما ناش أنقص منهم.
0: لكن السؤال المطروح الآن فما برشا فنانين في مصر أو في العالم العربي بصفة عامة مهمش خير منك في المؤهلات، بكل المؤهلات، لكن عملوا اسم أكبر من محسن الرئيس. أنت علاش ما استغلتش كونك فنان استعراضي، كونك فنان أنيق؟
1: موجهنا بالنفس الطريقة، قلت لك هما السينما خدمتهم.
0: ممكن احنا ما نعرفوش نصنع النجوم برشا،
1: مش ما نعرفوش، لو كان جات عنا السينما تولي فما خط عليه باستمرار، كي تثم عندك إنتاج باستمرار يتصنع النجوم.
0: نعم.
1: طبعا أما كي يبدأ عندك إلا بالأوقات اللي ما تكفيش
0: الموسمية
1: فهم، يلزم أكل الحاجة اللي تقعد باستمرار الناس تبدأ تنتظر فيها.
0: نعم.
1: إن شاء الله إن شاء الله تولي عنا
0: إن شاء الله إن شاء الله. علاش دائما الإنسان يطمح؟
1: أنا أقول بإنجاز المدينة الجديدة الإعلامية هذه الثقافية إن شاء الله تكون فما
0: إن شاء الله يكون عندنا مستقبل واعد، وخاصة مع النجوم.
1: نتكلم مش علينا، احنا نتكلم على الأجيال اللي جاية، ولكن ما يمنعش اللي هما الأجيال اللي جاية ينجموا يردوا الأغاني كما نشوفوا في كل البلدان العالمية.
0: ما قلقكش انت كي غنيوا لك أغانيك سي محسن؟
1: بالعكس، أنا عطيت أنا أغاني، فما شكون طلبني من أغاني متاعي عطيتهم له، علاش خلقك؟
0: وفي الحقيقة هذايا الهدف نتاع البرنامج كونه التواصل، وحبينا
1: هي هذاك التواصل،
0: يكون هنالك فنان من أجيال الجديدة باش يغنيوا للفنانين اللي ينزلوا ضيوف على الفنانين.
1: وأحسن ما فما ذاك طبعا.
0: نعم، احنا باش نشوفوا راي اخر خاصه لفنانه نحترموها كثيرا وهي فرضت الاحترام طيله مسيرتها الفنيه. الو صباح الخير.
2: صباح النور، تحيه لكل المستمعين في ولايه المسير وولايه سوسه وولايه الجنوب وكل المستمعين
0: الولايات الجمهورية الكل اللي يسمعوا في اذاعه المسير واللي حتى ما يسمعوش في اذاعه المسير. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: اهلا بك حبيبتي
0: زهيرة سالم الفنانة الكبيرة. في يوم من الأيام مثلتي أو نقول زهيرة سالم أو فايزة أحمد تونس، هذا صحيح ولا؟
2: والله
1: زهيرة، زهيرة هي تبقى زهيرة
0: لهلوبة الأغنية التونسية.
1: أنا زهيرة صوتها يعجبني برشا برشا ونحبها ياسر وأغانيها يعجبوني، وزهيرة تعرف نفسها، تعرف معزتها عندي.
0: علاش
2: يا محسن لطفكم الزوز.
0: مرحبا بك اختي زهيره.
2: اذا
0: كان باش تحكي لنا على سي محسن الفنان شنو تنجم تقول؟
2: والله محسن مبدع في كل شيء، مبدع في الفن، مبدع في التصوير، مبدع في الخلاق، متكامل، فنان متكامل.
0: فنان متكامل. باش نعملوا رحله قصيره سي محسن.
1: نحب نسمح حاجه
0: سي محسن، يحب يسمعك حاجة على خاطر اختياراته الكل بإمضاء محسن الرئيس في هذه الحصة.

0: هذه الأغنية ذكرنا بأيام زمان وزهيرة سالم عندما كانت لها جولات عربية.
1: والله الحمد لله احنا عملنا جولات عربية وجولات أوروبية وخدمنا الفن للفن وخسارة ما يقدروش المسيرات الكبيرة بتاع الفنان القديم.
0: عليه سيدة زهيرة في تونس في إذاعة المستير عنا في تونس يوم الثقافة عنا في إذاعة المستير برنامج فنان في البال الإذاعات التونسية
1: عمري ما تكلمت عليه. لا نتكلم على أشياء أخرى. فما فنانين ما يقدروا الفنانين الكبار ما يقول لك هذاك شو العمل بالنسبة لي هو إحنا ما عملنا شيء. لا أنا نعرف خلفيات يعرفوا محصن. لا
0: على كل إحنا ما نحكيوش بالخلفيات
2: يا زهيرة كي يكفي باش تسمع في حاجة في ضحكتو
0: ننسوا الدنيا ننسوا الدنيا كلها طبعا
1: لا فما يا امي فما
2: لا نعرف انا اين اقول لك
1: فما طول الليل
0: فما برشا اغاني
2: رصيدك لقيته كامل هوني في الاذاعه
0: احنا العديد من الاغاني موجوده للسيده زهيره
2: عندك هديه وعندك يا حبيبي كلمني بالنسبه لي هما يا حبيبي كلمني
0: الاقرب مني
2: لا هي كلها قريبة مني بصراحة. صوت زهيرة صوت أنا
0: هو صوت زهيرة صوت جميل جدا وهذايا مش احنا باش نقولوش زهيرة يعني صوتها معروف خاصة دوا كيف جات للإذاعة أخيرا كنت في ضيفة في إذاعة المنستير سيدة زهيرة. وقالوا زهيرة عندها صوت مش نورمال ممكن كي تسمعوا أنت منك ليها خير من اللي تسمعوا في الإذاعة.
2: زهيرة تطربك
0: مطربة. على كل حال شكرا لك سيدة زهيرة هذه تحية منك للفنان تحية. محسن الرئيس
2: عايش
1: تحية
2: زهيرة
1: تحية كبيرة برشا تحية للفنانة كبيرة سيدة نعمة
0: مرحبا بك يا دلال
1: تحية للأختي الكبيرة ذيك الفنانة العظيمة اللي عندها ما عملوا حد في الفن التونسي.
2: عايش كزهيرة
0: شكرا لك زهيرة وهذايا اعتراف ولزلنا الكل نعترفوا كونه الفنان التونسي فعلا أعطى وهيك علاش إذاعة المنستير تقدم مثل هذه البرامج. نذكروا اللي إذاعة المنستير في البرمجة قبل الفارطة كان عندها برنامج اسمه شريط الذكريات اعترافا بما قدموا الإخوة المنشطين والإعلاميين بصفة عامة وهذا فوج أو ثاني إن صح التعبير وحصة موالية من فنان على البال. تحية وتكريم وإكرام لكل الفنانين التوانسة اللي أسميهم رسخت في البال. أكيد بعد زهيرة سالم هنالك المسيرة متواصلة. تحكي لنا شوية سي محسن على حياتك الحالية بعد هالسفرات وبعد ما قدمت للأغنية التونسية عدة فواصل أكيد هي موجودة في خزينة الأغاني التونسية.
2: حياتي الحالية هي سعادة مع سعادة مع سعادة سعادة بنفسي وسعادة بأصدقائي وسعادة بكم وسعادة بكل شيء وهذه حمد من عند الله. والإنسان قد ما يحمد ربي وشوية في كل شيء على خاطر إيش أن رأى في مسيرتي كلها يعني مشيت كما كل فنان يتمنى باش تكون فهمت على حسب الظروف وعلى حسب الحاجات اللي عندنا فهمت واللي نتمناه هو للأجيال الأخرى باش تكون عندهم أكثر وأكثر وأكثر.
0: نعم هذايا تمني جميل والإنسان بطبعه طموح وأكيد انطلاقا من هذه الكلمات نعرفوا اللي عندك عنوان اسمه أحلام الشباب.
2: أحلام الشباب هذايا يعني وقتي أنا كنت صغير فما أغاني كنت نتمنى ولو كانوا هما ملحني ليانا وكان نفس الشيء يعني أنا وسي عبد الحكيم بالقايد نظمنا الكلمات والمقاطع الفنية وحطينا الأغاني اللي كنت نتمنى أنا لو أنا غنيته.
0: من الأغاني اللي حبيت باش تغنيهم ومن الأغاني اللي جاتك الفرصة باش تغنيهم لكن ما نجمتش
2: كيفاش كان جيني الفرصة نجم
0: حكينا قبل ما ندخل الاستوديو فما أغاني اللي وصلوا لك حبيت باش تغنيهم لكن ربما لي ظروف
2: طبعا أنا مثلا جاتني ظروف مع محمد الموجي في لبنان نعم. جاتني ظروف مع بالي حمدي يعني ما عدا مش هذا يعني باش يمنعني باش نقول لك واني غنيت لأكثر ما يمكن من ملحنين توانسة ونعتز بهذه الألحان ولكن هذوما الفرص اللي تجيك يعني كهدية. سيد مكاوي غنيته محمد وجي غنيت له عطية شرارة غنيت له هذوما نعتبرهم هدية قالي أنا نعتز بهم أغنية تونسية متاع الملحنين التونسيين والمؤلفين التونسيين.
0: نعم من الأصوات اللي نعتز بها محسن الرئيس وهنالك أصوات أخرى. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير أخت فتحية
0: أهلا وسهلا
3: معك عبد الكريم اللواتي
0: مرحبا بك. من غير ما تسمي روحك أنفاسك تدل عليك. أهلا وسهلا عبد الكريم.
3: أهلا وسهلا وأنسب بصديقي الفنان الأصيل محسن الرئيس.
2: الله يخليك عايشك يا عبد الكريم.
0: كانت مش تكون هنالك علاقة مع محسن الرئيس وذهلي ما
2: لا لا تكون لازم تكون بقدر ربي أنا مش انفلت عبد الكريم ما انفلتوش لازم تكون
3: الحاني حب عليه هو وانت مسافر عنوان وانت مسافر خذ ديما مسافر وديما مكان
0: ديما
3: مسافر ما عادش مسافر تريك رجوع نهائي
2: خليها نسافر معلش
0: لا تسالش هي هو كان في السفر الان اصبح على الارض
2: مع عبد الكريم يعني انا بصراحه نحب نغني نزيد عبد الكريم خاطر ما غنيتلوش حتى اغنيه ولكن لازم بقدره السميع العليم لازم نغني لعبد الكريم اغنيه
0: هذه وعد
2: على الاقل باش تكون تذكار عندي انا
0: ان شاء الله على كل من خلال الحصه هذه يكون العمل هذا عبد الكريم
3: ان شاء الله انا شرفني محسن حساس جدا انا يعجبني محسن خاصه في اداء اما يكون الاداء الايقاعي الشبابي والا الايقاع الفني الحساس معنى الكلاسيكي هذاك يبدو هو كما يقولوها
0: نعرفك عبد الكريم كونك تقدم برشا كلمات وليده اللحظه شنو تنجم تقول واحنا نتحدثوا الان مع الفنان محسن الرئيس شنو تنجم تقول شعرا وشنو تنجم تكون مثلا شنو تنجم تقول كتابة ونعرفوك صحفي أيضا وعندك قلم لا بأس به
3: أولا أنا ما تعودتش على الارتجال لكن
0: الارتجال للرجال راهو سي عبد الكريم بهيشي
3: يقول لك إذا كان يقول لا تقول المغني غني حتى للشعر لا تقول له أن يقول شعرا يولي ارتجالي يولي فبرك معنى أنا أكل الفبرك أنا ما بحبش لفبرك أنا نحب كيما يقولوا اللحام أنا كيف الحين يقول لك يلحم ما بحبش اللحام أنا نحب ديما الإبداع يجي طبيعي يجي بإحساس
0: ننتظر هذا الإبداع عبد الكريم
3: إن شاء الله
2: ويقول لنا شوية من كلمات السفر هذه والهجرة اللي قلت عليها ما مقطع اللي قلت عليها يعني كانت موعودة ليانا قل لي عليها مقطع
0: شكون غنيها شكون
3: يطير وانت مسافر وانت دي طائر الذي يغرد دائما يسافر يطير وانت مسافر رد على غالينا هذه الفكرة معناها
2: اي بين ان شاء الله على قريب العاش
0: وشكون غنيها هو
2: مازال ما غني حد
0: مازال ما غني حد
2: غني تونسون حب منام
0: تتفاهم مع بعض سي محسن
3: هو كان مش غني مطربة صديقته جدا هي صفوة فعلت لي ما كيف قالوها مرة كلمها قال نحب نغني الغنية هذه فقالت اوكي لانه فما ولفة بيناتهم مع صفوة الفنانة كبيرة صفوة فمتماش بيناتهم صعب شنعتك عدوك بالعكس ثم صعب شنعتك
0: هو اللي يعجبك سي محسن الرئيس اي فنان كلمته يقول لي محسن الرئيس ما فماش واحد عنده علاقة غير طيبة مع محسن الرئيس يعني صحيح. علاقاته طيبة والحمد لله مع جميع الفنانين وجميع الصحفيين وجميع الناس
2: نحن عائلة واحدة فماش واحد عائلته يكون عنده علاقة مش طيبة معها
0: عافيك صح هذا هو الفنان شكرا عبد الكريم
3: هو انت بقى لي صح بسرعة أخوك مش صح بسرعة عدوك
0: يعطيك الصحة هوك لقيتها ريتك نقول لك تلقى حاجة على الطاير هذه شكرا لك عبد الكريم إلى اللقاء الرحلة مازالت متواصلة أكيد سيدة صفوة باش تكون أيضا من ضيفات هذا اللقاء
2: يا ريت أن كلهم يكونوا ضيوف على خاطر أنا تعرف حتى اللي مش باش نلقاهم فهمت على الهاتف واللي مش يعني راهم في قلبي ساكنين
0: نعم.
2: كلهم
0: نحكيو شوية على المهرجانات الصيفية وعلى اللقاءات مع الإذاعات مع التلفزات نبدأ بالمهرجانات الصيفية
2: والله المهرجانات الصيفية احنا عندنا مهرجانات تعطيهمنا الوزارة وعندنا مهرجانات يعني
0: مدعمة
2: من الوزارة وبارك الله فيهم يعني خاطر باهي اللي احنا مثلا كل صيف يعني نمشيو للولايات ونقدموا الجديد والقديم نتاعنا وفما مع من مندوبيات كذلك فهمت يعني هذا احتفال هو الصيف كله هو الصيف ضيف والاحتفالات كلها يعني كما تشوف انت المهاجرين اللي يجيوا يحبوا يشوفوا اكثر ما يمكن والناس تبدا حافله بالصيف وفي نفس الاحتفالات ثم مهرجانات واحنا نقدموا احسن ما يمكن عنا يعني احسن ما يمكن عنا احنا للناس اللي تجي تتفرج
0: نعم سي محسن نفهمش من كلامك هذا اللي عندك عروض في الصيفة
2: عندي طول حد الان عندي عرض في تونس وعرض في يعني في منزل جميل وعرض في تطاوين وفما عروض ان شاء الله في قروان وفي زغوان فهمت هذوما وما زلت خاطر علاش الناس على الفتره الصيفيه الكل يبداوا يبرمجوا فهمت واحنا تحت الطلب يعني ما فماش مشكله ويا ريت تم عرض في مستير خاطر نحبها برشا
0: مرحبا بك العروض في المهرجانات الصغرى فما بعض الفنانين اللي يتعلاوا شوية.
2: ما فماش تعالي على الجمهور بصراحة، العرض هو عرض والجمهور هو جمهور أينما كان وأين وأي مكان وأينما كان هو. كمثل كيفاش أنت الناس هذيك اللي تحبك أنت وتجيك، أنت يزمك تكون في المستوى متاع حبهم ليك أنت. فماش واحد يقول ما نحبش نمشي للبقعة الفلانية أو البقعة الفلانية، هما ناس باش تجيك باش تتفرج فيك وباش تسمعك، طبعا جاي على خاطرك أنت، يزمك أنت زادة تمشي على خاطرهم هم.
0: نعم، لكن مش تمشي لازم يكون تحذير، لازم عندك تحذير لا بأس به.
2: نحاولوا طبعا طبعا لازم تحذير، يعني فما بقايا لازم تحذر برامج خاصة حتى تعرف ذوق الجمهور يتنقل
0: يختلف
2: من يختلف. أنت والأماكن اللي بتغني فيها، وأنت برنامجك واسع وعريض تتصرف كما تحب أنت.
0: تغني أغانيك وإلا الأغاني
2: لا
0: العالمية؟
2: لا، في المهرجانات أغانية طبعا.

0: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد
2: وخالد الشعب. ناس أبدعت
3: درر من الأرشيف.
4: أعداد وتقديم عبد الله زند،
5: محمد البنبالي،
6: محمود بوعلي،
7: تقديم علالة شريف،
8: محمد هادي صغير،
9: أحمد وستة،
10: محمد زرقات،
11: الهادي بخري،
12: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
14: قصة لحم
15: مع برجيبة الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب
19: طريق السلامة
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا. في الجزء الأول من الحصة استمعنا إلى فنان في البال واستضافة للفنان محسن الرئيس، أما في الجزء الثاني فنستمع إلى غاية العاشرة إلى تسجيلين نادرين لحفلين لكوكب الشرق أم كلثوم في خمسينات القرن الماضي ضمن برنامج أنغام زمان مع الزميل المرحوم عبد العزيز فتح الله.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه، أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا

مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في أنغام زمان، وتحية إلى عشاق الفن الذي كان.

سيدتي أوانسي سادتي، التسجيل الذي نقدمه لكم في هذه الحلقة هو تسجيل من حفل أقامته أم كلثوم بدار السينما بدمشق يوم 16 سبتمبر 1955. تسجيل اليوم له علاقة بالمليونير فخر الدين البارودي الذي اشتهر بتشجيعه للفنانين والوقوف وراءهم، ومنهم صباح فخري الذي أخذ منه اسمه. فخر الدين البارودي من أكبر مستمعي أم كلثوم التي يعشق غناءها وصوتها عشقا لا مثيل له. كان فخر الدين البارودي مواظبا على حضور حفلات أم كلثوم في القاهرة وأينما حلت بالبلاد العربية. وحين قدمت أم كلثوم إلى سوريا سنة 1955 احتل فخر الدين البارودي كرسيا في أول صف بوصفه من علية القوم. وبوصول أم كلثوم للوصلة الثانية أخذ التأثر بفخر الدين البارودي مأخذه، وأصبح من كثرة انفعاله يشاكس إلى درجة أنه كان يتكلم كل ما يأتي على فمه ويقف على كرسيه رافعا يديه في حركة جعلت أم كلثوم تتوقف على الغناء في بعض الأحيان. وحين تتوقف أم كلثوم يعود فخر الدين البارودي إلى الجلوس ويهدأ ثانية، وتكمل أم كلثوم المقطع، وهذا مثال من هذا الموقف.

الله يبليك بحبي، عبارة أطلقها فخر الدين البارودي فأصبحت مشهورة في الوسط الفني بسوريا وبالقاهرة. ويليته توقف عند هذا الحد، بل قال لها كذلك وفي نفس السياق: ربي أدرني ويجيب النصيب يا الله. هذا الموقف سيتوضح بعد استماعنا إلى هذا المقطع.

والآن أترككم مع جدتي حبك ليه التي غنتها أم كلثوم بدار السينما بدمشق في 16 سبتمبر 1955. ومن خلال هذه الأغنية أرجوكم متابعة مشاكسة المليونير فخر الدين البارودي لأم كلثوم.

0: حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
2: وهنسجل معايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه؟ إيه خير؟ أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا.

0: حفر حضره أحد الملوك الشبان الذي عرف بتقديره لأم كلثوم وبعشقه لصوتها والهال. الحفل أقيم في 1958.
1: أيها السادة، غنت أم كلثوم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي، بمناسبة قدوم جلالة الملك الشاب. غنت لهم من كل قلبها وقدمت لهم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي. أيها السادة، في خلال فترة الاستراحة حدثت لفتة ملكية كريمة من الملك الشاب، كانت جميلة رائعة ولا أود أن أنقلها إليكم الآن. أخذت أم كلثوم مكانها لكي تقدم الهدية الثانية، هدية الفن العربي إلى المستمعين العرب في هذه المناسبة الكريمة. الآن يتجه سعادة سفير في مصر ناحية الميكروفون ليزف إليكم هذه اللفتة الملكية الكريمة التي وجهها.
2: بإذن حضرة صاحب الجلالة أعلن أن جلالته قد أنعم على صاحبة العصمة مطربة الشرق، ولا أخشى أن أقول مطربة الغرب، السيدة أم كلثوم الفنانة العظيمة بنيشان النهضة من الطبقة الثالثة، تقديرا وإنعاما لها. وإني أقدم تهاني الحارة لحضرة عصمتها على هذا التقدير، وأرجو أن تأذنوني لأن أقدم باسمكم أيضا تهانيكم على ما نالته السيدة صاحبة العصمة من تقدير وإعجاب لمليكنا المعظم.
1: دعيت السيدة أم كلثوم لكي تصافح جلالة الملك، وقد سلم إليها هذا الوسام الجميل، وتفضل جلالته فوضعه على صدرها تكريما لأم كلثوم. الآن تتقدم السيدة أم كلثوم لكي تلقي كلمة في هذه المناسبة.
3: أشكر جلالة الملك تفضله بالإنعام علي بوسام النهضة. أشكره باسم بلادي وباسم الفن في البلاد العربية.
1: وبعد أيها السادة، استقبل الحاضرون جميعا هذه الكلمة التي ألقتها السيدة أم كلثوم وهي تحمل وسام النهضة، تحلي بها صدرها، وهو مصنوع من الذهب والفضة، وقد كتب عليه اسم جلالة الملك. تسابق الكثيرون في التقاط الصور، والسيدة أم كلثوم ترتدي هذا الوسام الجميل فوق صدرها. بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى دور الغناء. ستغنينا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنيتها العذبة، أغنيتها الرقيقة الجميلة، أغنية يا ظلمني. أم كلثوم كانت تحلي صدرها بدبوس من الماس كبير، يتدلى الآن تحته وسام النهضة ذو اللون الأبيض والأصفر لأنه من الفضة ومن الذهب، ونقشت عليه عبارات عربية جميلة وهو مثمن، ارتدته في الناحية اليسرى من صدرها، وأخذت مكانها الآن بين الأنون وبين العود لكي تبدأ الحفلة الثانية في سهرة الليلة، السهرة الجميلة.
0: في هذا الجو الحافل وفي هذا الخضم من الأصوات والخطب، والقلوب قد أنعشها الطرب، يرتفع تصفيق غريب عن المألوف، وإذا بالكل يسكت وتبرز مجموعة صغيرة في وسط هذه الألوف.
4: Are you?
0: هكذا أطلق المحامي الشاب حنجورته بهذه التحية لأم كلثوم نيابة عن بلده تونس. وهذا هو الذكاء في هذه الأجواء التي يحضرها كثير من المسؤولين. أراد هذا التونسي أن يتباهى بجمهورية عمرها سنة ونصف. ولنستمع إلى هذه التحية من جديد.
4: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
5: يا حبيبي يا حبيبي.
0: ونواصل معكم هذا الحفل الذي أقيم في 1958 بحضور الملك الشاب.

يرتشي الملك الشاب ويقف ثم يصعد على خشبة المسرح ليصافح أم كلثوم ونسمع همهمة حديث بينه وبين أم كلثوم.

هكذا سيداتي أوانسي سادتي، نأتي إلى نهاية هذه التغريد على أمل اللقاء بكم من جديد في نغم آخر جديد.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه، إيه كده؟ أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا، آه.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائما أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئا من حياتك أو يلامس جانبا من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالصحو، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك. افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه. سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله. صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، تحو يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن القلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر، ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبهام.

أعزائنا، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

قولوا لنا حاجة كده، قولوا لنا حاجة. قولوا لنا حاجة كده.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ فرج بوزيد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

وهم يتلون الكتاب.

إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض

did. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

0: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ فرج بوزيد ما تيسر من سورة البقرة. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: الله. استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري. توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: عروس البحر، إذاعة المنستير.
3: الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس، حلقات مسلسلة بطولة جلال الشرقاوي، يكتبها للإذاعة عبد الفتاح سراج، يخرجها محمود شركس.
4: أرني بماذا تعبث بين أصابعك.
5: هذا
4: انظروا يا أبنائي، انظروا إلى صاحبكم مالك بن أنس ماذا يفعل. يعبث بخيط بين أصابعه، بينما شيخكم قد بح صوته من فرط ما تلا عليكم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية لكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا مالك، ابحث لنفسك عن حلقة أخرى غير حلقتي.

0: ولدي مالك؟ ماذا بك؟ وما الذي جاء بك الآن؟ وما عهدتك تعود من درسك في مثل هذا الوقت؟
1: طردني ربيعة الرأي من مجلسي.
0: وريحي، ولما؟
1: رأى هذا الخيط بين أصابعي بينما كان هو يحدثني.
0: وماذا كنت تفعل بهذا الخيط بين أصابعك بينما شيخك يتحدث؟
1: يا أمّا، أنا لم أكن أعبث كما ظن بي.
0: ماذا كنت تفعل إذن؟
1: كنت أسهل على نفسي حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلقيها ربيعة.
0: كيف؟
1: كنت أعقد مع كل حديث جديد عقدة في هذا الخيط. حتى إذا انتهى الدرس استعدت الأحاديث بعدد ما في الخيط من عقد.
0: رباه، ولما يا ولدي لم تخبره بهذا الذي قلت الآن؟
1: خشيت يا أمه أن يضحك مني هو أو تلاميذ.
0: لا يا ولدي، إن هذا الذي تفعل هو من توفيق الله تعالى، حتى لا يتغلب عليك الشيطان فتنسى ما يتلى عليك.
1: ولكنه طردني يا أمه، قال لي ابحث عن حلقة أخرى غير حلقتي.
0: بل ستعود إلى حلقته إن شاء الله. غدا يأخذك أبوك إليه ويشرح له الأمر.
1: أمه، الشيوخ في مسجد رسول الله كثيرون، فلما لا أبحث عن حلقة أخرى كما قال؟
0: يا ولدي، إن أحدا من شيوخ العلم لا يغني عن أحد، وأنت الآن في حلقة ربيعة الرأي، فخذ من أدبه وعلمه بقدر ما تستطيع، ثم إذا اجتمع لديك من علمه ما يمكنك من الاستغناء عنه انتقل إلى غيره. ثم إن شئت فإنك تستطيع أن تحضر حلقة ربيعة في الصباح وحلقة غيره في المساء.
1: أجمع بين شيخين في وقت واحد؟
0: ولم لا؟ العلوم يا ولدي تكمل بعضها بعضا، والعلم النافع هو ما تعددت مصادره واتفق عليه الرأي. وأنت إن فعلت أخذت صباحا عن ربيعة، ثم أخذت عن ابن هرمز مثلا أو عن ابن شهاب الزهري في وقت آخر، فإنك تكون أقدر على التثبت والتمحيص والمراجعة.
1: الحق ما قلت يا أمه، سألازم شيخ ربيعة صباحا، ثم ألازم من استطعت من الشيوخ فيما تبقى من النهار.
0: فليرعك الله يا ولدي.

0: وحدث يا أبنائي، فكان لي في وقت واحد أكثر من شيخ.
1: وهل أقلعت يا شيخنا عن استعمال الخيط في عد الأحاديث؟
0: أقلعت عنها في حضرة ربيعة الرأي، ولكنني اضطررت إلى استعمال الخيط في حلقة ابن شهاب الزهري، فقد كان إذا جلس يحدث بثلاثين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات مرة عقدت الثلاثين عقدة، فلما أردت استعادة الأحاديث الثلاثين نسيت منها واحدا فأسرعت إليه.
2: ويحك يا مالك، ألم تكن في المجلس؟
3: بلى يا سيدي.
2: فما لك لم تحفظ؟
3: ذهب عني واحد من الثلاثين حديثا.
2: وماذا تريد؟
3: أريد أن أدرك الحديث الذي فاتني.
2: وكيف؟
3: أتلو عليك يا سيدي التسعة والعشرين التي حفظتها، فتخبرني بالحديث الثلاثين.
2: قل يا ابن أنس، وحذاري أن تودع قلبك شيئا ثم تنساه بعد ذلك.
0: ومنذ تلك الحادثة يا أبنائي أخذ ابن شهاب يحرضنا على أن نكتب ما يلقى علينا في الألواح ونضبطه ثم نحفظه عن ظهر قلب.
4: جميل.
0: وبعدها نعيد ما حفظنا على ابن شهاب فيجيز أو يصحح. والآن اكتبوا يرحمكم الله. ومما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يرى أن طلب العلم من حسن تمام الدين. فانظروا عمن تأخذون علمكم أو دينكم، فليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يضعه الله تعالى في القلب. واعلموا أن طلب الدين لا يكون بالكلام والجدال، كما لا يكون طلب الذهب بالكيمياء. وعليكم بما جاء في كتاب الله وفيما أحكمته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم يا أبنائي لا يؤخذ من أربعة ويؤخذ من سواهم: لا يؤخذ من سفيه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل عبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. وحق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. فعليكم بتقوى الله وطلب العلم من عند أهله. قوموا يرحمكم الله.

0: لست أدري والله إلى متى يا بني العباس تغمضون عيونكم وتصمون آذانكم عن هذا الذي يجري في الحجاز، وبالأخص أنت يا جعفر بن سليمان يا والي الحجاز.
1: ماذا تقصد؟
0: منذ عام وبعض عام كادت الدائرة تدور على قوات ابن عمك الخليفة أبي جعفر المنصور، ورأيناك يا جعفر تلقي بنفسك في أتون المعركة فتجعل الهزيمة الوشيكة نصرا مؤزرا، واستقر الأمر بين أيديكم يا بني العباس، وجئت أنت يا جعفر إلى الحجاز واليا، ولكن صليل السيوف أنساك فيما يبدو أن للكلمات وقعا أشد وأقوى، وبخاصة إذا انطلقت من فم عالم فقيه وجلس مجلس الإفتاء.
1: ويحك يا رجل، أجئت ناصحا أم شامتا؟
0: جئت ناصحا لابن عم خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وابن عم رسول الله معا.
1: إذا دع الأحاجي وتكلم.
0: يا جعفر، لقد بايع الناس آل العباس مكرهين، وذلك بعد أن رأوا انتصارهم وخبروا قوتهم، ولكن بعض فقهاء المدينة قد أفتى بأنه ليس على مستكره طلاق وليس على مكره يمين.
1: وماذا في ذلك؟
0: فيه يا مولاي أن الذين بايعوا مكرهين يستطيعون أن ينقضوا بيعتهم استنادا إلى هذه الفتوى.
1: ويلك، ومن الذي أفتى بهذا الذي قلت؟
0: الذي قالوا فيه لا يفتى وهو بالمدينة.
1: تعني مالك بن أنس؟
0: نعم،
1: ولكن
0: هذه لا يعرفها إلا المترددون المتخاذلون، وأنت يا جعفر لم تكن منهم حين أمسكت بزمام الأمر وحولت الهزيمة إلى نصر مؤزر، ولا إخالك منهم الآن.
1: يا غلام، ابعث بمن يأتيني بمالك بن أنس.
2: غدا لقاء جديد. الإمام مالك بن أنس.
3: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. صديقي المستمع، لا تظن أن دعاءك لا يستجاب، فالله يسمعك، يدبر أمرك، يكتب لك كل خير ويصرف عنك الشر برحمته. اطمئن، فالله لا ينسى أحدا. عزيزي المستمع، لا تحزن على أمر قد أبكاك، فإن رب العرش قد أحبك حين ابتلاك، فقل الحمد لله وسوف تفرج. ينام العبد على أمر قد يأس منه ويستيقظ على انفراجه. دع الخالق يجبر كسر قلبك، وارمي همومك وراء ظهرك، وتذكر قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا لله، والرزق من الله، والمستقبل على الله، فسلم الأمر لله. صديقي المستمع، إياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك. يكفي أن الله يرى طيب نواياك وخبث قلوبهم، وإنما على نياتكم ترزقون.
4: عروس البحر، إذاعة المنستير.
3: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.

القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: النزول مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن أسباب نزول بعض الآيات الكريمة. لا نقص هذه الآيات وأسبابها قصا، ولا نسردها سردا، ولا نحكيها حكاية لنملأ بها فراغا من الوقت أو شغلا من الأيام، وإنما نريد أن نتعرف على هذه الأسباب لندرك عظمة هذا الدين، ولندرك ونفهم معنى الآية الكريمة التي نذكر سببها أو أسبابها. آية اليوم آية غاية في طلاقة الحرية، هي قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. معنى الآية الكريمة قبل أن نبدأ في سبب نزولها: ليس عليك يا رسول الله هداية الخلق، وإنما عليك البلاغ، كما قال له سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. والهداية بيد الله عز وجل، وفيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتدي. وقوله تعالى: وما تنفق من خير، أي قليل أو كثير، على أي شخص صالح أو طالح، مؤمن أو كافر، فلأنفسكم، أي نفعه راجع إليكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم، أنها لا تكون إلا لله تعالى، لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد غير السوية ويوجب عليهم الإخلاص. وقوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي مرده وعوده على أنفسكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ما ينبغي أن تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني كل ما تنفقونه سيكون في ميزانكم ومسجلا في سجلكم وديوانكم، لأنه كما قال الله عز وجل في آية أخرى: في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وسبب نزول الآية الكريمة أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم لأصهارهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية الكريمة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وأخرج ابن جرير في جامع البيان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من بني قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم أن يسلموا، يعني كأنهم يريدون أن يمتنعوا عن الإنفاق عليهم رغبة في أن يسلموا، فيأخذوا من الصدقات أو الزكوات ويعيشون كما يعيش من يكفلهم المسلمون. فنزلت الآية الكريمة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث الذي معنا حديث ابن جرير هو سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده وتصريحه بالنزول وموافقته للآية واحتجاج المفسرين به. وإن كان لنا من وقفة سريعة مع الآية الكريمة فهي أن الله سبحانه وتعالى يؤكد معنى طلاقة الحرية العقدية للإنسان، وأن ليس لإنسان على إنسان سلطان ولا رقابة إلا الله عز وجل، فالهداية من الله، فليس للنبي وليس للصحابة وليس لأي إنسان، ليس عليه هداية الناس، فقط إن علينا إلا الدعوة والبلاغ والإرشاد حتى نعلم الناس دين الله، حتى يعود الناس إلى الله عز وجل. وأما السبب الثاني في هذه الحلقة فهي حول قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ومعنى الآية الكريمة إثبات طلاقة الملك لله عز وجل في السماوات والأرض، واختيار لفظة ما دون من ليشمل العاقل وغير العاقل، أي أن كل ما في السماوات والأرض خاضع لجبروت الله عز وجل وحده ولا يخضع لأحد سواه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله سبحانه وتعالى، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وتمضي الآية الكريمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا فهمنا معنى الآية الأولى وفهمنا معنى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وفهمنا التكامل بين الأنبياء والمرسلين، ينبغي أن نقف عند قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية الكريمة كأنها توضح قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وسبب نزول الآية الكريمة ما أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، قال: اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، يعني لانت بها أفواههم وألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر له أن ابن عمر تلا هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فبكى ثم قال: والله لئن آخذنا الله بها لنهلكن. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم منه من شيء من قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. والراجح من هذه الأسباب في نظري أن حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن سبب نزول قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مكافأتهم على السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله، حيث رفع عنهم المؤاخذة على الخطأ والنسيان، وصرف عنهم الآثار التي كانت على من قبلهم، وذلك لصحة سند الحديث وتصريحه بالنزول وموافقته للفظ الآية واحتجاج المفسرين به. وهذه الآية الكريمة التي تبين مدى رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه عز وجل لا يكلفهم ما يطيقون، وإنما يختبرهم اختبارا، كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون موقفهم موقف أهل الكتاب اليهود والنصارى، بل يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا موقف تعليمي تدريبي من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا سمعنا وأطعنا فنزلت الآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دوموا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، باسمك اللهم نبدأ يومنا، راجين رحمتك، متوكلين عليك، متبرئين من حولنا وقوتنا، ملتجئين إلى حولك وقوتك. رب نسألك بعظمتك أن لا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما وسعها لنا برحمتك يا كريم. اللهم طهر يومنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. اللهم ارزقنا رضا النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب، واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى وتزينوا بالدعوة ونالوا رضاك والجنة. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، أمطر علينا بركتك وبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح. نور الصباح.
4: سبحانك يا فالق الإصباح، يا بديع السماوات والأرض، سبحانك كريم كريم ورحيم رحيم. يكفيك من وسع الخلائق رحمة، يكفيك رب العالمين، يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية، ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء، فكل يوم ربنا في شان. وهو الكفيل بكل ما يدعونه، لا يعتري جدواه من نقصان. رحيم رحيم وكريم كريم يا رب يا سامع الدعاء. اللهم بك أصبحنا، وبنورك العظيم المبارك سرنا، وبسنة نبيك اقتدينا، وعلى هداه مشينا، فحمدا لك حمدا كثيرا كثيرا.

يا رب، يا فالق الإصباح، يا مقلب القلوب، يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك سبحانك. اللهم أدخل على قلوب المسلمين السرور، اللهم أغن منهم كل فقير، اللهم أشبع منهم كل جائع، اللهم اكس كل عار، اللهم رد كل غائب، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم أد الدين عن كل مديون، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم لم أوفي لك منه به، وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فقويت بها على معصيتك، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك سبحانك. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم جمل يومنا هذا بالصلاح والفلاح وتمام الصحة والعافية، إنك أنت الرحيم الكريم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

الكلمة أمانة عظمى، سواء قلناها أو كتبناها، ونحن نسير في الحياة على ضوء الكلمات. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. أفكارك لك، ولكن كلماتك ليست لك بل لغيرك، لآذان الآخرين. لذا تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. وإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك من غير السداد سداد. إذا كانت صراحتك تؤذي بعض الناس أحيانا، فمل إلى الاعتدال، ولكن ليس على حساب الحق. للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، وللقلوب إدبار وإقبال. أما الحق فلا يتحول ولا يزول ولا يتغير، فلماذا نحاول تشويه وجه الحق؟ وما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. أقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين. للمرء مرآة تريه وجهه، ويرى قفاه بجمع مرآتين. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: قيمة كل إنسان ما يحسن، وأحسن الكلام كما يقول العلماء الأجلاء ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد ألبسه الله تعالى من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. قال الحسن رضي الله تعالى عنه وقد سمع متكلما يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه ولم يرق عندها، فقال له: يا هذا، إن بقلبك لشرا أو بقلبي. أرى الناس في الأخلاق أهل تخلق، وأخبارهم شتى، فعرف ومنكر. قريبا تدانيهم إذا ما رأيتهم، ومختلفا ما بينهم حين تخبر. فما المرء إلا الأصغران، لسانه ومعقوله، والجسم خلق مصور. وما الزين في ثوب تراه، وإنما يزين الفتى مخبوره حين يخبر. فإن طرة راقتك منهم، فربما أمر مذاق العود، والعود أخضره.

لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال وإن كان عليه سكت. وقلب الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه. نظر أحد الأمراء إلى رجل من الأعراب وقد وفد عليه في عباءة، فازدراه واحتقره، فلما تكلم أحسن وأجاد، ثم قال: أيها الأمير، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه. قال رجل لأبي هريرة النحوي: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال له: كفى بترك العلم إضاعة. وسمع الأحنف رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكبر الناس عقلا، ولكنه أشغل قلبا. وقال قتادة: لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى موسى عليه السلام، إذ قال للعبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الفضيل: نعمت الهدية الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه. وكان يقال: اجعل ما في الكتب بيت مال، وما في قلبك للنفقة. وكان يقال: يكتب الرجل أحسن ما سمع، ويحفظ أحسن ما كتب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل لسانك تعبر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقة. وقيل: ما قرن شيء بشيء أفضل من علم إلى حلم، ومن عفو إلى قدرة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الكلمة المهذبة الرقيقة خجولة متوارية، تظل ساكنة في جنبات النفس، والكلمات الخشنة تطفو فوق السطح وتبادر باقتحام الشفاه. من لي بعيش في الحياة جميلة، لا أشتكي فيه أخا وزميلا، الحب فيه طبيعة وعقيدة، تستل غلا في الصدور غليلا. فالخير في الإنسان طبع، إنما حب الأذى فيه يظل بديلا. ما قيمة الإنسان إن كان الأذى من طبعه والشر فيه أصيلا؟ والكلمة الحلوة تسري كالأحلام، وتنساب كالنسيم، وتلمع كالندى، فما كل هذا الضجيج الذي تحمله الكلمات من حولنا، وما كل هذه الطلقات الخشنة التي تطلقها الألسن؟ ولماذا تطغى مرارة الحروف على حلاوة السنين؟ لماذا؟ ربما تكون الإجابة هي الاحتياج الشديد لتطهير القلوب.

هو الينبوع، إذا صلح كان ماؤه شفاء، وإذا فسد كان ماؤه مضرا مرا. أما الألسنة فهي حبال البئر التي تخرج ما فيه من شفاء أو ضرر. لكن أحلى ما يقوله اللسان هو كلام الصدق، وأحلى الصدق هو اعتراف القلب، وأحلى اعترافات القلب هي كلمات التوبة. الأشجار تعرف من ثمارها، والناس يعرفون من أعمالهم. فالشجرة الحلوة الطيبة لا يمكن أن تثمر أو تعطي ثمرا مرا وخبيثا إطلاقا. والإنسان الطيب أو الخير الصالح لا يمكن أن يأتي بعمل سيء. وإن شئت فاسمع إلى قول الشاعر: إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله، فإن دليل الفرع ينبي عن الأصل. فقد يشهد الفعل الجميل لربه، كذاك مضاء الحد من شاهد النصل. لعمرك لا يغني الفتى طيب أصله، وقد خالف الآباء في القول والفعل. الحياة حب وعمل وتعاون وعلم وإيمان، فمن لم يعمل بحب وإخلاص من أجل الآخرين فلا يندهش ويتعجب إذا لم يرى الآخرين يمدون إليه أيديهم عندما يكون بحاجة إليهم. خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع العرف أبقى مصطنع. ما ينال الخير بالشر، ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما انحط الفتى ثم ارتفع. صائب قول الشاعر أيضا: يعجبني في الخليل تكريره النفع، وخير الخلان من نفعك. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. العمل في كل الحالات ضروري لرفع كرامة الإنسان ولإنماء شخصيته. بالعمل تسود الشعوب وتنهض الأمم وتنجح الأفراد. والعمل هو شرف وواجب وحياة وكرامة وسعادة ولذة وخير وسيادة ورمز الخير والبركة. والشعوب التي تستمرئ الكسل وتوثر الراحة خليق بها أن تتوارى وراء حجب الظلام والفشل والذل والاندثار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحمل أحدكم حبله على كتفه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس حاجة أعطوه أم منعوه.

النجاح حلم يتطلع إليه كل إنسان، وهو قيمة من أغلى القيم في حياتنا يسعى إليها كل منا حسب طاقته. والسعي بالطبع يحتاج إلى الصدق والثبات، حاجة الزرع إلى السماد كي يجود ويغزر. إني لأنسى أخطائي، ولكن لا أنسى سبب وقوعي فيها، وهذا هو سر نجاحي. من الجميل أن تستفيد من تجاربك، ولكن الأجمل هو أن تتعظ بتجارب غيرك. وليس الفخر في أن لا نسقط، لا، بل الفخر في أن ننهض كلما سقطنا كي لا نبقى حيث سقطنا. وعلينا أن لا نيأس من الفشل، فهو طريقنا إلى النجاح. ومن لم يتعلم صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وأصاب الشاعر أيضا حين قال: يا من يسامي العلا عفوا بلا تعب، هيهات نيل العلا عفوا بلا تعب، عليك بالجد، إني لم أجد أحدا حوى نصيب العلا من غير ما نصبي.

لا يتوقف النجاح في التجارة على فرط الذكاء وكثرة المواهب والأموال، لا، بل على الصدق والأمانة وعلى النصيحة وسلامة الذوق والعناية بالعمل والمواظبة عليه. حلاوة النجاح لا يمكن تذوقها بغير مرارة الصبر في الاجتهاد والسهر. وكما قيل، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، ويحظى بالسيادة والنوالي. النجاح ليس فرصة عابرة أو صدفة عفوية ولا حظا، وإنما هو من مقلع واحد بين الكتفين. ألا ترى أنه ليس بعيدا ولا مستحيلا؟ لماذا؟ لأن الإنسان لا ينجح بالموهبة إطلاقا، فالعمل هو الذي يحول الموهبة إلى عقل. ومن حكيم القول في الكد والجد ما قاله الشاعر: لا أستلذ العيش لم أدأب له طلبا وسعيا في الهواجر والغلس، وأرى حراما أن يواتني الغنى حتى يحاول بالعناء ويلتمس. فاصرف نوالك من أخيك موفرا، فالليث ليس يصيغ إلا ما افترس. أحدهم قال: لولا انتقاد أعدائي ولومهم ما نجحت في كثير من أعمالي، ولولا تحقيرهم إياي ما كنت من الفائزين.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: الطبيعة البشرية ميالة إلى الكسل، فمن عاند نفسه وضبطها وتغلب عليها كان النجاح حليفه، والنجاح هو حصاد البذل وثمرة الجهد والعرق والسهر، وليس النجاح أمرا نحققه بسهولة ونقطف ثمراته الطيبة بيسر كما يتصور بعض الناس، لا. ومن أراد النجاح في طموحاته وعمله عليه أن يتغلب على أسباب الفقر الأولية، ألا وهي النوم والتراخي، الخوف والغضب، الكسل والمماطلة. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء، ولا تقعد على كسل التمني تحيل على المقادر والقضاء، فإن مقادر الرحمن تجري بأرزاق الرجال من السماء، مقدرة بقبض أو ببسط، وعجز المرء أسباب البلاء.

0: كان بالغا
1: والدار بالعيد مطوي منازلها
0: والدار بالعيد مطوي منازلها
1: وانعصفت

إن للنجاح أسبابا، منها حسن اختيار الموضوع والنقاش الهادئ والحوار اللين والإشارة اللبقة والبعد عن التشدد والغلظة والقوة، فالتشدد يذهب بصفاء القلوب والغلظة تذهب بمودة النفوس والقسوة تذهب بالرحمة، إنه أدب الحوار، فتقابل القبيح بالحسن والإساءة بالإحسان ورحبة الصدر. والحديث إذا سما لغة وحوارا فإن الثمرة تكون سهلة المنال دانية القطوف.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأله الفلاح والنجاح في كل ما هو خير وصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. أصدر 56 نائبا بمجلس نواب الشعب بيانا مشتركا طالب فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. أكدت وزارة الصحة في بلاغ مساء أمس أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا إلى 29 من أوت 26 و2000 تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحرة، ولم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوية. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل فوري على خلفية ما قالت أنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات وحالات الإيواء بأقسام الاستعجالية نتيجة ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. في العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيرانية أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرم صفقة النفط مع الرئيس المؤقت لفنزويلا قبل أيام عبر مكالمة هاتفية، ومنح لوزارة الدفاع نفوذا كبيرا في التصرف في نفط فنزويلا. من جانبها، قالت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا أن اتفاقية الطاقة مع الولايات المتحدة ستظل سارية المفعول لمدة 25 عاما، وتستهدف زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا وحفاظ فنزويلا على سيادتها ومواردها الطبيعية. بعد قليل زميلان هيثم والناس وأسليم الحزم يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والأذى والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك اللطف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا أو مريضة إلا شفيتها يا رب العالمين. اللهم ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فاجعل تدبيره في تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

0: تنثر الفرح في دروب الآخرين. فأجمل الناس ليسوا أصحاب الوجوه الأجمل، بل أصحاب القلوب الأنقى الذين يتركون خلفهم دعوة صادقة وذكرا طيبا وأثرا لا ينسى. أسعد الله أوقاتكم وجعل أيامكم عامرة بالمحبة والخير، وقلوبكم مفعمة بالأمل والسكينة. أذكركم الآن مستمعين الكرام بمواقيت الصلاة بالنسبة لمدينة المنستير وما جاورها. أذان صلاة الصبح كان في 4:17، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و 24، أذان صلاة العصر في 3:56، أذان صلاة المغرب في 6:49، وأذان صلاة العشاء في 8:16. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. بالنسبة لشروق الشمس أشرقت اليوم في المنستير في 5:47. إن شاء الله شمس من المحبة تشرق في قلوبكم جميعا.
1: نبدأ كل صحة جديد يا فتاح يا رزاق.

0: تدعي وتخيل.
1: بشائرنا
2: وعد
1: بأحلى الصباحات القادمة
2: على بساط الفرح والانشراح.
3: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الاستماع إلى إذاعة المنستير وهذه بشائر الصباح حتى 9 صباحا. أجمل التحيات هيثم وناس في الإخراج التقني، سليم الحزم في الإعداد والتقديم، فتحي سعد في قسم الأخبار. نقدم لكم فكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأحد 30 أوت، حيث يتميز بسحب قليلة ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتتواصل الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، كما تصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشهيل محليا. أما البحر عامة قليل الاضطراب ثم يصبح مضطربا بخليج جابس والريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بالجنوب الشرقي. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت توقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذات أي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة يوم أمس سبت. وتمثل أشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر فصل الخريف في تونس، والذي يتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار خاصة في شمال البلاد والمناطق الساحلية، في حين تسجل مناطق الجنوب كميات أقل من التساقطات. أما المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال الفترة ذاتها فتتراوح بين 16 و 22 درجة في الشمال والوسط وبين 21 و 24 درجة في الجنوب، كما تشير إلى تسجيل أدنى المعدلات في المناطق المرتفعة أبرزها مدينة تالا. وتشهد الكميات الموسمية للأمطار خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم السابق، إذ تتراوح بين 126 و 356 مليمتر في الشمال والمناطق الساحلية وبين 80 و 180 مليمتر في الوسط الغربي، أما في الجنوب فتتراوح بين 31 و 90 مليمتر. وتقتصر التوقعات الموسمية على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرجحة خلال الموسم، ولا تسمح بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بدرجات الحرارة أو التساقطات، باعتبار أن هذه الظواهر تندرج ضمن نطاق التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى. نستمع الآن إلى صفوة.

0: 46 دقيقة ونبذاعة المونستير، مجموعة من الأحداث حدثت في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: 30 أوت من سنة 1916، الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى. 1918، الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان تقوم بمحاولة لاغتيال الرئيس والزعيم السوفيتي فلاديمير لينين، وذلك لما رأته من خيانته للاشتراكية. 1944، القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست. 1946، القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان. 30 أوت 1951، الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك. 1979، إعصار دافيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في هذه الدولة. 1981، انفجار في مبنى مجلس الوزراء الإيراني في طهران يودي بحياة الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهونر. 1993، تدشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. 30 أوت من سنة 2009، الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يفوز بالانتخابات العامة ويطيح بسيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ 50 عاما. 2015، تنظيم داعش يفجر معبد بيل وفي تدمر تفجيرا جزئيا. 2015، أيضا فوز المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا لكرة السلة 2015 المقامة في تونس، وذلك أمام المنتخب الأنغولي، بينما حل المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة. 2020، عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 25 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 843 ألف حالة وفاة وحوالي 16 مليون و451 ألف حالة تماثلت للشفاء. في مثل هذا اليوم من سنة 2023، وقوع انقلاب عسكري في الغابون فور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ووضع الرئيس علي بانغو رهن الاعتقال.
4: على الهواء مباشرة أعلن عن انقلاب في الغابون، فما الذي حدث قبل هذا؟ صباح الأربعاء 30 أغسطس، أعلن عسكريون إلغاء نتائج الانتخابات العامة بعد الإعلان عن فوز رئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة. بونغو يرأس البلاد منذ 14 عاماً وانتخب رئيساً للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً. وفي الانتخابات الأخيرة حصد بونغو حوالي 65% من الأصوات بحسب مركز الانتخابات في الغابون، ليظهر اليوم ضباط كبار بالجيش الغابوني على قناة غابون 24 الرسمية ويعلن استيلائهم على السلطة بدعوى أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة. آخر تطورات حتى اللحظة: إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وتعليق العمل بالدستور.
0: ثلاثين أوت من سنة 2006، توفي الأديب والمفكر المصري الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988 نجيب محفوظ. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2018، توفي الفنان التونسي حسن الدهماني.

0: هذا الفنان حسن الدهماني وصلنا ل 56 دقيقة و 40 ثانية هنا بإذاعة المنسي، وكما ذكرنا اليوم ذكرى وفاته، إن شاء الله ربي يتغمدوا برحمته الواسعة. الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة صباح هذا اليوم.
1: صباح بلا
0: في صحيفة في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: الحرب تلقي بظلالها على اقتصاد إيران وطهران تتمسك بورقة هرمز. بغداد تؤكد الالتزام بإنجاز الانسحاب الأمريكي نهاية سبتمبر. مروحية ترامب تفقد الاتصال ببرج المراقبة مجددا بعد ساعة من إعلان إصلاحها. ارتفاع حصيلة فضانات نيبال إلى 675 قتيل، وسلطات تطلب مساعدة أجنبية متخصصة. في استنكار نادر، نتنياهو يندد بعنف المستوطنين بالضفة الغربية. في صحيفة القدس العربي تقرؤون: جنوب أفريقيا تقدم ملفا بشأن عدم امتثال إسرائيل لقرارات العدل الدولية. هيئة البث إسرائيل تجلي نجل نتنياهو من أمريكا إثر تهديد باستهدافه. نيويورك تايمز: قاضي عسكري أمريكي يرفض اعتماد اعترافات العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر. جون أفريك: حرائق الجزائر تثير غضبا وجدلا واسعا. رئيس الجزائر لا يستبعد الخلفية الإجرامية لحرائق الغابات. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: حين يصبح الصمت ثمنا للحياة، حكايات عائلات تبحث عن أحبائها المختفين قسرا. ميركاتو مثير وصفقات قياسية، ما أبرز انتقالات نجوم كرة القدم في صيف 2026. في البي بي سي نيوز أيضا تقرؤون: مقتل 37 شخص على الأقل وإجلاء المئات إثر غارة على مستودع أسلحة في كييف. نتنياهو يدين عنف المستوطنين في قسرة بالضفة الغربية، والرئيس الإسرائيلي يقول وصمة تعار على جبين إسرائيل. هذه جولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة صباح هذا اليوم.
2: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7. صباح الفل.

0: خدمين من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغر.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: الستة وثمانية وخمسين دقيقة هنا بإذاعة المنستير بعد قليل موجز سابعة صباحا. لذلك تستمعون إلى فيروز ثم نقترح عليكم كالعادة فقرة مزلت البركة، فقرة أخرى كذلك ذلك للأطفال صغير صغرون مع ريم الهاني. في السبعة ونص عناوين النشرة الإخبارية الأولى، بعدها معلومة تهمكم مع الزميل أحمد العيساوي، يليها سبور انفو. كالعادة في ثمانية غدرجين نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم والأيام القليلة المقبلة. كما كان المنتظر الحرارة إن خفضت بعض الشيء وماشي في الانخفاض الأسبوع المقبل، وفما أمطار إن شاء الله اليوم العشية إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. بعد نشرة الأخبار الثامنة كالعادة فقرة ولد بحر مع الدكتورة نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، ومن بعد إن شاء الله نعطيكم نص المسابقة للفوز معنا بوصل شراء بقيمة 100 دينار. من فقراتنا كذلك فقرة محلها بلادي، ونختم في فقرة على عين المكان مع يسرى خلف الله. هذه تحيات هيثم والناس في الإخراج التقني وسليم الحيزم في الإعداد والتقديم.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر التي شهدتها بلادنا خلال الفترة الممتدة من غرة تجويلية حتى 29 من شهر أوت. الوزارة أكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، وأشارت إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجة الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر التي تعرفها البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على الأقسام ودعم جهود الفرق العاملة بها. طالب 56 نائب بمجلس نواب الشعب في بيان مشترك بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس خلال عطلته البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بأنه تم توفير أكثر من 15 مليون كتاب دون تغيير في العناوين والأسعار، وقال إن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل، مضيفا أن نسبة المبيعات بكامل تراب البلاد قاربت 65%. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمين مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت أمطارا تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفقا لنشرة التوقعات الموسمية الصادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صباحكم غير في إذاعة المنستير. When I wake up in the morning. Here we go. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. Let's go. بشائر صباح. تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. Okay, playing your favorite radio station right now. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
2: مبروك سيدي، سلام عليك سيدي.

0: بالبشاير تحييكم، وبالفن الراقي تزهيكم، وفي تبديل الموجة إذاعة المستير تنسيكم. ما زالت البركة.
1: بكري كانت عندنا الأكلات السريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق، شريوا شوية لحم ولا شوية كبدة، شريوا قرنين فلفل وشوية طماطم، ويمشيوا البدة، يمشيوا المحمد المدب، يمشيوا العم الشطي، يعملوا الفطور بتاعهم غادي. الناس كلها عند بعض، هذه عادة موجودة في زغوان. في الديار في الحوم كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران، اللي هذي ايش عندها؟ عندها محمص بيت، عندها كسكسي بيت، عندها قرفة هذيك النواصر بيت، عند كل دارش عندها، يطلعوا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. هم متوا يبدوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار هذاك. لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطوره حاضر، تبيع الصلاة المشوية هذيك ما تغيبش على دار، تعرف الفلفل يبدا متوفر وبسعر معقول، والطماطم موجودة. كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة، ويعملوا كسلات هذيك المشوية، ثم اللي يهرسها بالمهراس، وثم اللي يعملها بالتصفيرة، وثم اللي يخليهم يقولون صحاح يأكل بيهم أكل ماكلة هذيك البيت، ماكلة أكلة بنينة وأكلة وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية. معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله، إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه الأكلات اللي عنا في زغوان. عنا نعملوا البركوكش، نعملوا المحمص، نعملوا الطواجن بجميع أنواعهم، نعملوا المرقة الحلوة، نعملوا المرقة الجلبانة، اللهم صلي على النبي، والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة، نخبيو كل الجلبانة ذيك وكل جنرية همني هذوكم زادا نجبتوهم، اللهم صلي على النبي، يبدوهم لأنهم هما متنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي، فهمت؟ والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان. معنا
0: مازالت البركة.

0: بالبشاير تحييكم، وبالفن الراقي تزهيكم، وفي تبديل الموجة إذاعة المستير نسيكم.
1: 27 دقيقة هنا بإذاعة المنسير. نذكركم الآن بالموسيقى.

هذو هما زوز اختياراتنا، جورج وسوف خسرت كل الناس، ولا ياسمين الخيام ابعد عني عيونك. تلقاو طبعا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك، إذاعة المنسير بالعربي راديو منسير، وتلقاو المقترحات وتصوتوا على الأغنية اللي تحبوا عليها. كيف كيف في النص المسابقة جاوبونا رقم الإجابة الأولى ولا الثانية ولا الثالث على نص المسابقة باش تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار. الآن تستمعون لريم الهاني صغير صغرون.

0: الغرور مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين. نحب نحكي لكم لارا بنت خالي، هي صغيرة وباهية وضحك وتلعب والكل. وتولد خوها هكا قالت لا لا، هذا يا أخويا لازمه يطيح يمشي البوبالة ما يعيشش معانا. أخي قال لها خالي هو أنت كبرت والكل أخوك لازم طيشوه، مش على كيفك. وبنته هي صغيرة صغيرة وباهية وتلعب، واسمها لارا شيخ معاها وتطيح وتطيح نحملها وتجيب أحزانها وتلعب وهكا وتجري وتضرب وتعيط. وكل مرة جات معانا في مستير هكا، جانا مشينا للتربة نلعب وكل، وهي راقدة. بعد كيفقنا شرات لعبة هكا اللي تتحل وتطفى هي وأختي. وبعد كروحنا وشيخنا والكل، وجات هي مش تروح أخي هكا قالت حملت ماما وقالت يا عمتي نحبك وروحت.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كيما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفوه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، 56 نائبا يطالبون بعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية بالبلاد. وزارة الصحة تكشف عن تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحرة، والمنظمة التونسية لأطباء الشبان تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل فوري. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
5: معلومة تهمك.
6: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
7: كيفاش تتم عملية تسجيل الطالب الجامعي الجديد؟ التسجيل الجامعي للطالب الجديد يتم عبر مرحلتين أساسيتين، التسجيل عن بعد عبر الانترنت ثم إيداع الملف الورقي لدى الكلية أو المعهد المعين. خطوات التسجيل عن بعد هي الدخول إلى موقع التسجيل المخصص للطلبة، ثم إدخال المعطيات الشخصية ورقم البكالوريا وكلمة السر الخاصة بكل دقة، ودفع المعاليم الترسيم إلكترونيا باستعمال البطاقة البنكية أو البريدية، وطباعة وصل الدفع وإيصال التسجيل الإلكتروني. الوثائق المطلوبة للتعمير وإيداع الملف هي نسخة من بطاقة التعريف الوطني وإيصال دفع معاليم التسجيل عبر الإنترنت، وبطاقة التعيين في التوجيه الجامعي، وشهادة البكالوريا الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل وصورة شمسية حديثة، وملف صحي أو شهادة فحص طبي حسب طلب المؤسسة الجامعية.
5: معلومة تهمك.
6: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
8: نهاركم طيب، صباح الخير.
9: صباح الخير.
8: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.
10: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزن

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك على الشك وعلى النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك على الشك وعلى النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: مادام حبي مخلص ليك
2: ما تفكرش ما تفكرش
0: حبك حب الروح للروح

0: كنت فين؟
1: كنت فين؟
0: اي
1: مين انا؟
0: لا انا
1: ما اعرفش حضرتك بتروح فين؟ لو حضرتك بتنزل الصبح بترجع بالليل بتتصرمح فين؟ الله اعلم. انت عارف ما انت داير على حل شعر
0: حد على الادب لحد ترسلك لابوك يا ولد وقول لي كنت فين؟
1: رحت المدرسه.
0: انهي مدرسه؟ النهارده اجازه والمدرسه مقفوله.
1: لا ما انا فتحتها.
0: ازاي؟
1: هي شغلانه انك تفتح مدرسه وربع جنيه اديته البواب في ايده.
0: رشوه يعني؟
1: اسم الله عليك رشوه. دخلت المدرسه لقيتها فاضيه ما فيهاش حد خالص. رحت ضارب الجرس واقف في الطابور.
0: كل ده لوحدك؟
1: لا ما انا كنت معايا.
0: مين اللي كان معاك؟
1: انا كان معايا.
0: يا ابني بقول لك مين اللي كان معاك؟
1: انا اللي كان معايا. وطلعت الفصل ودرست لي وما فهمتش حاجه برضه فرحت مهزقني فكبرت في دماغي ازاي واحد زيي هزقني كلمه مني على كلمه مني الم مني على المين مني اتلميت على بعضي وجرجرتني على مكتب النظر ورحت واخدني ده اسبوع رفض على طول اسبوع قاعد لكم في البيت.
0: تعالى يا سلطان
1: قاعد اسبوع.
0: تعالى يا ولد تعالى انا عاوزك تعالى.
2: اما الحكام هم اللي باين في تونس خطيهم الواحد. ثم حكام يعطيك نتيجه قبل ما تطلع بروموسفور نتكلم فيها البروموسفور حط النيل هذيك والله يطلعوا يهبطوا النيل. عركه قدامي ربيت قال انا نعود ناخذ فلوس بالمسبق عطيتهم لي ناقصين قال. ولا حسبتوا لك براس مال والماتش والله عطوني فيها 10 كيلو مليون وشنو ما نمشي قسموا انا والجول وجديتوش الاخر نمشي كالا نيتي عفست على رشوه ربيت نتاع البارح المركيز وزبونت ونحيهم زاد نحانا بلانتي لا لعب. شفتك زوز بلانتيات نحاهمنا ولا رانا ربحين وانتو كا تونس تفتخر برجالها

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بالربطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تلعبت البارح الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثانية وأسفرت على النتائج التالية. انتصار الاتحاد المنستيري 2-1 على الملعب التونسي. افتتاح النتيجة كان للاتحاد لفريق الملعب التونسي دقيقة 31 وائل الورغمي، ثم التعديل كان عن طريق رائد بوشنيبة في دقيقة 34. صالح البرهومي دقيقة 45 سجل هدف الانتصار، انتصار اتحاد منستيري 2-1 على الملعب التونسي. النادي الافريقي فاز 1-0 على أمل حمام سوسة، هدف معتز الزدام دقيقة 88. مستقبل مرسى تعادل 0-0 مع تقدم ساقيت الدير، والنادي الصفاقسي فاز 2-1 على ترجي جرجيس. افتتاح النتيجة كان لصالح السياسيس عن طريق محمد طرابلسي دقيقة 23، ثم اياد بالويف دقيقة 56 سجل الثاني للسياسيس، دقيقة 90+3 ترجي جرجيس إذال الفارق لتنتهي المباراة بانتصار نادي رادي صفاقسي على ترجي جرجيس 2-1. اليوم وحسب الدفعة الثانية في 4.5 شبيبة العمراني واجه ترجي الرياضي مباراة زفرة سيف الورتاني، مباراة شي حكم البرتغالي ماليرو نادي حم في الفار بطبيعة الحال نادي حمام الأنف نادي المنزل في مباراة زفرة أمير العيادي، وفي الفار البرتغالي استيفاز. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان حكم ساحة فرج عبد الله، وفي الفار أيمن النصري. نجم الساحل نجم تلعب مباراة شي حكم خليل الجريء، وفي الفار أسامة بن إسحاق. كرة السلة وضمن النافذة الرابعة من تصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2027، المنتخب الوطني التونسي كمل اليوم آخر مباراة لي في النافذة الرابعة ضد منتخب جنوب السودان، مقابلة تتلعب في السبعة. ونذكر في رصيد المنتخب الوطني التونسي انتصار ضد الرأس الأخضر وهزيمة ضد الكاميرون. ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أهم موعد منتظر اليوم هو نهائي الرجال في كرة القدم الستة، المنتخب الوطني التونسي واجه منتخب الرجال. من شان المنتخب يتوج بالميدالية الذهبية ضمن فضية. كذلك نعطيكم من أبرز المواعيد، نبدأ بفترة الصباحية في 11:30 أو في 11:05 في الأشرعة إنس لقماتي تلعب المرحلة الخامسة والسادسة. ألعاب القوة في 6:15 متاع العشية عبد السلام العيوني يلعب التصفية الثانية لسباق 800 متر رجال. الفروسية 4:30 الرباعي التونسي شارل بن ميمون غازي اللوز محمد الجيزيني وعمر طرابلسي يلعبوا منافسات القفز بالحواجز. كرة اليد مع ماضي ساعتين منتخبنا الوطني التونسي للسيدات يواجه منتخب الجزائر في آخر مباراة دوري المجموعات بعد ضمان التأهل للمباراة النهائية لمواجهة المنتخب الإيطالي. في كرة السلة 3-3 انطلاق المنافسات في اليوم في 55 دقيقة، المنتخب الوطني التونسي رجال يواجه منتخب البوسنة والهرسك في دوري المجموعات، وفي 47 دقيقة يعاود يواجه المنتخب الإسباني. بالنسبة للمنتخب السيدات انطلاق المنافسات باش يكون مع ماضي 3:10 دقائق، منتخبنا يواجه قبرص السيدات في دوري المجموعات، ومن بعد يلعب مباراة ثانية في 7:15 ضد منتخب الجزائر. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين بشائر الصباح، تتواصل مع سليم وهيثم، متابعة طيب.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: بس كان مش علاني توصلنا للسبعة وثمانية وخمسين دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أكيد الكل تستنى وفي معلومة الطقس وإن شاء الله بشائر الخير. فما انخفاض في درجات الحرارة والأمطار والغيث النافع في القريب اليوم العشية إن شاء الله. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا بلال اليحياوي. صباح النور خويا بلال. ألو.
1: صباح الخير، مرحبا.
0: شو أحوالك؟ لبس عليك.
1: الحمد لله عايشك.
0: يا خويا بلال، فما بشائر الخير إن شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله بشير خير ان شاء الله. اهم ما تتراجع درجه الحراره اللي قاعد معناتها يتراجع تدريجيا معناتها كل يوم من نار لنار. البارح تراجعت نسبيا واليوم اكثر شويه ان شاء الله معناتها تراجع، والحقيقه طفيف معناتها من درجه الى درجتين قاعده تتراجع بشويه بشويه. اليوم نحكيه على درجة الحرارة القصوى اللي بشكون بي 32 أو 37 درجة على المناطق الساحلية تكون للشمال والوسط وكذلك في المرتفعات، وبي 38-42 درجة في بقية الجهات. نجم توصل محاليا إلى 45 درجة خاصة القروان محاليا في سيدي بوزيد وكذلك الجنوب الغربي وقت الجنوب. ما عدا ذلك بالنسبة لحالة الطقس، تم إمكانية لظهور خلايا رعدية اليوم العشية تكون في المناطق الغربية للشمال الوسط. نجم تتجه تدريجيا حتى إلى جهة الشرقية محليا حتى في سوسة وكذلك في المنستير، مع تكون مصحوبة بأمطار وكذلك إمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة. طائرات هوائية بشكون اليوم القطاع الشمالي على الشمال ومن القطاع الجنوبي على الوسط والجنوب، سرعتها عموما ضعيفة لا معتدلة وتتقوى شوية مع معدل السرعة أثناء الليل بالجنوب الشرقي، وموين في زيادة كيف أثناء ظهور السحب الرعدية مع ثم هبات تاع رياح اللي تنجم توصل إلى حدود 60 أو 70 كيلومتر في الساعة ظرفيا خاصة أثناء ظهور الخلايا الرعدية. حالة البحر اليوم عموما بشكون قليل الاضطراب فمضطرب خاصة العشية في خليج جيبس. وبالنسبة للغدوة الاثنين تبقى درجة الحرارة أقل بدرجة لدرجتين مقارنة بهذا اليوم، وبالنسبة للمناطق اللي خفضت فيها درجة الحرارة خاصة المناطق الساحلية الشمال الوسط والمرتفعات تبقى تقريبا في نفس المعادلات. بقية الجهات اللي فيها نسبيا درجة الحرارة مازالت مرتفعة تتراجع بدرجة إلى درجتين. نفس هو الحال كذلك في يومي الثلاثاء والأربعاء مع الخلايا الرعدية والسحب الرعدية اللي هي توا معناتها العام المميز لحالة الطقس اللي بدأت من البارح تقريبا خاصة على المناطق الغربية للشمال في جندوب وفي الكيف. سجلنا نزور بعض الأمطار وتتواصل خلال هذا اليوم وكذلك معناتها وسط معناتها بداية الأسبوع القادم، وفي غضون وسط الأسبوع القادم يكون معناتها بالتالي معناتها درجة الحرارة في انخفاض محسوس معناتها مقارنة معناتها بذروة الحر اللي عشناها خاصة يومي الأربعاء والخميس الفارط.
0: إن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. واليوم أول الخريف في التقويم الفلاحي. شكرا لك هو بلال اليحياوي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء بعد قليل. فتحي سعد في نشرة الثامنة.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين النشرة، 56 نائبا يطالبون بعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية بالبلاد. وزارة الصحة تكشف عن تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، والمنظمة التونسية للأطباء شبان تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل فوري. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. إلى تفاصيل الأنباء، أصدر 56 نائبا بمجلس نواب الشعب أمس بيانا مشتركا طالبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. وأكد النائب عصام شوشان أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع أسعار وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى التدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية.
1: حاليا معنا 56 نائب اللي قمنا بإمضاء هذا البيان، وهو طلب عقد جلسة استثنائية تحت قبة البرلمان لمساءلة الحكومة حول المعنى الوضع اللي قاعدين نمر به حاليا والظروف الصعبة والانقطاعات المتكررة، سواء في الكهرباء والغاز، سواء في الماء، سواء في الماء الصالح للشراب، سواء في الماء المعلب، سواء في العديد من الإشكاليات اللي قاعد يمر بها المواطن. هذاك علاش كان من واجبنا في تفعيلنا في دورة القاضي وحسب الفصل 71 من الدستور 22 أن يخول البرلمان أن يحصل جلسة استثنائية سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه لتدارس الوضع والتقييم والمساءلة وتفعيل الدور الرقابي أمام الحكومة. الحقيقة لأن في الوقت الراهن العديد من التساؤلات والتشكيات اللي قالت توصل المواطنين، والمواطن من حقه أن يعرف ومن حقه أن يستفسر ومن حقه أن يكون مقتنع بجواب وردود رئاسة الحكومة. الشعب يتساءل يوميا، يحب يعرف ما مصير المواطن التونسي في هذه الظروف الصعبة اللي قاعد يمر بها يوميا، وقاعد يمر بالأزمات المتكررة واللي قاعد يعيشها يوميا. هذا من دورنا احنا كتفعيل الدور الرقابي، لازمنا باش نسالوا الحكومه وتعطينا تفصيل. واذا كان الحكومه باش تغيب على غرار معناها المرات الفايته اللي كنا احنا كبرلمان نطلبوها في مساءله ما تجيش، فلتتحمل الحكومه مسؤوليتها كامله.
0: أكدت وزارة الصحة في بلاغ مساء أمس أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوت 26 و 2000 تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي. في الأثناء دعت المنظمة التونسية للأطباء شبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل فوري على خلفية ما قالت أنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات وحالات الإيواء بأقسام الاستعجالي نتيجة ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. من جهتها دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجالي في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة التي انجر عنها توافد لافت للمرضى. دعا ولي المنسير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بلجيا إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنسير إثر تسجيل ارتفاع في استهلاك للمياه المعلبة من 220 ألف إلى 250 ألف قارورة يوميا. سمير الرئيس كاتب عام ولاية المنسير.
2: نعرفوا احنا انه درجات الحراره مرتفعه جدا، ونعرفوا ان زي ولايه المنستير هي قبله سياحيه خاصه السياحه الداخليه، وهذاك علاش اللي خلى كميات الاستهلاك تتضاعف. احنا جست حابين نقولوا انه راهو ديجا التزود العادي بالنسبه للولايه هو اكثر من عمناول تقريبا في معدل 220 الف قاروره يوميا. سنه نمشي في معدل 250 ألف قارورة يوميا، لكن الكميات هذه ما كفاتش الاستهلاك الموجود على غرار عديد الولايات الأخرى الحقيقة. وذلك علاش تم عقد الجلسة هذه والتزم فيها التجار الجملة والمزودين المعتمدين بمزيد توفير كميات أخرى، وكان ثم اتصال مباشر ما بين السيد الوالي ومواقع الإنتاج أي معامل اللي تنتج في المياه المعلبة، وخذينا وعود رسمية بمزيد تدعيم الكميات الموجهة إلى ولاية المسير انطلاقا من اليوم، وتتواصل إن شاء الله لين تتحل الأزمة دي وبحول الله تشهد انفراج تدريجي بإذن الله.
0: أفادت وزارة التربية أن نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 بلغت نحو 93%، مضيفة أن نسبة توزيع الكتب المدرسية نهزت 70%. وأوضح المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أنه تم توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، مضيفا أن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل.
3: هنا بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة بالإضافة إلى 1.5 مليون نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70% من هذه الكتب، وبلغت اليوم هذا معناها نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65% من النسبة بتاع المبيعات. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت توا المبيعات بالمستوى الجهوي في نهاية الأسبوع القادم، كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس الكتب نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
0: على صعيد آخر، أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون أن الإقبال على عملية تسجيل الأطفال لا يزال محتشما إلى حد اليوم، وتوقعت كمون أن تسجل عملية التسجيل نسقا تصاعديا بداية الشهر المقبل.
4: الإقبال إلى يومنا هذا إقبال محتشم، ولكن ما نجموش نحكموا عليه. الأولياء يتحركوا بعد 1 سبتمبر، ولكن متفائلين خير. بالنسبة للأولياء نجلب انتباههم، مش كل رياض هي رياض مرخصة، مش كل رياض هي رياض قانونية. قبل ما تسجل ولدك ولا بنتك في أي روضة تأكد إذا الروضة هذه قانونية، مش تأكد كل روضة قانونية لديها وصل إيداع، لابد أن يكون على مرأة كل اللي جايين يحبوا يسجلوا صغارهم، وتمشي وتحكي مع المسؤولة غديكة وتفهم منها شنو تصوراتها وانت شنو طلباتك، تدخل المحل وتشوف إذا كان هو محل مديه فيه اللي لازم الصغير يحتاجه. ما تسجلوش أولادنا على خاطر شفنا تصويرة حلوة ولا طاولة حلوة، لا، نتأكد أولا من قانونية الروضة هذه، لازم يكون عندها تأمين أمبو، لازم يكون فيها الإسعافات الأولية. إذا كان هالروضة هذه لا تملك كل هذه المستندات ما تسجلش ولدك، لأنه تحط ولدك في خطر. ما نخليوش البهرج هو اللي يجلبنا، نخليه الأصل هو اللي يجلبنا.
0: في أنبان الدولية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. وفي موضوع آخر، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن واشنطن أرسلت مقترحا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة ثلاثية مع الرئيس دونالد ترامب ورئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ووفق الموقع، طرح المقترح خلال الزيارة السرية لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو مطلع الأسبوع، وهي المرة الأولى التي يجري فيها مسؤول الاستخبارات الأمريكية جهودا دبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للحرب بين البلدين. وختاما لهذه النشرة، فادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرم صفقة النفط مع الرئيس الفنزويلي المؤقتة قبل أيام عبر مكالمة هاتفية، ومنح وزارة الدفاع نفوذا كبيرا في التصرف بنفط فنزويلا. من جانبها قالت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا أن اتفاقية الطاقة مع الولايات المتحدة ستظل سارية المفعول لمدة 25 عاما، وتستهدف زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وحفاظ فنزويلا على سيادتها ومواردها الطبيعية على حد تعبيرها. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. 56 نائبا يطالبون بعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية بالبلاد. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. نهاية النشرة، نشكركم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: بشائر الصباح أحلى ما تسمع أحلى ما تسمع.
1: جولي بطرس توصلنا ل 18 دقيقة. صباح النور صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الاستماع إلى بشائر الأحد. الآن فقرة ولد بحر.
2: ولد بحر
1: تلتحق بنا مشكورة عبر الهاتف الدكتورة نوزت بوريكا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور مدام نوزت.
3: صباح الخير سليم، وصباح السرور، وصباح الموجات الإيجابية لكل مستمعين الكرام.
1: اليوم باش نحكيو على حيوان بحري مش على سمكة.
3: أيه اليوم باش نحكيو على حيوان كتشوفه في البحر خاصة بين الحجر.
1: أيه
3: يمكن أول ما تشوفه تقول عليه وردة سليم كتشوفه، فهمتني؟
1: وردة ولا ساعات كي المقارونة نسميوه
3: مقارونة أي نسمي نقول عليه مقارونة، ما هو شكله عاطي على الوردة على خاطر الاسم نتاعه شقاق النعمان البحرية.
1: أيوة.
3: وهذا مش وردة ومش نبتة زادة كيف كيف سليم، هذا حيوان بحري.
1: اها كي نقولوا شقائق النعمان الناس تسخيلها عشبه بحريه، ولكنه
3: خاطر شكلها شكل ورده.
1: علاش سمات بهذا الاسم؟ وهي
3: خاطر هي تشبه الشكل نتاعها ورده، دونك ديما احنا ديما حكينا قبل على عنب البحر خيار البحر، دونك اليوم ما بين لقيناها تشبه للورده هيك عليها اطلقوا عليها اسم شقائق النعمان.
1: أيوة.
3: البحريه وبالفرنسيه اسمها انيمون دماغ،
1: وينجموا يشوفوها عبر الفيسبوك هكا توا
3: موجوده. يبعث لكم الصور البارح.
1: دونك
3: هي كائنات حيه حيوان بحري وتنتمي الى شعبه الليسيعات. ممكن تو المستمعين كي نقول شعبه الليسيعات ولو يعرفوها، خاطر نفس الشعبه اللي ينتمي لها قناديل البحر اللي ميدوز شفناها قبل في ليل البحر والمرجان كيف كيف. وعلاش تسميو ليسيعات؟ هوني السؤال، عرفتوا؟ على خاطر عندهم خليه خاصه نجم تطلق ماده لاسعه يستعملوها هما الحيوانات هذوما للصيد والدفاع على ارواحهم. شقائق النعمان هذيا موجوده في البحر الابيض المتوسط، موجوده في سواحل تونس، والدراسات التونسيه سجلت خمسه انواع، دونك عندنا خمسه انواع في تونس، ولكن اكثر نوع معروف هو الانيمونيا فيغيديس اللي انا بعث لكم التصويره نتاعها هذيك، وهو اكثر نوع شائع في البلاد التونسيه وعلى السواحل التونسيه. والدراسات التونسيه لقاتها في مناطق مختلفه من الساحل، من بينها في ناحيه برقه، بنزرت، جزيره زنبره، خليج تونس كيف مثلا بوحقلوات، وتحب خاصه المناطق اللي فيها الحجر اللي قريبه من الساحل. والباحثين في تونس، انا جبت اشوف برشا دي ريفيرونس بليوغرافيك، والباحثين في تونس لقاوها في اعماق قليله في مناطق قريبه برشا للسطح حوالي مترو، معناها العمق اللي نلقاو فيه شقائق النعمان يكون مترو. في المواقع طبعا اللي تمت الدراسه فيها اللي نشروا فيها البحوث نتاعهم. في البحر الابيض المتوسط كيف كيف لقيت دراسات اخرى، ولقاو اللي شقائق النعمان تنجم تعيش في اعماق اكثر حسب الظروف. والأحجام توا سليم القرص العادي نتاعها ينجم يوصل لحوالي 7 سنتيمترات، وكيف نزيدوا معاها اللوامس نتاعها اللي قلنا عليهم هذوكم اللي عامل مقارونة كما قلت انت، دونك ينجم يوصل حتى شي 18 سنتيمتر. هذا مفروشة كعبة شقائق النعمان الوردة نتاعنا البحرية لازم توصل 18 سنتيمتر، والوزن نتاعها من جرام 33 جرام، مش ماشي مزيانة، أما منظرها ياسر مزيان هكا ولا لا؟ هيك عليك مختلفة. نلقاو أخضر، أخضر مائل للبني، بني، رمادي، وأطراف اللوامس كنشوفوا فيها توا مزيانين.

0: معهد عندي في القرية طلبة.
1: أيوة.
0: وإلا سيليكريدوسي يعني هكي كائن صغير يلمسها. الخلايا هذه تطلق خيط لاسع تد به الفريسة وتشلها فهمتني وتعديه لفمها. والأنيمال كان عندها ميزة مزيانة كليم اللي هي ما تجريش ورا الماكلة، تبدأ قاعدة في بلاصتها تستنى الماء يتحرك والكائنات الصغيرة تتحرك معها، وكي توصل الفريسة اللوامس تشدها
1: هي ما تتحركش، تبدأ فوق الصخور ولا ما تتحركش هي
0: فوق الصخور كيما حكينا على المرجان قاعدين. مش كيما الميديوز، الميديوز فرد فمي معهم هما، ولكن الميديوز تتحرك القنديل البحر فهمتني، هذوما دو قاعدين وكي تعدى بحذاها حد تشدوا في المنديف نتاعها دونك باللوامس نتاعها وتدخلوا فمها.
1: كي حتى كي يمسها الانسان تحرقه في صوابه، تحرق
0: هي اي حد يمسها تخرج خيط لاسع هذاك تحرق كيما الميديوز تحرق لك كيف شقائق النعمان مزيانين ويخرجوا بينا من مستوهمش فهمتني. تتغذى على كائنات بحريه صغيره، القشريات الصغار، الكائنات الحيوانيه الصغيره، يعني هي جزء من الشبكه الغذائيه البحريه. شكون ياكلها؟ اذا فما شكون ياكلها؟ كيما القرنيط، القرنيط تحبها تحبي مش ماشها فهمتني. يعني الاغرب هو نسيم تسالني عندها لوامس تحرق، ولكن الكائنات عندها قدره على التعامل مع الخلايا اللاسعه نتاع الانيمال هذايا فهمتني. وتوا سليم من البحر مش نهزك المخبر.
1: ايوا هزنا المخبر خاطر عندها فوائد.
0: ها باش نحكيو عليهم فوائد نتاعها. ومسكينه زاده متاثره بالتلوث البيئي، ها باش نحكي عليه. توا نوصلوا لحاجه مهمه برشا، العلماء مهتمين بالانيمال مش كان خاطرها جميله وغريبه ومزيانه هكايا، مهتمين زاده بالمواد الموجوده في السم نتاعها. يعني احسن دراسه صارت على ديزانيمون شدوا في سوسه فهمتني، تعملت دراسه على المواد الكيميائيه الموجوده فيها، على خاطر السموم نتاعها ما هيش مجرد وسيله للدفاع. العلماء يدرسوا فيها خاطر فيها مواد تنجم تعاون في فهم الامراض واليات عمل الخلايا، وتنجم في المستقبل تكون مصدر لمركبات عندها تطبيقات في الطب والبحر، وتنجم نستعملوها في الطب. ومن جمال البحر يسير ومن الكائنات اللي عايشه فيه يجيو الحاجه اليوم ولات من اكثر الحاجات اللي تهدد بحرنا، التلوث البيئي وخاصه التلوث البلاستيك. سليم استعان اثنين البحر، يعني شفت حاجات غريبه، بلاستيك ملوح، فاشيات ملوحين، وخاصه في وقت اللي يشوفوا فيه الحاله اللي ولات عليها بعض سواحلنا، قوارير بلاستيك مرميه، البلاستيك القوارير المفقوده ولكن موجودين بكثره على الشواطئ. دونك اكيد قطاع بلاستيك. اما اليوم عندنا سؤال اخطر، شنو يصير للشقائق النعمان هذوما كي البحر يتلوث؟ خاطر القاروره البلاستيك هذيك اللي نشوفوا فيها مرميه على الشط، شنو يصير لها سليم؟ تحت يعني تقع تحت الشمس، تضربها الامواج، تتعرض للحراره وتبدا تتكسر وتتفتت الى قطاع اصغر واصغر حتى تولي ميكرو بلاستيك حجمها 5 مليمترات اللي هما جزئيات صغيره من البلاستيك. وهوني بالضبط توا اللي هي الحكايه العلميه في السنوات الاخيره، العلماء بداوا يسالوا سؤال مهم، هل شقائق النعمان تتاثر بالبلاستيك هذايا ولا لا؟ ولكن البلاستيك وصل للبحر وين يمشي؟ وشكون يتعامل معاه؟ وهل ينجم يدخل حتى الكائنات اللي عايشه في البحر؟ وصلنا هوني وصلنا لشقائق النعمان. وفي دراسة عملت سنة 2024 سليم على حاجة توجع القلب، أكدوا إنه شقائق النعمان تنجم تبتلع بعضها هذوما الجزئيات هذوما فهمتني، وتنجم تلصق. هي عندها مخاط اللي تشد الفريسة نتاعها، عندها مخاط تخرجوا وتنجم تلتصق بالمخاط نتاعها هذاك. وفي الدراسات هذه العلماء ما لقاوش كان البلاستيك راهو زاد سليم، لقاو المادة اسمها الفتالات اللي هي مواد كيميائية تضاف لبعض أنواع البلاستيك خاصة باش تخليه أكثر ليونة ومرونة. والمهم إن المواد هذه تنجم تخرج من البلاستيك وتوصل للبيئة، واش تعمل الأنيمال؟ تأثر على نموها وتكاثرها وحتى على وجودها كيف في بحرنا. وزيدة في 2026 سنين خرجت دراسة جديدة أخرى، العلماء حبوا يعرفوا زيدة هل شقائق النعمان نجم تعاوننا باش نعرفوا حالة التلوث في البحر. جمعوا عينات والتحاليل شنو أثبتت؟ إنه شقائق النعمان نجم تكون مؤشر حيوي، يعني الحيوان هذا ينجم يساعد العلماء يقول لنا شنو قاعد يصير في البحر اللي نعيشه فيه. هذايا البحر ما يتكلمش كليم فهمتني؟ الحيوانات هي اللي تعطينا شنو اللي قاعد يصير بالضبط في البحر. هيك علاش سليم دونك يلزمنا نردوا بالنا على بحرنا. دونك هذه حبيت نوصل المعلومه للمستمعين اليوم، خلونا البحر نظيف، خلو بحرنا مزيان، خاطر الحيوان هذا يلفظ النبته مزيان برشا في البحر.

0: دوره في المنظومة البيئية، ولكن كيف كيف قاعد يتضرر بالتلوث البيئي هذايا خاصة بالميكروبلاستيك.
1: فهمتني؟ كما السلحفات البحرية زادة قاعد تتضرر بالبلاستيك
0: كل على كارثة نفسية دلوقتي فقط للبحار قاعدين يتأثروا كلهم بالبلاستيك. الكارثة كلها تغلط فيها جملة الفاشية بلاستيك تتلها تتخيلها قنديل البحر. فهمتني؟ خاطر كل قطعة بلاستيك نقصوها بالبحر اليوم نساهموا في احنا نقص بحرنا لا نحط الصابونات نتاعنا في الحاويات وليش شنو يحافظ عليها غدوه من القوش البلاستيك. قلنا حتى بعد 20 سنه يقعد يتفتت البلاستيك هذاك ويدخل فين في الكائنات نتاعنا البحريه.
1: هو من الفوائد نتاعها دكتوره سنه 2018 علماء روس قالوا شقائق النعمان تحتوي على مركبات كيميائيه يمكن ان تبطئ عمليه الالتهاب وتدهور الخلايا العصبيه حتى تكافح الزهايمر.
0: اي هذه من الحاجات اللي حبيت نقول عليهم. ولكن في تونس انا خليت لك دراسات تونسيه طبعا في 2018 ما دراسات حتى وصلوا للخلايا العصبيه ينجم السم نتاعها الموجود في اللوامس ينجم يغلقوا نجم ندخلوا في مجال الطب. فهمتني؟ هما دراسات دي هيبوتيز تو ماهمش فعالين في الطب ولكن قاعدين يدرسوا فيهم في تونس. في 2024 جاي يخدموا عليه برشا عشان نلقاو حلول مرض الزهايمر. انا واحده من الناس معناها يهمني برشا هذي أمي بيضا دي شاء الله لباس. فهمتني؟ من الحاجات اللي قاعدة نتبع فيهم. فهمتني؟ في البحر نتاعنا يعني. أيوة. إن شاء الله مثل حال دونك أنا في الأخر البحر ما عندوش صوت سليم أما باش يشكي لنا. فهمتني؟ أما الكائنات اللي فيه قاعدة تعطينا الإشارة. وفي الأخر نحب نقول كيف ما شفاق النعمان قاعدة تشكي. فهمتني؟ نحب بحرنا حي نظيف وزاهي خاطر بحرنا مش كان قدام عينينا. بحرنا جزء من حياتنا.
1: هذا هو
0: نحافظ عليه غدوة نلقى حيوانات لأولادي ولاد أولادي نلقى مخدون لديناس في البحر
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا لك دكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت على كل هذه المعطيات. باش نذكركم بالمسابقة مستمعينا الكرام تنجموا تجاوبون على فيسبوك إذاعة المنستير. شنو الكائن اللي يشبه الوردة أما هو في الحقيقة حيوان بحري من شعبة السعات؟ أولا المرجان، ثانيا شقائق النعمان البحرية، ثالثا قنديل البحر. وصل شراب قيمة 100 دينار من إهداء مزالي جاسم.

0: الشابة منولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: عسلام عسلام يا تونس عسلام
5: محلاها بلادي.

0: الشيء الحلو بالبلد بأنه باقي محافظ على الصناعة التقليدية، وهذا شيء كثير من الشعوب افتقدته. يعني هذا شيء جميل، تونس أو بالمغرب باقين محافظين على هذه الأصالة، وهذا شيء جميل تفتقر كثير من الشعوب، تعرف دخلت في العصرنة والحداثة فقدت، فهذا تشوفين الناس ترغب بهذا الشيء، يعني الأصالة القديمة والأشياء التقليدية الرائعة. جلست في المقهى وشربت التايب اللوز، جبني بصراحة يعني تاريخ عريق بطبيعة الحال، يعني وانت تمشي وتستذكر الناس كيف كانوا عايشين هنا وكيف وجدوا هاي الأشياء الجميلة، فشي حلو بصراحة تلمس المشاعر الصادقة تحسينها. ليش؟ لأنه نابعة من القلب، فمن الطبيعة تصل إلى القلب، يعني بين مجرد ما تقول لها عراقي يرحب بيك، واحنا نتمنى لكم كل الخير يا رب. جيت للنصب ابن خلدون ولقيت العسكر، قلت له أقدر أصور؟ قال إيه، خذ راحتك خذ راحتك. يعني شيء جيد موجود، ويعني ما مانعين هذا الشيء، ونتمنى الأمان لكل البلدان، بلد مضياف وخدمات موجودة وأكثر شيء الترحاب الشعبي، الناس يرحبون بيك يعني كعراقي، يعني محبة خاصة يعني تلمسها بهذا الشيء أكيد.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في بشائر الصباح حتى 9. ذكركم باش تختاروا معنا غناية جورج وسوف خسرت كل الناس ولا غناية ياسمين الخيام ابعد عني عيونك مش نختموا بها هذه البشائر. تعلم شركة النقل بالساحل التلاميذ وطلبة والمتربصين أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 تنطلق يوم الثلاثاء القادم غرة سبتمبر، وخصصت شركة 18 شباك بيع بمختلف مقراتها بكل من سوسة والمنسير والمهدية مفتوحين دون انقطاع من 8 صباحا إلى 5 مساء، على أن يقع تدريجيا تعزيز عدد الشبابيك بداية من يوم 15 سبتمبر ليصبح 53 شباك موزع على جل معتمديات ولاية الساحل الثلاث. وتفيد الشركة أنه يمكن للمشترك استعمال اشتراكه منذ تاريخ اقتطاعه، علما أنه لم تقع أي زيادة في التعريفة. تعلن كذلك وحدة أعمال نقل المسافرين على أحواز الساحل مترو الساحل كافة منظوريها من التلاميذ والطلبة أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الجديد تنطلق يوم الثلاثاء أيضا غرة سبتمبر، وضمانا للعودة المدرسية والجامعية ميسرة وناجحة وفي إطار تقريب الخدمات وتجنب الاكتظاظ، فإنه قد تم تخصيص 6 نقاط بيع بالمحطات الرئيسية التالية: محطة سوسة باب جديد، محطة المنستير، محطة المكنين، محطة بولبة، محطة البقالطة، محطة المهدية. إذن هذا البلاغ بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية. كذلك يسر إدارة مدرسة حسين بسباس الأمل للتربية المختصة والتأهيل ووحدة الدكتور محمد صالح حرزلة الأمل لمرافقة أطفال طيف التوحد إعلام كافة الأولياء الكرام بانطلاق عملية التسجيل للسنة التربوية 2026-2027. تنطلق عملية التسجيل بداية من يوم غرة سبتمبر بمقر المدرسة، وذلك لتأكيد التسجيل. كما تدعو إدارة المدرسة الأولياء الذين لديهم أطفال مرسمون سابقا إلى إعادة عملية الترسيم في أقرب الأجال ضمانا لأماكن أبنائهم، علما أن عدد الأماكن محدودة والتسجيلات مفتوحة أيضا للأطفال الجدد. موعد افتتاح السنة التربوية يوم 15 سبتمبر. للاستفسار ولمزيد المعلومات يمكن الاتصال بالأرقام التالية 73-461-857 أو 98-407-140 أو 50-358-069. بالنسبة للنظام الداخلي وبطاقة الإرشادات وقائمة الأدوات المدرسية تسلم من إدارة المدرسة، طبعا مدرسة حسين بسباس الأمل للتربية المختصة والتأهيل ووحدة الدكتور محمد صالح حرزلة الأمل لمرافقة الأطفال طيف التوحد بالمنسير. نسمع الآن كوكتيل على الأم، وهي تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا.

0: على عين المكان زميلتنا يسرى خلف الله. صباح النور يسرى.
1: تسليم، مرحبا بك وبكافة مصنع إذاعة المنستير.
0: هاي وين موجودة يسرى؟ في أي مكان؟
1: موجودة حاليا بساحة المدن المتوأمة بباب حربي شاطئ أبو جعفر. وين باش تبدأ فعاليات افتتاح مهرجان الشباب في دورته الثانية بولاية سوسة الممتدة من اليوم 30 أوت إلى غاية 17 أكتوبر 2026. هذا المهرجان يحمل شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. باش تكون هناك عديد الفقرات والورشات المتنوعة. لمزيد من التفاصيل يحضر معايا السيد خالد البكوش المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة. مرحبا بك سي خالد.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة العاملين ومستمعين إذاعة المنستير.
1: تعطينا لمحة سي خالد على برنامج الافتتاح لليوم اللي باش يبدأ إن شاء الله مع الساعة 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار.
2: شكرا لكم على مواكبتكم الدورة الثانية لمهرجان الشباب اللي يتنزل في إطار متابعتنا للاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، وكذلك المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 24-28. هو كل معناه احنا في إطار تعزيز قدرات الشباب للتوقي من التطرف العنيف ودعم المبادرات الشبابية المبتكرة والمستدامة. حبينا ننظم التظاهرة هذه بصفة تشاركية ومجالية مع مختلف الأطراف ذات العلاقة اللي هم الوزارات، وزارة الداخلية، الشؤون الثقافية، العدل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، البيئة، التشغيل التكوين المهني، المجتمع المدني، المنشآت العمومية كما العجات كما لابال كما العديد من الجمعيات، المنظمات، الهياكل. عندنا اليوم تبارك الله العديد من الورشات اللي هما يعني ورشات تحسيسية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، السلامة المرورية، الإسعافات الأولية، ورشة الوعي البيئي وحماية المحيط ورسكلة النفايات، البرنامج الوطني للفرصة الجديدة DNNC، هذا يعني البرنامج الوطني للفرصة الجديدة هو ديسبوزيتيف ناشيونال يشجع الشباب على أنه يعرفوا بما فيه من مجالات للتكوين المهني، كيف ورشات حية الإنتاجات تاع مؤسسات الشباب، والتعريف بمختلف الأنشطة كما الروبوتيك كما الرسم كما العديد من كما الورشات الرياضية في دور الشباب والأنشطة بطبيعة الرياضية. هناك كذلك أنشطة رياضية موازية على الشط مقبلة ساحة المدن المتوأمة، في كرة السلة شاطئية، كرة قدم شاطئية، رجبي شاطئي، عندنا لي جو غونفلابل زادة كيف يعني تبارك الله باش يكون الجو حافل
1: ويستنى في الناس
2: تعاو
1: يعني من هذا المنبر نتعاو كل الشباب وكل الناس نجم تجي تشارك في هذا
2: الورشات. بالضبط بالضبط.
1: هو جديد في هذا المهرجان في دورته الثانيه، شنو هو الحاجه المميزه اللي ربما زدتوها او اضفتوها وحبيتوها ربما تكون موجوده في هذه الدوره؟
2: الدوره هذه حبينا ندخل للمناطق الداخليه بالجهه ونشاركوا مختلف المؤسسات وكذلك النوادي الشباب اللي في المناطق الداخلية إلا ما يتسنى لهمش باش يجيوا ولا يشاركوا في الأنشطة اللي تقام في وسط المدينة ولا في المؤسسات اللي في مركز الولاية.
1: هي برامج ممتدة إلى غاية 17 أكتوبر.
2: بالضبط، احنا حبيناه يكون من اليوم الانطلاق، بعدناه شوي على الأنشطة الصيفية لأن تبارك الله سوسة حافلة بالأنشطة الصيفية. عن المدن الشاطئية، عن تنشيط شباب على الشواطئ، عن اللي أكاديمي اللي صارت في صناعة المحتوى الرقمي، العديد من ونحتضن جميع الولايات الداخلية يجيوا صيفوا عنا. دونك نوقو احنا دونك بوكو داكتيفيتي حبينا نفردوه هذايا وحده، وقلنا نبعدوا على الأنشطة الصيفية. دونك بدينا اليوم إن شاء الله يمتد إلى غاية 3 أكتوبر.
1: شنو برامج تستنى؟
2: برامج عندنا في دار شباب النفيذة، عندنا في نادي الشباب البرجين، في دار شباب كندار، في كروسيا، في سيدي الهاني، دار شباب سيدي الهاني، في المكتب الإدارية بشويشة معتمد سيدي بوالي، في دار شباب الزاوية قصي بصريات، العديد يعني دار شباب المسعدين، عندنا العديد من الأنشطة متنوعة من لي مارش دو لا في ثم مقابلات رياضية، ثم عروض كذلك.
1: يلقوا السادة اللي يسمعوا فينا والشباب وكل الأولياء اللي يحبوا ربما يهتزوا الصغيرات والمسيحات، يلقوا كل المعطيات موجودة على صفحة المندوبية الجهوية.
2: احنا كل شيء نحطوه على صفحة المندوبية وصفحات دور الشباب لإطلاع كل اللي يدخلوا الفضاء التواصل الاجتماعي يلقى على الأقل البرنامج ويلازم يواكب فقراته. ومرحبا بالأخين كل فضلا عن احنا اللي راديو ويب واللي تي في ويب، وديما باتصالنا بالإذاعات هذا كذلك الرسمية على إذاعة منسير وبقية الإذاعات، احنا نعطيهم لمحة البرامج وإن شاء الله يكونوا الناس كل يسمعوا فينا ويجيوا يشاركونا الفرحة ومضاء الفرحة في البلاد.
1: نعم، شكرا لك سي خالد البكوش مندوب الجهوي للشباب والرياضة، بصوت على كل ما أفدنا به ومن موقعنا هذايا نشجعوا كل الناس، إنه خاصة اليوم يعني تشهد سوسة انخفاض ولو طفيف في درجات الحرارة، كيف النجم اللي يجيوا العباد والشباب يحضروا على الورشات ويحضروا على افتتاح المهرجان وبقية الأنشطة زادة المتواصلة إلى غاية 17 أكتوبر. شكرا لك سي خالد.
2: شكرا لكم وشكرا لك، بارك الله فيكم.
1: شكرا.
0: يعطيك صحة يا يسرى. حبيت نسألك، نصب الخيام تفاديا لأشعة الشمس؟
1: بالضبط، كل الأمور يعني على قدم وثائق من الصباح الباكر، كل الخيام مصوبة، كل يعني الشباب في إقبال على هذه الورشات.
0: إن شاء الله يكون هذا الافتتاح يوم طبعا ناجح، طبعا كما كان يحكي المدير الجهوي طبعا للشباب والرياضة بسوسة سي خالد البكوش. يعطيك الصحة سي يسرى خلف الله، شكرا لك، منورتنا في هذه البشائر. هيك نوصلوا لنهاية بشائر اليوم. حبيت نحيي كل القاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك، مونيا بالرحال، سعيد غديرة، مونيا عبد الرحمن، تهني نداء عبد الرحمن بعيد ميلادها اليوم، وتسنيم عبد الرحمن بعيد ميلادها يوم 25 أوت، كذلك تحية لراضي الهداجي، فتحي الغداوي كذلك تحية ليه من ألمانيا، هو بدوره يهني بنت أخته ألفة بمناسبة عيد ميلادها، ولد أخوه قصي الغداوي كذلك تحية المنيا. حبيب بن فرج، إيمان اسكندراني، شكري البداوي، فتحية سفينة، حياة البكوش، وكذلك منيا برحال، المستمع الألوفية، دليل نقير، منصور الذويب، تحية لي كذلك، سي محمود السقة من بلجيك، شكرا لك على هذا التواصل، نسرين داود، صالح الطيف، عالية تبقى، برشا قاعدين تواصلوا معنا عبر الفيسبوك، شهر حلارة غديرة، كذلك سيد أحمد الطوزي، سامي شادلي، رضوان شقرول، شكرا لهم الكل على تواصلهم معنا. هيك نوصلوا لنهاية هذه البشائر. حبيت نقول لكم بالنسبة للأغنية الفائزة اليوم واللي اخترتوها أغنية الختام هي ياسمين الخيام ابعد عني عيونك، والفائز في مسابقة البشائر بالنسبة لليوم بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جياسام الحي السادس بالمنستير هي سمية الدريدي. ألف مبروك يا سمية الدريدي، ويمكن طبعا الاتصال بإذاعة المنستير للتحصل على هذا الوصل في التوقيت الإداري. هذه تحيات المتربصة أميرة، هويدا بن ساسي في التنسيق، هيثم والناس، وكان معكم سليم الحيزم. يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعية موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية حتى 29 أوت وفقا ما أفادت به وزارة الصحة. الوزارة أكدت في بلاغ أمس أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، وأشارت إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر التي تعرفها البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير يسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. أصدر 56 نائب بمجلس نواب الشعب أمس بيان مشترك طلبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس خلال فترة عطلته بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. تواصل شركة تونس للطرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طرقات السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص بمساكن. وهذا التدخل يأتي وفق بلاغ للشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي الطريق. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، والتوقعات المناخية رجحت تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال هذه الفترة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

بصيرة. غناء عزف شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة. تقدمها لكم ريم الهاني.

0: الخير نتاع خليل يظل اكثر من الخير نتاعك انت اسير. شنو كيفاش العمليه هذه تو نزلت ماكش ناشطه اليوم ولا كيفاش؟
1: لا ناشطه.
0: ناشطه بالقديه. مجموعه معانا خليل
2: بوزقرو،
0: معانا يوسف
2: المصلي،
0: معانا اسيل
2: المشري،
0: معانا ياسين
3: السمودي،
0: معانا ياسمين
2: المصلي.
0: قولي اذا كيف كان اسبوعكم؟
4: الحقيقه جيده جدا.
0: باش استمتعت يا خليل؟
5: انا اكثر جمعه استمتعت فيها في العطله هذه هي الجمعه اللي فاتت.
0: الجمعه اللي فاتت علاش شنو عملت فيها؟
5: خاطرني مشيت فيها للبحر وخرجت انا وماما مع بعضنا وبابا وشيخت يعني ونطالع.
4: اني استمتعت زادة وقتي بالقصص. استمتعت زادة وقتي بالقصص.
0: شنو قريت؟
4: دقيقة اني نسيت. اما قريت قصص.
5: ياسمين.
0: صباح النور ياسمين.
6: صباح النور.
0: شنو حوالك؟
6: لا بس.
0: احكي لي شنو عملت الاسبوع الفارطي.
6: جاونا اولاد عمتي ولعبنا معاهم وبيتوا بحذانا.
0: صحة صحة صحة. وانت يوسف ايجي احكي لي.
6: انه جاولة عمتي ومشينا نحوس الاماكن وشيخنا ولعبنا مع بعضنا.
0: اي بينا فرحانه برشا اللي انتم استمتعتوا بالعطله نتاعكم. ياسين رافض كانوا باش يحكي لنا شنو عمل هذا الاسبوع. ياسين ما تحبش تحكي لنا؟
6: مشيت للبيسين وقعدت نقز ونتشقلب وانا نجري.
0: يلا ننطلق الى الفقره المواليه. خليكم معنا.

0: الأخبار تصغى.
1: صدر بالرائد الرسمي مؤخرا قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط

0: فاصل مصابين بمرض ما يسمى بمرض أطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرض حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بحساسية ضد مادة الجلوتين. وضع القرار المشترك الأسرة أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنح إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية. وينص الفصل 35 من قانون المالي لسنة 2026 على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينار لكل فرد من العائلات الغير مشمولين بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية.
1: الأخبار تصغى.
0: انتظم بالمستشفى الجوي بتطاوين حملة ختان جماعية بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة وبالشراكة مع بعض الجمعيات. تواصلت على امتداد يومين. وأفادت مديرة المستشفى بأنه تمت برمجة أكثر من 30 عملية جراحية.
1: الأخبار تصغى.
0: طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتة رعدية ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيل محلياً.

إذن نمر إذن للفقرة الموالية ومعنا قصة الأسبوع ومسرحية الأسبوع تقدمها لنا ياسمين المصلي.

الربيع والمنبه العنيد. في صباح جميل رن المنبه بجوار سرير الأرنب الصغير ربيع. رن رن رن. فتح ربيع عينيه قليلا ثم قال وهو يشعر بالنعاس: ما زال الوقت مبكرا، سأستيقظ بعد قليل. وأغلق المنبه وعاد إلى النوم. بعد دقائق رن رن رن. فتح ربيع عينيه مرة أخرى وقال 5 دقائق فقط، وضغط على زر المنبه وأغلقه مرة ثانية. وفي ذلك اليوم كان الأرنب قد اتفق مع صديقيه الفيل مجد والعصفور زين على الذهاب إلى نادي الرياضة للمشاركة في مسابقة كبيرة كان ينتظرها منذ أشهر. لكن ربيع لم يهتم بالوقت وعاد إلى النوم. وبعد قليل دخلت أشعة الشمس من النافذة. استيقظ الأرنب فجأة ونظر إلى الساعة، اتسعت عيناه وقال: ماذا؟ لقد تأخرت. قفز من سريره وارتدى ملابسه بسرعة، ثم ركض إلى النادي. لكن عندما وصل كان المكان هادئا، نظر حوله فلم يجد أصدقاءه. سأل أحد العاملين: أين الجميع؟ قال له: انتهت المسابقة منذ قليل وقد عادوا الأطفال إلى بيوتهم. حزن ربي كثيرا، جلس على المقعد وقال: كنت أنتظر هذه المسابقة منذ أشهر، لكن أضعت فرصتي لأنني لم أستيقظ في الوقت المناسب. وبعد قليل عاد مجد وزين إلى النادي يبحثان عن ربيع فرأياه حزينا. قال مجد: لا تحزن يا ربيع، ستأتي مسابقة أخرى. وقال زين: لكن عليك أن تستعد لها من الآن. أجابهم ربيع: أعدكم بأن أحافظ على مواعيدي، فقد تعلمت بأن الوقت الذي نضيعه يجعلنا نفوت أشياء نحلم بها. إذن يا أصدقائي، من يحافظ على وقته يكون أقرب إلى تحقيقه.

بتجرب. عمري كلاس سنوات، حاب نولي طبيبة معروفة. اسمي سارة، حاب نولي طبيبة، حاب نولي عروسة. احنا مشغلين.

عزف، شعر، قصة، مسرح.

باش نحكيلكم اليوم اصدقائي على تركيا. تعرفوش اللي تركيا بلاد تمتد على زوز قارات، اوروبا واسيا، ويفصل ما بيناتهم مضيق ضيق اسمه مضيق البوسفور، وهو من ازين الاماكن اللي نجموا نزوروها. مضيق البوسفور يوجد في مدينة اسطنبول، وهي مدينة مزيانة ومميزة خاطر مقسومة على قارتين. اما زادة مشهورة بمعالمها التاريخية كما ايا صوفيا اللي تبنت منذ 1500 سنة، كذلك بالمساجد الجميلة من اشهر المسجد الازرق اللي يتميز بزخارف الرائعة. في تركيا نلقاو مدينة تطير فيها المناطيد العملاقة، وهي كابادوكيا اللي تشتهر بصخورها الغريبة، وخلى الزوار جهة بشتغير بالمناطيد وتتمتع بمنظر المدينة المزيانة وقت غروب الشمس. المطبخ التركي معروف ومتنوع، نلقاو الكباب، البقلاوة، والتاي التركي. ما أكثر الهدايا اللي يجيبوها السياح من تركيا وهي الخرزة الزرقاء، وهي من الرموز الشعبية اللي يعتقدوا بعض الناس انها تحمينا من العين والحسد. تركيا هي بلد اللي يجمع بين اصالة الماضي وجمال الحاضر، وهي بلاد سياحية بامتياز، ويبقى اهم ما يميزها هو مضيق البوسفور اللي يمثل نقطة الالتقاء بين قارتي اوروبا واسيا.

var syra. Rine. Azf. Shi'r. Qissa. Masrah. Fi ibda'at at-tufula. تقدمها لكم ريم الهاني.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: 104.7
2: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك
1: تهدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع، يا رعاية

0: من إذاعة المنسير، نهاركم طيب مستمعينا الكرام، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أصدر 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم بيانا مشتركا طالبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غرة جوليا وإلى غاية 29 من أوت الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، ومشيرة إلى تفعيل آلات التنسيق والمتابعة المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. أفادت وزارة التربية أن نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة الدراسية 2026-2027 بلغت نحو 93%، ومضيفة أن نسبة توزيع الكتب المدرسية نهزت 70%. وأوضح المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي أنه تم توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسية دون تغيير في العناوين والأسعار، ومضيفا أن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. تواصل شركة تونس للطرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز الطرقات السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية من خلال تركيز علامات إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص بمساكن. وتتيح هذه اللوحة الذكية إعلام السائقين بالحالة المرورية والظروف الاستثنائية والتنبيه المبكر إلى الحوادث عفى الله الجميع والأشغال والاضطرابات المرورية، إلى جانب نشر الرسائل الإرشادية والتحسيسية والمساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، اضطرت فرق الإنقاذ في إقليم التبت الصيني إلى الانسحاب من بعض المناطق المنكوبة بعدما أدى انهيار أراضي جديد إلى تشكل بحيرة قد تهدد بفيضانات إضافية في وقت ما يزال فيه أكثر من 500 شخص في عدد المفقودين على الجانب الصيني من الحدود مع نيبال. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

كتير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برمجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنسير تبع الموجات.

0: المجلس المجلس
1: يا صباح النور، نهاركم زين مستمعينا. كيف كل حد نتقابلوا مع بعضنا مع ضيوفنا ومع فريق كامل يسلم عليكم ويصبح عليكم من إذاعة المنستير. كل حد نرافقوكم من خلال مجلس الفن، من خلال مجلس الموسيقى، حوارات تهم الثقافة، وإن شاء الله ننسوكم ونفيدوكم. وهذه غايتنا من خلال هذا البرنامج اللي ما عادلوش برشا، باعتبار قريب قريب قريب سون نختموا معاكم البرمجة الصيفية. إيش عاملين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أكيد الحال من بعض وصيف السنة لا يزيد أكثر، كيف ما يقولوا الناس بكري، لا يزيد علينا أكثر إشكاليات، لا يزيد علينا أكثر قصان، لا يزيد علينا أكثر مفقودات، ولا يزيد علينا سخانة كيف ما اللي عشناها الأيامات اللي فاتت. الحمد لله واحد يقول على كل حال، وديما نرجع نقول ربي مع الناس اللي تخدم في الظروف ذي وخبزتها تحتم عليها الشيء ذي، ما عندهمش خيار آخر. حسين قدرية في الإخراج اليوم التقني للحصة كيف ما العادة. نهنيو بعد ميلاده حتى مؤخر شوية.

0: سعيد وطيور
1: عم خلق بالجملة وكنت اختار على كيفك يا حسين بحياتك وطول عمرك. ربي يخلي لك العائلة, يرحم الوالد, يخلي لك الوالدة ويخلي لك إن شاء الله البنوتات. كيف كيف وايدة بن سيسي في التنسيق, وأميرة بنت الأمراء كيف ما العادة في ستريمينج بجاه ربي لا تخلينا, مازالوا جمعتين في البرنامج. وأعضاء المجلس الموقرين نصبح عليهم, خالد قاسم, دكتور عماد مسعود, ونريمين بوش الغومة.
2: صباح النور,
1: هاكم المستو قديشهم ناشطين. مرحبا دكتور, مرحبا نكتة العسل, وسهلا بالفنان.
3: ليه
1: شنو حوالك؟ كن نجوم خالد يجي في الاخر راهو
0: لي ستار ديما يجي
1: ديما كيكه بلي باش قاولك بربي باش قاولك بطاقه صفراء.
0: المهم وصل لاباس
1: لاباس الحمد لله يا ربي, وتحياتنا لكل مستمعينا في الطريق. شنو حوالكم يا جماعه؟ لاباس؟ كيفاش عديتوا اسبوعكم؟
0: عديناها كيما خليتنا, ما كان سهل. ان شاء الله ربي يخفف علينا السخانه دي وعلى امه محمد الكل.
1: امين امين.
0: ونترحموا على كل الناس اللي فارقونا بفعل هالموجه هذيا, ربي يرحمهم وينعمهم, وربي يكون في عون الناس اللي تخدم تو في الشمس.
1: اكيد
0: التاكسيات نسلم عليهم, وكل
1: الناس اللي تخدم,
0: الناس اللي تخدم في,
1: في البناء, في النقل, برشا اختصاصات تحتم عليهم الخدمه معناها مهما كانت الظروف. يظهر حتى الاله الموسيقيه تتاثر بس
0: خلينا نجيو بعد بعد
1: ما نسبقش
0: خاطر حتى هما طالهم الشيء
3: طابوا ترنخوا وتجلدوا
1: باش تثقفونا في المجال هذا, على خاطر ضيفتنا اللي منورتنا في الاستوديو مجالها في الإطار هذي تتعرفوا التفاصيل بعد قليل. شخصية راقية, فنانة ومتفردة في المجال متاحة, على خاطرها أول امرأة عربية وتونسية في هذا المجال. باش نرحب زيدا بأعضاء الباند, باند المجلس الموقرين. معانا أشرف الخلفوني, راوي بن خديجة, وهيدي الفراتي اللي عتقهم على عتقهم باش ينشطونا وينشطوكم انتوما مستمعينا.
3: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا

0: دخلونا كيف ما يلزم في جو البرنامج. أشرف الخلفوني، هادي الفراتي، راوي بن خديجة، وخالد الكلميلي. إيش تحب تقول؟
1: والله معزوفة مزيانة، فيها شوية نفس من أغنية بتاع سي عبد الكريم أصحاب، وحاجة حلوة اللي هي شمس النهار. ممكن هما ما حسواش. ما
0: ثم شكون قريب له الميكرو يقولنا شنية المعزوفة هذية؟ أشرف، أشرف
1: حكينا عليها.
0: أشرف ترى
2: معزوفة إيرانية.
0: أيوة
2: في الأصل، أما تشارت في سيري جيم اوف ثرونز، شهيرة جدا سيري
0: صحيح.
2: وهذه الأصل متاعها الأوريجينال اللي برش عباد ما تعرفهاش. جيم اوف ثرونز نصور ناس كل تعرفها،
0: أكيد
2: من أعلى سيريات تقييم في العالم، ولكن هذه الأصل متاع الموسيقى، الموسيقى هذه تخدمت بالذمة
0: الأوريجينال معناها
2: الشيخ الإيراني من عارش اسمه بالضبط في حفل
0: رضا بهلوي. أنا ليلة نشوط لنا أشرف، ليلة تحية لأشرف. مرحبا بكم مستمعينا.
1: نشوف الموسيقى نتاع كيفاش تقرب لبعضها،
0: فما روح على
1: كيرانية، لكن نحس فيه حاجه نعرفها.
0: انت قلت
3: لي زنترفال هما اللي يشدوك، ما عندوش علاقه بالحقيقه بالنغمه ولا بعيدة. لي زنترفال بتتر هزوك
1: للحاجه، اي
0: حاجه مشابهه. نذكر انه عندنا سؤال في علاقه بصوره القهوه على صفحه الاذاعه على الفيسبوك، تقول لنا شكون الشخصيه المتخبيه ورا الصوره هذه. اكيد تنجموا تربحوا معنا وصل شراء بقيمه 200 دينار من اهدي كينشو بارا فارماسي. مازال عندكم اليوم وغدوه في كينشو الموجوده مقابل كليه طب الاسنان بالمنستير في الارسيس. اليوم وغدوه باش تغتنموا فرصه 20% على طبالي البلوز سابو اورتوبيديك وبرشا مستلزمات تهم الناس اللي يخدموا في قطاع الصحه التعليم والطلبه ورحمك الله يا خالد. 20% تخفيضات تواصل اليوم وغدوة. الوقت هو 10:40 وقت نحب نستقبل فيه ضيفة تشرفنا في إذاعة المنستير. هي أستاذة موسيقى، هي ملحنة، وهي أول امرأة تونسية وعربية مختصة في ترميم الآلات الموسيقية، وذي حاجة تخلينا نفخر بالمرأة التونسية بأحد الكفاءات النسائية التونسية. تجربة كبيرة على مستوى التكوين، عدة عروض في تونس وخارجها، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، إيطاليا اللي فيها قرات على مستوى اختصاص ترميم الآلات الموسيقية، مشاريع موسيقية متنوعة مع فنانين توينسا وأجانب، ألبومات ومساهمة في عدة ألبومات. سعداء أن تكون ضيفتنا اليوم امرأة تونسية تستحق كل الاحترام، وحبينا نعرفوا بها بهذه الطريقة الساعة بداية.

0: إذي البداية وما زلنا باش نحكيه وباش نسمعوا الأستاذة منى العميري. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير.
1: فرحانة برشا،
0: احنا أسعد
1: خاطر أنا عندي يعني حنين كبير للإذاعة هذه اللي من أواخر الثمانينات وأنا نجيل هولي.
0: أنت مش عندك حنين برك راهو إذاعة المنستير، أنت عندك بصمة في إذاعة المنستير. واللي هي شنية بلاش سمعكم حويجة وقولولنا تعرفوها ولا لا، تراح قول
1: إذاعة المنستير.
0: هي لسنوات انتم تسمعوا الشاره هذية بصوتها، شرفتنا ونورتنا في إذاعة المنستير. توا طريقة تقويلت هالكلمة هذية من عندك، تأليفك وتلحينك
1: محمد قفصية.
0: قفصية تحية لسي محمد، وتحية لكل اللي تعدوا بإذاعة المنستير. في المقدمة قلت أول امرأة تونسية وعربية مختصة في مجال ترميم الآلات الموسيقية، الأولى والوحيدة.
1: وقت اللي بديت كنت الوحيدة، ما تو ما نعرفش.
0: سنوات قديش بديت؟
1: خذيت الشهادة متاعي عام 2001.
0: 2001 ثم بنيت في مجال الموسيقى تأثروا ربما بتجربتك وحبوا يتعلموا الاختصاص وكنت مؤثرة.
1: فما خطر حلت سيكسيون تاع لوتري في الانستيتو سوبيريور دو ميوزيك في تونس.
0: انت لوتيير تتسمى؟
1: ريستوراتريس دانسترومون دو ميوزيك. خطر الاختصاص متاعي قريت لوتري
0: في إيطاليا،
1: خاطر ما تنجمش أي في إيطاليا. عملت ستاش في فرنسا وبعد قريت في إيطاليا. ما تنجمش تكون مرمم وأنت ما تعرفش تصنع. دونك لازمك تاخذ دبلوم تاع لوتي قبل وبعد تختص.
0: اللي هي صناعة الآلات.
1: صناعة الآلات، اختصيت في صناعة آلات ذات القوس.
0: كمانجا.
1: يعني ذات القوس، كمانجا.
0: عود، فيولونسيل.
1: لا لا لا لا،
0: فيولونسيل.
1: هذيك اختصاصي. هذيك اختصاصي.
0: أكورد ذوما.
1: أخشي أنا أخشي اللي ذات القوس.
0: أيوة.
1: والترميم، بالنسبة للترميم مش كيف في الصنع، دونك مختصة في الآلات الكواتور اللي هي اللي تعلمت نصنعهم، والموندولين، حاجات صغار يعني مصنوعين من الخشب اللي مش فيهم الميكانيزم و يعني اختصاص آخر، البيانو والكلافزان وذلك محكية أخرى. دونك أنا مختصة في الآلات هذه.
0: فما آلة بعينها صنعتها أنت؟
1: أنا صنعت كمانجا.
0: كمانجا العود هذه صناعة أخرى. صناعة أخرى. أنت الاختصاص تعلمته في إيطاليا، شنو اللي هزك للعالم هذه ساعة بداية، وعليش إيطاليا بالتحديد؟
1: علاش إيطاليا شو اللي هزني؟ أول حاجة أنا كان عندي خالي فنان عازف كمانجا، وكان يصلح الكمانجات، نقعد بيت فيه معناتها كيفاش هكا وما يعرف شيء، ما أوتوديداكت ما قراش يعني. فما عام في الانستيتو سوبيريور دو ميوزيك جابولنا في تونس، جابولنا دي لوتي. سيتي معناتها عام 93 94
2: 93
1: جابوا لنا دي لوتي، وانا قعدت بهت وانبهرت بك
0: العالم هذاك
1: بالبريسيزيون وباللوتياج نتاعهم يستعملوا. يعني شوف خالي يرحمه كيفاش كان يصلح، وهما كيفاش يعني بريسيزيون ابسولو. انبهرت وقتها حبيت قعدت نلوج ونبحث، ما كانش عنا انترنت كيف ما توا. وعملت اتصالات، وعام 95 94 مشيت عملت ستاج وخديت كونتاكت مع ليكول دو لوتري هذه في ميلانو. قالوا لي راه ما تنجمش بلو تجي تقرا عندنا، دونك لازمك تتعلم يكونوا عندك لي زابيسي نتاع لوتري. جاي لا شانس باش استنفعت بستاج في فرنسا عند لوتي فرنسي، تعلمت شوية باش نجمت
0: تقبلت في ليكول دو لوتري دو ميلان في إيطاليا. باش نعطي الكلمة للكرونيكور اللي معانا، كل واحد كلمة مدام منى، لأني نعرف مسبقا كل واحد شنو باش يقول. ساعة نبداو بالليديز فيرست، ناري مين كي توصل مدام منى ساعة؟
3: احنا البارح شحكينا وش قلنا
0: اللي قلتوا عادوا
3: اللي قلتوا عادوا. قلت
2: لها مدام موني اسمها سبقها ما شاء الله عليها ليكزامبل نتاع الفيرتي دو لا فام تونيزيان ما شاء الله عليك ان شاء الله يا ربي راك فوزيتي بالحق معناتها كيفاش نقولوا احنا ان اكزامبل و فوز افي انفلونسي برشا برشا عبيد وإن شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى
1: يعيشك
3: قال لك حسين معليش نزال ما فماش اكزرسيس ترجع لنا الصوت من هنا
2: مين نزال علاش نزال
4: بونجور
3: دكتور عماد
4: موني نعرف عندي سنين دونك ماشي غريب عليا فنانة محترمة ياسر تحب خدمتها مقدية في خدمتها
3: صلحت انت لي
4: راوي
3: ذولي صلح الكمانجة
4: جبت لها كمانجة من ألمانيا باش تتصلح انا في تونس وصلحتها يعطيها الصحة
1: عايشك
4: باش نقول لك معناتها كما قالت نريمان معناتها فخر للمرأة التونسية فخر للفنانة التونسية المحترمة والمحترمة جدا
1: يعيش نعم درام نعرفه من فرقة شباب
4: اي بالضبط غدينا مع بعضنا
1: فرقة شباب
4: وعلاقتي بشام زادة علاقة بي أخوها كمانجتي وزميل في التعليم
3: وهي مراه بخلف جانب الخاص بترميم الآلات الموسيقية هي تغني هي تلحن
4: هي بالأساس مغنية هي بالأساس مغنية وعزفت عود
3: ممتازة العود بحذينا شو نسمعوها
1: لا مش برشا
3: شوية مستيلش
4: أما بكري قلت لي على حاجة ألفة على الآلات واش بدنا على الطقس احنا وكل
3: اثر سخانه على
4: الاي في الـ في الـ في الـ في الكوليس قلت لها راه باش نسالك على الموضوع هذا خاطر حكينا على الشوك تيرميك اللي خذيت الكونترباس تاع السيد اللي كانت في الكهرباء سخونه من بعد دخل ديريكت الكوماتيزور اذا بها ترشقت الاله دونك الالات الموسيقيه راهي كيف كيف الناس تتاثر بالعوامل الطبيعيه خاصه اللي تمشي من الاكستريم للاكستريم دونك برشا يتفاجئوا
1: والمومبران الالات الايقاعيه اللي بالمومبران مش بلاستيك ما نعرفش كيفاش بجلد
3: كيما اللي عند اشرف تو بندير
1: ولا
4: القانون ينجم يترشق في اي لحظه خاصه الناس اللي تسافر برشا يتعرضوا للحاجات هذه على يد علاش ديما الموسيقيين يحبذوا باش يطلعوا بالالات نتاعهم للطياره ويعملوا لهم حويجات باش يغلفوهم باش ما يضروش بال
3: نجم يكون الضرر 100% تفسد الآلة تماما
1: بالنسبة فما بلايس كي تكسر فيهم
4: صعيب باش ترجع
1: سنسيبل برشا ومعناتها تتأثر أما ترجع تتفرك الكل وترجع تتصلح يعني ما فماش حتى
3: هو الدكتور عميد قال فما عمر للآلات الموسيقية كمانجا مثلا
1: إذا كان ما يأكلهاش السوس فما
3: أقدم آلة جت بنيديك وقال لك
1: أقدم آلة من عام 1789
3: الله الله الله وشنو كان المشكل فيها؟
1: سيل كانت طيبة برشا خاطر الآلات راهو يلزمهم مانتونونس يلزم ديما الآلات مش تعزف بها وكهو يلزمك تتلهى بها باش تنجم تعيش وتعيش لأجيال ومئات السنين آلات ستراديفاريوس مازالوا حيين للتو دونك إذا كان يبداو مانتوني وريستوري و كوريكتومون ريستوري
4: خاطر فما ديكريتير كمانجا ستراديفاريوس الكوبي أوريجينال قداش توصل لسومة تو
1: والله مليار دويت اللي نعرف
4: ما فماش
1: باتريمون حاجه
3: انت دره نقولوا احنا من الارشيف
1: وعندها قيمه ماديه كبيره برشا
3: نسالك مادام كنت دخلت لي في باب الفلوس غالي ترميم الالات الموسيقيه
1: على خاطر يتطلب برشا وقت بون انا نخدم وزاره الثقافه معنا
3: مش تخدم المعاهد الموسيقى الكل تقريبا
1: المعاهد هذوكم صيانه
3: به
1: اما الوزاره المتحف النجمه الزهره رممت لهم في اطار خدمتي يعني مع انا استاذ موسيقى ديتاشي لوزاره الثقافه معناتها مش ما ناخوش مقابل مادي يعني نخدم وكهو
3: خدمت النجمه الزهره زاده
1: الالات فما الات الترميم النجمه الزهره بيان سور يجيبوهم لي
4: على خاطر مش أي إنسان ينجم يرمم الآلات هذه الموجودة في النجمة الزهراء لأنهم تراث يزمو
3: يحافظ عليه
4: لا ويزمو كونيسور اللي هو بشيخ
1: هما قطاع أثرية قطاع أثرية وما تنجمش يكون فما تدخل للآلة وهي يعني عندها قيمة أثرية ثابتة بأي طريقة راهو ترميم آلات موسيقى موسيقية تسبق عملية دياغنوستيك قبل. لازم يكون فما راديوغرافي اللي احنا معناش في تونس
3: راديوغرافي
1: لازم نعملو فما دي لازم اندوسكوبي توا ولاو موجودين قبل ما كانش يلزم معناتها قبل انت لازم تعمل اكسبلوراسيون تاع الاله قبل ما تشرع في الـ في الـ في العمليه خاطر لازمك تشوفها من داخل كيفاش خاطر تنجم انت تتدخل وتكسر حاجه
3: معناها تنجم عمليه الاصلاح تفسد اله اذا كان ماهوش كونيسور كيما يلزم
1: معناها
3: في باله يصلح ينجم
1: شوف انا
3: تفقد هويتها الاله
1: من وزاره الثقافه تبعث شكون يمشي يقرا راهو ما يجيش تجيب حد تقول له امشي يعمل ستاج بشهر ولا بشهرين راهي قرايه متاع 4 سنين ويزمك تقراها بالقدا معناتها ما يجيش بطريقه اعتباطيه ولا انسان يصلح في عواد ولا يصنع في عواد تعطيه انت مسؤوليه ترميم الات المسؤوليه هذه راهي الاجيال اللي باش تجي من بعد لازمك توصل الاله هذه سليمه ومغير مشوهه للاجيال الجايه
3: كيما هي معناها صيغتها الاولى
1: سليمه
3: صيغتها الاولى خالد
5: هو سؤالين وحده وقالوا سي حماد اختيار كلمة ترميم على تسليح ترميم معناه يهم حاجة أثرية تاريخية ماشي ليش الاستعمال من بعد في العزف
1: لا تستعمل
5: تستعمل ترميم حبيت حاجة للمحافظة لك الحاجة
1: مش حيط ذي آلة موسيقية باش تترمم وباش تتعزف في زمها تعزف هي الآلة الموسيقية
5: في درجة الزهرة ثم آلات للمتحف
1: هذوكم تابعين المتحف هذوكم تابعين المتحف
5: فما حاجات نادرة جدا وما عادش حتى تتصنع أيضا
1: مثلا الآلة اللي ترشقت الكونترباس صنعها في قيد مياه من 1800 ونص لولاني يعني ترشقت له هذيك لازمها ترميم
3: بربي باش نخدم معاك بسؤال قبل ما نتعديو للفقره الجايه معناها اوريجينال على الاخر الاله باش ما تفسدش لازم اونترتيان كونتينيو معناها
1: بيان سور
3: كل قداش مثلا اله كمانجا يا راوي قداش من مره تتلهي بالاله نتاعك
4: الصيف للصيف
3: تعديها عصبيه بتاع الاله
5: محملها
2: صح هو مش غلط راهو لازم لي ميوزيسيان الكل هكاك تلقاه يجري سامحني يجري معناتها باش لاسترومون قبله هو راهو كان باش يطلع في البوس يحط يبدا يلوج على بلاصه لاسترومون كان باش يمشي يقول لك لاسترومون ليه ما تحطوش في السمش لا قبل البروفا نطلع الخمسه بتاع العشيه تلقى عندنا عرض في العشيه تلقى الناس كنت تجري على لاسترومون لا لا لا لا دخل لاسترومون راهو لاسترومون كي العبد معناتها لازم برشا
1: يتاثر بالعوامل الطبيعيه راهو شوف مش الالات الكل يعني الالات القديمه الآلات القديمة اللي مصنوعة يعني بالطرق الصحيحة يعني مش مصنوعة بطرق يعني
5: صناعية شوية
1: اي صحيح مصنوعة باليد
3: معناها حتى الآلات الوقاية فيها خير من العلاج احنا خالد بعد شوية نكملوا معك الحوار كان ثم حاجة هكا
5: ترفع لا يرحم سي صالح الخميسي كان عازف ناي ممتاز وقال كان عندي ناي سحري الناي اللي يصدف ممكن في 1000 ناي بس تلقى ناي هكا شو لا صار كمل العرض جاء واحد بيحمل فيه ويبوس وهو اللي نايحته ورا ظهر حمله هيك بشايف تفتك لا يترمم ولا يتصلح
3: انا بسرعه باش نزيد نعرفكم مدام موني من خلال الخدمه نتاعها والمعزوفات نتاعها احنا والوقت لازم نكونوا منضبطين اليوم راه طلعونا شنو عناوين الاعمال نتاع مدام موني العميري من خلال الكويز سمعوكم معزوفات وإلى أغاني وشنو العنوان والإمضاء لضيفتنا الأستاذة منى العميري أول سؤال
6: جئت للعالم لا أدري لماذا أو من أين جئت
3: عنوان الأغنية هذية كيف لي لا أدري وإلا أحن بسرعة دكتورنا
4: لا أدري
3: أني ريمين
2: شو ما الاقتراحات
3: كيف لي لا أدري وإلا أحن خالد
5: كان هي ما عرفتش قال كيف لي ولا أدري أنا بني ما نعرفش
3: إيه لا أدري وإلا كيف لي ملا
5: برا لا أدري
3: لا أدري كيما ريمين غالطة لا أدري
2: دي قلت أحنو
3: أنت غالطة بقي كل إجابة صحيحة لا أدري
2: لا أدري
3: لا أدري معزوفة ثانية يا حسين جو هكا إفريقيا اسطنبولي
5: هنديه ولقيتها هذيك كيفاش عملت
3: ايطاليا راهي ايطاليا بلاد الموسيقى راه
5: حاجه راه انا واحد من الناس نتمنى نعمل هكا عرض في الالات الهنديه
3: هما داموني وخموا في مشروع مع بعضكم معزوفه الجنوب هذيا شمال جنوب والا ريح الجنوب
4: ريح الجنوب
3: نريمين
7: باش نتبع كيف كيف
3: خاطر جابوا صحيحه
5: كل شمال جنوب بين المتوسط
3: لا الاجابه مدام موني
1: جنوب
3: جنوب اجابه غلطه غلطه للكل راهو
1: الكل
3: يا ناري يا ناري
4: لازم جنوب بركه من غير ريح الجنوب
5: وعلاش جنوب
1: جنوبك هاو
3: معزوفه الجنوب
5: هذه هنديه هذه الهند شمال القاره شنو من الجنوب هزيت في المعزوفه هذه
4: هي سميتها
3: هي سميتها
5: خلنا نعرف عليها
3: هي حرة
5: ما قلتش لا
3: كي تسمح احنا مع الحرية كي تسمح تحس هوي جنوبي
1: كي تسمح تحس
3: السؤال الثالث ليت لي حلم حلم وإلا أحلام الطفولة
4: حلم
3: نريمين
1: أحلام الطفولة
3: تو بدلت خالد
5: قل لي شكون يغني قبل
3: هي
5: شكون نعملك
3: يا ربي القهوه البرة تستنى فيك باش تركز لنا مليح
5: والله سامحنا نجهلوا الصوت
3: صوت جميل جدا والاجابه
1: حلم
3: حلم نخليكم تسمعوها والاجابه صحيحه راجعين مع ضيفتنا بلاي تحيه لسامي وانت مادامك شديد الصحيح باش تبع سي عماد بقى للاخر تبعوها راجعين بعد موجز للاخبار وخليكم مع الحلم ضيفتنا الأستاذة موني العميري الوقت هو 10:58 لازم نسمع أغنية ولا نسمع معزوفة بعد الحداشة راجعين لك في الوجه الآخر بعد قليل خليكم معنا

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تمت السيطرة النهائية على 8 حرائق كانت قد اندلعت مساء وليلة الأمس بغابات عين درهم وفرنانة وجندوبة الشمالية، وأتت على مساحات كبيرة من غابات الصنوبر الحلبي والغابات الشعراء بفضل تدخلات الحماية المدنية والغابات والحرس والجيش الوطنيين وبمعاضدة الأهالي. إذ وتم تسجيل تضرر منزلين وثلاث مستودعات على ملك مواطنين بدوار البلعبية من معتمدية فريانة. تواصل شركة تونس لطرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص سمساكن. يأتي هذا التدخل وفق بلاغ صادر عن الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي طريق السيارة، بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذ أجل محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. يأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية مع تساقط للبرد بأماكن محدودة، وتهب الرياح من القطع الشمالي بالشمال ومن القطع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بالجنوب الشرقية، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: ورجعنا برؤية خاصة الواحدة من أغاني موروثنا التونسي سيدي منصور، برؤية خاصة جدا من ضيفتنا اليوم الفنانة والأستاذة وأول امرأة تونسية وعربية في مجال ترميم الآلات الموسيقية الأستاذة منى عماري. مرة أخرى شرفنا في إذاعة المنستير. يفضلك ما سيدي منصور، كيفاش وصلت الانتاجة هذية راه ولي وبهتنا يا خالد؟ قديش عمرها الأغنية؟
1: 30 عام.
2: سجلت عام 95.
0: هذه 95. هو النجم اللوم عليك؟
2: والله
1: نجم يلزم تلوم عليها. ها وشنو
2: يصير؟ انا نسوي موجودة عندكم، راه موجودة عندكم في
0: الفونوتيك، بلي موجود معناها الارشيف نتاع منى العميري. ما نتصورش معناها، اما بالحق بمقاييس اليوم راهي الاغنيه هذه بالتوزيع اللي فيها هكا ولا سي عماد هكا ولا نريمي
3: اي واللي عاصف معها طليل
2: طليل فيديريكو سانيزي طلياني عاش في الهند باش تعلم العصف على
0: الطبله
1: الهنديه، يعني مواصفات مقطوعات عالميه يعني هكا جنوب شمال، ولكن قدمتها ثم فيزيون كبيره، ثم حاجه صارت خلت تخرجك الروح.
0: انت اللي ديما هكا عندك احتراس
1: لي
0: عملية إعادة التوزيع، عجبتك الفيرسيون هذه؟
1: لا هذه مش احتراء، هذه تزيع. هي هالمقامات الخماسية هذه الحقيقة الشعوب الكل تجبقل تقدها، كان جيب صيني ياباني هندي، حتى ثم حاجة مشتركة
0: universal.
1: وما شاء الله هي عندها معنى الحرفية، بس تعرف فاش تركب وشنو اللي يخرج، بس تخرج حاجة فيها انسجام تام.
0: انحستك تو انت عندك عروض، عندك أغاني مسجلة، عندك معزوفات مسجلة، أما كينو بيك اخترت أنه تكون وجهتك النخبة، ولا أنا غالطة؟
2: شوف أنا هذيك الموسيقى اللي سمعتوها هذيك اللي نعم فيها بغرام بحب
0: ظهر.
2: ما يعني مانيش كوميرسيال جملة، وحتى في العروض متاعي عمرها ما كانت كوميرسيال، كنت ديما في الإطار الثقافي كسوسوا هوني ولا في إيطاليا، معناتها ديما في مجال ثقافي. بون جيو حصل لي الشرف باش تعاملت مع فنانين كبار في إيطاليا كيف ماسيمو رانييري، غنيت معاه وسجلت معاه في لي سي دي نتاعو اللي هو ماسيمو رانييري، معناتها اسم كبير في إيطاليا، مع ماورو باغاني يعني. ومن خلال مشاركتي معهم هما تعديت في تلفز، وزدت شاركت في دي ديسك اخرين مع دي جروب اخرين يعني باش، وكنت وقتها نحب نغني كان بالعربي ونمثل ثقافتي وعودي وشاركت في دي بروجي يعني الحمد لله. تعديت في ليفز الإيطالية، تعديت في
0: التلاتة. ما احنا مظلومين كي ما نسمعوش تجارب ومشاريع كيف من هكا، خاطر معاك نحكيه على مشاريع دكتور توذية، قلت ماهيش حاجة تجارية، اما نحسها بمواصفات تجارية. شنو هو يمنع انه الجمهور العادي اللي احنا منه نسمعوا اعمال كيف من هكا؟
3: شنو اللي يمنع باش تسمعها منى؟ اللي يمنع هو المنع البكار اللي عندنا المنع اللي هو موجود في الاعلام. شنو اللي هو باش تلوش برشا؟ ما انا ما عندك ما تلوش، فما ناس اخرين اولا باش يطلعوا قبل منى وقبل غيرها.
0: والله
1: يخسر. هي راهي عرفه كما حكينا في الاوف، الفنان اللي عنده مشروع ثقافي مش تجاري تقريبا 90% مش يتعب، مش مشروع حياه.
3: ما تغنيش في الملاهي مثلا، هذا يعيبها.
1: حتى
3: ما عندهاش علاقات واحد عيب زاده ثاني،
1: ماهيش قريبة لتونس، ما عندهاش اصدقاء،
3: مرأة مثقفة وعندها ريشة، زاده عيبها الاخر
1: وعندها التزامات عائلية،
3: ما يحبوش
1: الشهرة
3: صناع النجوم في تونس،
0: صناع الجانب التجاري للموسيقى.
2: والله جايو لا شانس باش يطلب مني منتج اللي انتج شاب خالد، وانا رفضت ولدي وقتها صغير ما نجمتش،
0: معناها غلبت نقولوا احنا الحياة الأسرية وهذا بطبيعة مشروع
2: ما باش خلي ولدي هوني، وانا وقتها روحت لتونس دونك ما
0: جيتش لا في الوقت المناسب ولا في المكان المناسب. هذيك الفرصة مقاييسة تجي في الوقت المناسب وفي الإطار المناسب. قبل ما نتعديوا للفقرة الجاية نحب نسمع منك حويجة تو ولا سمعني
2: كرا راني معاش ناس كيف ما قبل
0: احنا تو نحكموا والمستمعين تو يحكموا. تراه قول حويجة هكا بالعود، قداش عمره العود هذي تو؟
2: عودي هذي رفيق الدرب من عام 91
1: صناعة تونسية ولا شغلة؟
2: صناعة تونسية
3: يرحم سي علي السريتي.
0: أها
2: يا رحمه الله يرحمه، هو وهشام بوعليك وقتها كان أبخونتي عند سي علي السريتي، ودايور القمرات هذوما هو اللي والزخرفة هذه متاع علي السريتي هو بيدو
1: قمرات مصدف
2: هو يصنعه
0: من الأرشيف.
2: سيدي علي
3: من يعود عنده تاريخ هذاك
0: تو انت هذية لباس استحق ترميم ولا ليه؟
2: ليه هادي أنا ليه
0: هيبي ما تخليش الوقاية ديما موجودة
1: فين استحق ترميم هو احنا والأسواق
0: والأذواق وبرشة حاجات أخرين خلي خلي وبرا خلي
2: نغني لكم شوية من بروجي أمل
0: يلا
2: مع مولدي حسين كلمة مولدي حسين والحاني شوف كده خلني عندي برشة راني
0: شنو أخذتك معناها حكاية ترميم الآلات بعدتك شوية على الموسيقى والفن والغناء والعروض
2: يمشوا مع بعضهم
0: يمشوا مع أون باغالي تبدأ تصلح ودندنة وتغني
2: ونغني في وقت التفقة صوتي شرقة
0: إن شاء الله ديما هكا إن شاء الله ديما هكا
2: ليه بالآلات الموسيقية
0: بالعود ولا ما غير عود
2: به نخرج شوية
0: راحتك خلي فكر زيدا خذ انت راحتك أنه عنا مسابقة جيبوا عليها على صفحة الإذاعة على الفيسبوك تعرفوا شكون الشخصية الفنية اللي متخبية ورا الصورة جيبونا وتربحوا معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من إهداء كنشو بارا فارماسي موجود في الليرسيس في المنستير مقابل كلية طب الأسنان نفكركم أنه تنجموا تغتنموا الفرصة اللي مازلت متواصلة اليوم وغدوة 20% تخفيضات على الطبيلي وعلي بلوز واللي سبوه أختوبيديك وبرشا حاجات أخرين تهم الناس اللي يخدموا في قطاع الصحة التعليم الطلبة زيدة إن شاء الله عودة مدرسية موفقة جمعة جاية برشا اختصاصات يرجعون نهار 1 سبتمبر ربي معاكم ويوفقكم مدام ام منى العميري ضيفتنا اليوم في المجلس
2: الغنية اسمها حالة عشق نقول لكم المقطع الاولاني متاع شعر الطير يحضنه الشجر والنجم يعشقه القمر والارض حولنا تنتشي لما يقبلها المطر والكون كله عاشق فلماذا لا نحن البشر
0: هذه حكاية عشق
2: العرض كان على موضوع نتاعو التسامح
0: التسامح

0: بشرك. سامحوني مصباح.
1: فهمتي انا فما حاجه تنجم تطلب عليها السماحه بربي يفسروا لي انا هاني مانيش اكاديميه معناها فما اشكال معناها اللي يوصلني برشا الحقيقه برشا احساس و
2: بتاتر هي نفهم مش معناها واحد يغني الصباح مغني يغني الصباح دونك كي تبدا جاي ماشي للجوابات تبدا خايفه شويه اما ما ما ما ما, ما تبدل حتى شيء
1: يسلم صوتك ويسلم احساسك ومسيش لوم عليك مره اخرى
3: يا انت اسمعني يلزمك تلوم عليه خاطر محرومين منها
1: ليه بالحق
3: مش مستمتعين
1: والله بالحق
3: الالات مستمتعه اكثر منا
1: حاجتنا بصوتك واعمالك والحانك
0: اللي يتبع المجال الثقافي يتعب على خاطر يحضر يتفاهم مع الشاعر ويلحن وبارتيسيونات وبرايف وشانتي كبير وفي الاخر تاخذ عرض ولا زوز اللي ما يخلصكش تدفع من جيبك باش انت باش انت تنجم توصل
3: للعرض نتاعك القمح توا 11:40 القمح
1: ان شاء
2: الله والله ان شاء الله نتحل روحي تقولوا لي
1: والله قال الحق وعلي قالوا اشهد معناها
2: شوف والله باش نبداو باش نبداو ان تبادلوا نفس الهواجس السنويه ونحس بناء خاطر نعرف شنو الوضع ريت راهو كي تصرف على غنية راهو تنحيها من فلوس صغارك وياليك تلقى المجال انك توري الانتاج نتاعك ويشجعوك باش تاخذ 3-4 عروض وراهو في الاخر ماكش باش تصور منهم حتى شيء على الاقل ما تزيدش من جيبك الاكثر الاقل
3: تحب عمل يوصل للعباد احنا تسمع صوتك
2: احنا ساعات تاخذ عروض باش تعملهم وتزيد من جيبك باش جوست باش تعمل بليزير لروحك وللناس اللي تحب تسمعك مالوريزمون فما حاجات اللي ما نزيدوش على الناس اللي تسمع فينا اما ان شاء الله احنا نعملوا غنياتنا ونقدموه وقت اللي تجينا الفرصه وحتى كما ما سمعوناش ماهيش مشكله
0: فرصه بربي حبيت نقول اللي بكري كانت فما فرقه قاره في اذاعه في الاذاعه
1: صحيح.
0: هي تسجل الفنانين الكل يعني ما عندهمش هاج الانتاج يعني يمشي فما غنية يدخل يسجل ويخرج بغنية حاضرة معزوفة موزعة وتتعدى والفنان ما يصرف فيها حتى فرنك
2: البارح يا منى نسمع في تسجيل لبرنامج مع عبد الحميد بن عجية أهم توصية قال يلزم فرقة الإذاعة تقعد باش الانتاجات تبقى موجودة أخي الانتاجات منين جات نحن أيه؟ كمش فرقة الإذاعة الوطنية
0: ولدو نستهلكوا فيها
2: أيه. على الأقل المطرب كان يلقى شاعر بجنبه ويلقى مجموعة صوتية وفرقة تنفذ له وستوديو توفر الدولة تو معاش
3: هو سي عماد مازالت كان في الإذاعة الوطنية
1: ستوديو
3: ثمانية وشرف عليه ظهر سي بلغيت بس بلغيت تقريبا ولكن بطلب ويزم معناها مطالب باش للموافقة للتسجيل والإنتاجات تقعد حصرة للإذاعة
1: جيت اللومها لمتنا فاصل ورجعين مع باند المجلس

0: رأي آخر في موضوع آخر يا جماعة، شنو رأيكم في حضور الموسيقى الآلاتية في المشهد الموسيقي والفني في تونس؟ دي خمم الدكتور. نسأل زيد على حضور العازف، وهل أن الجمهور يدرك فعلا قيمة العازف في العروض، في الإنتاجات، في المشاريع الموسيقية؟ ضيفتي عزفت عود، خلينا نبدأ بها، نعطيه القيمة اليوم المستحقة للموسيقى الآلاتية على مستوى الإنتاج، العروض، الاستماع. سهل باش تنتج عن برودوي موسيقال 100%؟
1: هو سهل باش تنتج عن برودوي موسيقال 100%، وسهل باش أما يسمى يكون فما كونسوماتور. إذا كان هو الكونسوماتور مش موجود، المنتج شنو باش ينفعه؟ إذا كان ما فماش اندستري متاع باش يلقى هو مدخول. المنتج باش يزم يرجع فلوسه. دونك فوالا، دونك هي حلقة يلزم يكون فما ان كونسوماتور.
0: معني المشكل فينا نحن المستهلكين. ما فماش جمهور في اعتقادك يحضر عرض 100% موسيقى آلاتية؟
1: يلزم تأسس الثقافة باش الناس تقعد تسمع. احنا يحبوا الغناء، يحبوا شتيح، ما يقلقوا في ساعة، يقلقوا يحبوا حاجة ريتمية، ما يحبوش. دونك يزم كنتي، علاش انا ديما نقول الكونسيرفاتوار هو ما يعطينيش عازفين فقط. هو انت باش تكون في الكونسيرفاتوار عازف، وباش تكون لو كونسوماتور دو لا ميوزيك. دونك انت في وسط الكونسيرفاتوار لازم نخمو، لازمنا نخمو في الحكايه هذه. إيه
0: كيفاش يعني كيفاش نعملوها؟
1: نعلمو يسمع.
0: إيه كيفاش اذا كان انت ما تقدمليش عروض وتفرضهم زاده مديرين مهرجانات في المهرجانات؟
1: مثلا في الكونسيرفاتوار كنت نجيب عازفين يعزفوا في وسط الكونسيرفاتوار، ونهبط التلامذة يتفرجوا، ونقفوا لهم، ما خليهمش يتكلموا، نعلموهم يسمعوا. إذا كان أنت ما علمتش عباد تسمع، فهمت؟ مش كان ميوزيك كلاسيك موجودة، موجود هاو موجود بوبليك للميوزيك كلاسيك، الأوركستر سيمفونيك موجود، علاش احنا لا؟ دونك شيء مربوط ببعض.
0: دكتور عماد، تعرف أنه في وقت ما كنا نحكيه على عازفين نجوم في أكبر الفرق الموسيقية متاع نجوم العالم العربي، هكا ولا ليه؟
2: جي نقول لك، فما مثل تونسي منعش ينسحب على العازفين، ولا يقول لك كي عسكر زواوة، ولا عسكر زوارة، ولا
0: زواوة
2: مقدم في الواجهة مؤخر في الراتب. الضوء الكل في تونس في العالم العربي عموما ياخذوا الفن، ياخذوا المغني،
0: مغني في الفترينة،
2: بعده شويه العازف، بعده الملحن وكاتب الكلمات، يتخباوا وراء الواحد. دونك النجوميه في الـ في الـ في في الموسيقى العربيه ديما للمغني.
0: لكن هاو كانت عنا أسماء راهو في العالم العربي،
2: الأسماء باش توجدت وموجوده وما زالت باش تتوجد. تبقينا فما ناس فهمت الحكاية وخرجت من المنظومة هذه وخرجت للضوء.
0: كيف ما؟
2: كيف ما؟ عدد كبير.
0: طيب يعمل
2: خلينا نبدأ بالعالم العربي. توك تمشي مثلا الخليج ولا العراق في المدرسة هذه الشامية الخليجية، منير البشير، جميل البشير، نصير شما،
3: عبدو داغر.
2: تمشي لمصر تلقى عبدو داغر، تلقى هذوما خرجوا من قالب الفرقة.
0: عبد الحليم كان يقدمهم، يعملهم تقديم، معناه يقول لهم فلان على الآلة هذه، وذاك كان يسلط الضوء معناها للجمهور على الأسماء هذه
2: شوية. ولكن تعرفوا عازفين كبار، سامي شو، الحفناوي، عبدو صالح، هذوما عازفين. فما منهم اللي فهم اللعبة وخرج بكري وعمل الموسيقى اللي هي للعازف المنفرد. في تونس ظهرت زادة في أن سارتان تون مع المرحوم اللي

0: المعزوفات
1: ولكن
0: سغوان و...
1: اللي خذ الشهرة الكبير هو في أنور إبراهيم اللي شاع
2: ظفر زيد عليه شوية
1: يوسف خاطر شوية مع الغناء ما نعتبروش أنا عازف في الحقيقة في العود ما نعتبروش عازف عود بيتر هذاك فنان
2: متكامل
1: مي والعازفين في العود معناتها زاد كيف كيف تنجم يرحموا سيد أحمد القلعي علي السريتي كمال فرجاني
2: على كمانجا قدور إصرار في زيدا برشا
3: معزوفات
2: أيه.
1: تو في الناي مثلا فما ناس قاعدة تاخذ في بالي آخر ما جيتي ما أتيت ديكزومبل
0: ميلود
1: حسين ميلود وجاله تحية بالمناسبة
2: وصلتوا في حد ذاتها جزء معناها محلية من أي عرض يكون حاضر فيه
1: معناها النجومية الغرب مازالت كما قالت منى مازالت الذيقة متاعنا العربية مازالت ما توسعش بالها على العازف المنفرد ولا على الموسيقى الآلية ولا الآلاتية سميوها كما تحبون انتم
0: باش تعمل عرض كامل
1: دايور باش نكمل
2: لازم تحرقوني
1: باش نكمل قول اصلا حتى في الاغنيات كنت ذكروا مع ام كلثوم ما كانوش كانت فما مقدمه قصيره معناها ما تقعدش دقيقتين ثلاثه وتبدا تغني مع عبد الوهاب ولات فما اوفرتور
2: تاع عبد الحليم
1: زيد اي فما مع ورده ولات فما
2: بداها
1: ولكن بداها مع محمد عبد الوهاب في برشا اغاني ولات المعزوفه والجمهور يصبر باش ياخذ يستنى الغناية
2: هذيش معناها ثقافة المستمع ختمنا معاك
1: ما كملتش ما ميساش
2: احنا نقسموا كل واحد كلمة خلنا نمشيو للعالم الغربي خاطر غاديك زادة واقع العازف النجم موجود حتى اليوم نريمين معناها وقداش من اسم تلقاها عروضه من وين وين والناس يقصوا لتيكي باش يحضروا العروض هذية وبرشا من أسماء عالمية كانوا حاضرين في تونس والناس حضروا وتفرجوا وسمعوا يعني
4: en exemple عمل زوز عروض في تونس كومبلي
2: اي هاو فما جمهور يحضر
4: كيفاش
2: هو شو كامل لما حي
4: اندري ريو زيد اللي مع انه معناتها برشا من الموسيقيين ما يحبوش اندري ريو اما راهو اندري ريو معناه يخدم على كيفاش يهز الموسيقى الكلاسيك ولا الموسيقى كلاسيك يردها كوميرسيال وقال وحول معناتها العروض نتاعو الى سال دو فيت يحضروا فيها معناتها برشا عباد ويستمتعوا قال هذاك كانت معناتها الديفي نتاعو فما ريشار كليدرمان اللي بسط الجمل وحب انه يكون البيانو عنوانه الرومانسيه السهله دوس فما زاد دي اكسبيريونس ان كواتور كيف ما سبايس جيرل جيرلز بلوتو دونك هذوما زاد معناتها من اكثر المبيعات معناتها اللي كانت ظهر لي في السنوات التسعينات كان ماني شي غلطه وبرشا من الموسيقى دافيد غاريت زاد كيف معناتها يعمل في برشا خدمه مزينه برشا وبرشا موسيقيين زاد توينسا وبرشا اسماء
0: بربي حبيت نقول اللي في تونس عام 86 ايتي كريي لوركيس دو شامبر دو لا فيل دو تونس تم في مزج الموسيقى العربيه بالموسيقى الغربيه والناس خليجين الموسيقى نتاعو الله يرحمه وانا كنت عزفت سوليست معهم عزفت العود عزفت مقطوعة متاع وناس فرجاني وكمال فرجاني أنا وكمال فرجاني وقتها معناتها كان فما ببليك والأوركستر سيمفونيك تونيزيا هو يعني راسخ يعني فما عادة ديما الناس جي تسمع
2: فما كلمة نقولوها بوبولاريزي لا ميوزيك بما في ذلك الإليتية أنت زاد دور العزف إن أمن بي باش يخدم دي برودوي و سي فري معناها فما دور كبير للانتاج باش يسوق للاعمال هذيا باش تترسخ ثقافه الاستماع خاطر انا شخصيا نحب نمشي نتفرج على عروض من نوعيه هذيا
1: الحلقه المفقوده هي والحلقه الوصل هي الاعلام والبروباغندا باش نقول لك علاش باش نقول لك علاش البروباغندا اللي عملتها اللي عملوها الاتراك هي اللي وصلت السينما نتاعهم وهي وصلت
2: المسلسلات
1: نتاعهم وهي اللي وصلت السياحه نتاعهم وهي باش شوف انت تو ادخل اليوتيوب حط الموسيقى التركيه وشوف كميه الاستمتاع الببليك مش اللي يمشي للمهرجانات والدور الثقافة، للي في الأفراح الخاصة ويسمعوا الموسيقى الصرفة، الموسيقى الآلية.
2: يعطيك ألف صحة، أنت جبت على الدراما التركية كيفاش سو

0: وقت للموسيقى التركية. راو كي تمشي لتركيا تسمع موسيقى أكثر من اللي تسمع غنية في المطاعم وفي أي ريد السينما زادة السينما رو نحكيه على الموسيقى الآلاتية. برشا أعمال سينمائية في العالم هي اللي كان ترى تسويق الموسيقى الآلاتية، كما مثلا الإكزامبل اللي يعصفوه المجموعة قبيلة شوية معناها هكا ولا لي
1: بربي مش منساوش محمد سعادة عمل فرقة آلاتية معناتها وكان فما جمهور يحضر وتعدى في التلفزة ويعني هذه تجربة الموسيقى العربية.
0: خالد
2: هو كلامها صحيح، الملخص هو تربية هالذوق، ذوق للاستماع للفن ولا للموسيقى ولا تم تربية تم واللي هو مشروع دولة مشروع ثقافي.
0: ديما نرجعوا لكلمة مشروع دولة. مشروع دولة تحب تختم
3: فما ان اكزامبل مازال كي صار ريسامون اللي احنا ما سميناش الاكزامبل نتاع لي سون فيولون زيد زويري افتتاح مهرجان المنستير زيد عرض ياسر تحفون زيد زيد اللي كان اللي هو ديما موجود في عروض عالميه ريسامون حكي على عرض دار 60 دوله ومع سبعة مش كمان جتي مع 7 ميوزيسيان بلوتو من الهند من الصين منغوليا السويد فرنسا وكوبا وزياد بيان سور معناتها من تونس. عارف كيف من هكا حب انه يكون بروغرامي في تونس اما ما كانش موجود للاسف.
2: ميتهم كمان جا باش يتلموا في عرض
1: مش 100 راهم 144
3: كمان
2: مختصه ريزونانس ميوزيكال اللي باش توصلني انا كسامع. شنو الفرق بين 100 120 ولا 30 كمان؟
3: لا مانيش في الكونسيبت هذاك، احنا لو كونسيبت دو بارتاج الكونسيبت دو بارتاج الكونسيبت نتاع كيفاش برشا عباد هزت لي فيولون نتاعها وبدات تعزف كيفاش توصل تلم النومبر هذاك من تونس كامله. عباد راهي تبر في صباح وليل في 90 نسخه ما قلت 90
0: نعم والله احلى 40 نسخه والله ما قلت قول لها نكتفي بهذا القدر وصلتنا ل 90 راهي وصلتنا ل
3: 90 يبقى عرض لازم يتحط اون فالور. عباد راهو يعطيهم الصحه وشكر خاص الزيد زويري على المشروع هذايا وان شاء الله يتواصل خاطر بالحق
0: ميساج تحكي على الفلوس في العروض تي انا وانا انفستي في اسماء وتجيب قداش من ميزيسيان وطيارات وتيكيت هيك تدفع انت مع الاسماء العربيه
4: فريمون باش يعرفوا اللي كلهم راهم باش يخلصوا راهو زاد ما تصورش ان واحد يجي 140 عازب باش يخلص مستحيل
0: 44 يا راوي خلصتوا في العرض ولا لا؟
3: أرى أي معنا راوي حقا
2: العرض نتاع ميخيل منجا
0: أنا مش نشوف فيه
4: يا ودي نمشيش
3: اخرين زاد كبار كيف ما
2: سنيني
0: لو غربي تصورت يعيط له جيسر حاج يوسف تصور من برشا اسماء خاطر بعد شوية زادة بش يكون الحديث موسيقي على موسيقي تونسي من خلال الأوماج. فما برشا ما يتحكي على شخصية تونسية خالدة اليوم وغدوة من تيقبلها شنو بش تعصف لنا؟
1: بش نعصف لكم أول غنية لحنتها من مسرحية دعان كلومي يشجعني حمادي مزي قدم له تحية كبيرة. من دعان كلومي شخصية أبو نواس
4: دونك الأشعار
1: هي الداو هذه يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمس غير مشاهدي منتك نفسك ظلة فأبحتها طرق الحمام وأنت غير مراسدي تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد.
0: الله الله الله

0: سامحوني من نجمش نعرف
1: بربي بربي بربي ما عرفت له باسمي تقول لي واش غادي الغنية وتقول لي سامحني برمجتها معناها في الكونديكتور بخير غادي محليها الغنية نسمعوا منها شوية حشوية نسمعوا منها حسام ونرجعوا

0: نرجعوا لكم. شنو حكايتها بريا راديو؟ قال لك حاب نسمع اغنيه تونسيه راهو خالد، اذا كان بقى لنا وقت نسمعوها ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: شنو حكايتها؟
1: حكايتها هذه بروجي عملها مع كور يونيفرسيتير دو فالونس.
0: ايوا
1: دونك ايزون شوازي اختاو خمسه ملحنين من بلدان مختلفه وعملنا بروجي هذا مع الكور. دونك كتبنا بور كاتليني.
0: شكون كتبها الاغنيه هذه؟
1: هذه السيتاسيون تاع فولتير. ما نخدم على التسامح.
0: على انت خديت السيتاسيون؟
1: خديت سيتاسيون تاع فولتير. هما لو كور هما اللي غنوها. غنوها اربع اوسترا يعني تينور وسوبرانو وباس
2: والتو.
1: التو هما فرانسيس غنوها بسوري. رجعت غنيت
0: محليها
1: حفلة في ايطاليا.
0: محليها الفكرة محليها.
3: كل لو كور ممكن ما يفهموناش.
0: كورال.
3: كورال.
0: كورال.
1: كور. مش كورال.
2: مش كورال.
1: كور فيها
3: كيقولوا بالعربي كيقولوا بالعربي شتوال
0: أربعة
3: باش نسهلوا للمستمع.
1: هاي هاي اختصار
2: كور
3: المستمع عارف باش نقولوا كور.
0: اي ميسيل سهل ونسهلوا ذوما ديمو
3: اللي هو نوع تاع كورال ولا
0: مصغر
2: في بوليفوني.
1: فيه بوليفوني في أربعة
4: برا ميسيل خذوا بخاطره هو تحب مجموعة صوتية ولكن متكونة من أربعة صفوف كل واحد يغني ليني ميلوديك مختلفة على الأخر.
0: تعرف شنو ملاحظته في بلاصتها خاطر بالحق برشا ناس يمشي في بالهم الكور هو كورال.
2: لا
0: مش لا لا لا بالحق معناها ملاحظة
1: الكورال يغني صوت واحد
2: أنونيسون
1: هذوما يغنيوا أربعة صوت مع بعض
0: تو صوت واحد. مثلا كي تشوف أنت الكورال نتاع فنانين كيما جوليا بوتروس كيما فيروز
2: هذوكم كور
0: كور
3: مخبين عن
0: أكثر أي أما أكثر من أربعة
2: لا
0: جوليا
2: جوليا بوترس في مدام منيا أصدق مني
1: ما عندهمش أكثر من أربعة
2: أي أربعة كم معنى مش كم
0: نتعلم منكم يا موسيقيين. فقرتنا الجاية باش تكون لمسة وفاء لرمز من رموز الفن التونسي.

0: الله
1: الله الله
0: الله الله على مجلسنا وعلى بان
1: والبان بربي عنا عاسفين نورات العاسفين الشباب حاجة تعمل 66 كيف وقديش نفتخر بوجودهم معنا كمان جيتي كبير اسمه راوي بن خديجة قانونجي كبير اسمه هادي الفراتي وإيقاعجي هكا تتقال عازف إيقاع كبير وفنان اسمعني وعنده الكرياسيون وعنده هبلة الفنان المزينة أشرف الخلفوني
2: أنا منى باش تتبناكم في العرض الجاي دول باش تخدموا معكم انتم
1: سلطنا وعملنا 66 كيف وعرفتوا الأكيد على شكون باش نحكي وبعد شويه

0: مدرسة رضا القلعة، وما أدراك ما رضا القلعة، يلا يرحم وينعم يا خالد. في أوماج اليوم
1: أي فنان عظيم الحقيقة، خلى ذكرى طيبة وخلى موسيقى وأنغام خالدة لا تنسى، والتو عايشين بهم معنا. سي رضا القلعة من مواليد ماي 1931، توفى عام 2004. سي رضا القلعة بداياته شجع والده كان ولد الرشيدية وتعلم حتى على علي الدرويش، لأنه من قلب شقاو شكون موسيقي في تلك الزمان يشجع والده على ممارسة الموسيقى.
0: جينيرالمون محافظين.
1: تخلى لرائد صناعات الموسيقية سي عبد العزيز الجميل، السيد هذا مولود 1895 وتوفى عام 69، واللي يقول لك الدكان سي عبد العزيز الجميل كان يجمع الفنانين علي الرياحي وعدة أسماء أخرى.
2: حتى علي سريتي تعلم عنده
0: ما شاء الله. تقرب شوية للميكرو مدام مني.
1: ومن بعد قلنا احنا التلمذ عزف الكامنجا في هذا الدكان بتاع سي عبد العزيز الجميل، ولكن كمل الدراسة على موسيقي إيطالي اسمه سورينو أو سوترينو، هذا يزد كمل حفظ معناه العزف في الغربي. وبدأ بدايته سي رضا القلعة في فرقة شافي رشدي وبعد فرقة فتحية خيري. يقول لا يرحمه سي طاهر المليجي، صار خلاف مع فتحية خيري لأنه يعني وصه أصحابه باش يطلب زيادة في الأجر. هو فيك العرض هذاك ما صبرش، طلب زيادة، تغشت فتحية خيري وقالت له ما عادش تلزمني. من وقتها مشى عمل فرقة المنار.
0: أيوة.
1: فرقة المنار كون عام 1948، والفرقة هذه جمعت بعد نجوم تونس، السيدة نعمة، السيدة عليا، صفية شميل،
0: كل
1: القلال،
0: هذه
1: السملالي، محمد أحمد، هذوما كانوا نجوم فرقة المنار. وهالفرقة ولات هي نجم الحاضر، كانت ما فرقة الخضراء تاع سي قدور السرار، في لما فرقة الرشيدية فرقة،
0: فما أسماء كبيرة في الفرقة هذه، البشير جوهر، الهيدي الصنهيجي، برشا أسماء.
1: ولكن فرقة المنار كانت هي نجمة العروض. في آخر الخمسينات السيدة لا يرحمه سي رضا القلعة استقطب السيدة صالحة. هو صار إشكال صالحة، يظهر لي صار سوء تفاهم بينها وبين الرشيدية أو الإذاعة التونسية، هيك علاش مع ثم إنتاج معناها كبير في الرشيدية. يقول لي ولده سي سمير استقطبها وغنت معاه مع سي رضا القلعة، التسجيل اللي نسمعوه الحفلات الحية يمي العوين الزرق وبعدك القلبة متاع خالي بدني، ومش نسمعوا ضربة الكمنجة متاع سي رضا القلعة. ثم تسجيل فيديو تقريبا الوحيد صالحة تغني وراها رضا القلعة بالكمنجة. هو كان يحكي على تونس في الخمسينات، تسجيل جميل جدا. وشوفوا الوقفة متاع السيدة صالحة، ووقفة عازف الكمنجة ورا المطرب،
0: إذا العازف النجم اللي نحكيه عليه قبل
1: شوي، لأنه في وقته هو كان، ونشوفوا صور قديمة، كان عازف الكمنجة يقف بجنب المطرب. نشوفوا صور قديمة المستار العيد،
2: ثم
1: مستار العيد ما شاء الله في صورة مع صورة صالحة بالكمنجة. نشوفوا سي محمد التريكي وما أدراك.
2: هو كان قايد الفرقة، خاطر فرقة ليلي تونس هذه كانت مع صالح
1: هكا ما شاء الله. ريتم قداش معناها
2: التصويرة عندي
1: نتعلموا معناها،
0: كان عندك التصويرة وريه لنا مدام مني. أي في
1: الإنتاجات وقو من أشهر المطربين هو سي هادي القلال، اللي يهتم به اهتمام خاص سي رضا القلال.
0: صحيح صحيح.
1: علاش؟ لأنه كان يلوج على مطرب يغني شوية النفس الشرقي. علي الرياحي هذاك مدرسته، الهادي الجويني مدرسته، محمد الجاموسي مدرسته، ولقى الظالم تاعه في الهادي القلال. وهكا علاش احنا وخاصه كي لقى صوته شبه صوت فريد الأطرش.
0: صحيح.
1: لعدة سنوات كنت نظن غناية ملاك يا ملاك هي نتاع فريد الأطرش يغني فيها. وقت اللي هو سي الهادي القلال.
0: ايه. ليه وفما أغنية مزيانة الهادي القلال غنيها من ألحان رضا القلعي، سميرة يا سميرتنا، على شكون هذيك؟
3: على مرته،
1: على زوجته سمير،
0: اللي هي أخت السيدة
1: عليا،
0: عليا سميرة برحال معناها.
1: هو غنى على ملاك
0: سميرتنا، مدلك العود ما سمعنيكش عندنا صار لنا مديدة راهو
3: سنذكرها بين كم
0: اختار ولا ملاك يا ملاك ولا سميرة يا سميرة.
1: غنى على ملاك، غنى على فاطمة، شكوني فاطمة؟ فاطمة بنت لمين بي اللي حبها الهادي القلال وحب يتزوجها لكن ما صارش مكتوب. غنى على منيرة، على منيرة
0: منيرة يا منيرة،
1: حلوة كانت أغنية جميلة جدا. غنى لحن أيضا للأغاني الفكاهية بتاع الهادي السملال، عندي ولدي يا حضار، فاش مطلوب، صبغت الروس والماريكان. كان يكتب وكان يلحن وكان يعزف. من أشهر المعزوفات اللي قدمها بسيري ده القلعي معزوفة جربة وجرزيس اللي سمعناهم، معزوفة الدار البيضة، هذه معزوفة جميلة جدا، فرحة شعب، رقصة الكمنجة، الحب الخالد، محبوبة البادية. من الطرائف اللي الرقصتين زينة وعزيزة هو اللي أطلق عليهم الاسم هذا، وهو اسم تاع معزوفة محمد عبد الوهاب اسمها زينة وعزيزة.
3: وبعد
0: عزيزة.
1: ومن بعد ولات أشهر حافلة، الحافلة المزدوجة حافلة زينة وعزيزة. يقولي ولده سي سمير كان اجتماعي، يحب لما يحب الفنانين، يحب الضحكة والمرح،
0: هو حتى كتشوفه شخصين ديما يضحك ويتبسم،
1: عنده روح مرحة جميلة جدا. لحن الوردة التونسية من أول الإلحان اللي بدأتها موردة
0: وجزائرية
1: الجزائرية اسمها ممر الفرقة يا أخواني علي حبيته وانساني. اخر لحن هو كان شغلتني كل
0: حسين الميكرو نتاع سي عماد يعيشك، خاطر احنا قاعدين نسنى فيك شرك حنا العود. شو حبيت تقول سي عماد؟
3: قلت ظلموني حبيبي نتاع ظلموني حبيبي، هي اظن غنيتها ورده قبل ما تغنيها عليا.
1: هو غنتها عليا عام 51، نزلت عمرها 12 13 عام، ورده زاد في العمر هذاك ما نعرفوش شكون سبق النجم، اما ممكن بداتها معاه.
0: اخر لحن
1: شغلتني كلمه، شغلتني عدنان الشواشي،
0: شغلتني الكلمه
1: كان يحب عدنان الشواشي.
0: تحفظها مدام موني؟
1: ما هي صعيبه مش سهله
0: شويه.
2: لا لا لا
0: ليه ما صحلكش؟

0: توذيك فوي يا حسين تضحك خاطر تفاعل تفاعل فعلي وطلعت جوابات قريب نعبد قرارات هذه ساعة الصورة احنا مش حاضينها
1: ولكن سعدان الشواشي تقريبا
0: من أجمل الأغاني من أجمل الأغاني هذه صورة شكون تو ما نعرفش
1: أنا
0: خلنا نقربوا تصوير المريم تظهر لي تظهر يظهر لي تظهر شوية
1: سيدة صالحة
0: أي
2: والكمنجاتي وجنبها مستار العيد
0: اللي هو
2: خالي
0: شو تحكي لنا على خالك ترى
2: هو اللي كان يصلح الكمنجات وعازف كمنجات وملحن عندي خالي اخر اسمه علي العيد كوراه في العود في الاخر بالكل هو اللي ملحن
0: هاو الاثنين
2: غنيت بالغيث الصيادي كل شهر بها
1: اسم الله عليك
0: اسم الله عليك

0: الدنيا بوجودك من عين الحاسد يحميك. اسم الله اسم الله اسم الله
1: الله الله الله الله
2: ان شاء الله عليكم. نجيب نتبعها خاطر ما نشف التبع.
3: يعني ريت العائلة الموسيقية قداش صغيرة نحكي على سي مسطر العيد اللي انا نجهل عليه برشا حاجات. طلع خال ضيفتنا واخوالك الزوز في الواحد
1: في الجينات في الجينات في الجينات
4: وكانوا القاعدات الفنية تتلحن فيهم اغناء تطلع يجيبوا الشعر الزاوية كان صاحبهم كان يجي لدار في قاعداتنا ولماتنا
1: الله يرحمه.
3: من الطراي في سكتش الراديو صالح الخميس يقول نستمع الآن إلى أغنية برهوم من تلحين مسطير العيد. يقلب شوية لسامي.
1: شو سمعنا سامي؟
2: هذه القليلة.

0: هلا محليها
1: لنا معكم الحان والسهل الممتنع.
2: هو غنى سميرة غنى ملاك غنى
0: المنيرة يا منيرة يا منيرة يا ملاك برشا الأس وأغانيه يا فاطمة يا بنت.

0: يا فاطمة.
1: وراها غناية نسيناه. تعالي تعالي
0: اسمعني مانيش مسامحتكم على
2: ليه قتلنا اقفلوا بعد كملت ايه.
0: هذا البرنامج من اخراج حسين
1: قدريه متفهمين كنت تسلطنا معدلة تقفل تحل الفرصة
0: يزينا كا
1: سعز الدين يدير وما دراك
0: يزينا كا تخمروني مالك شي
2: تغنيهم في الـ
0: يفضلكم محليها لمتنا معاكم شلا باقين معانا في الاستماع. قلت لكم حسين في الإخراج ألفة إعداد وتقديم وغناء وكورال وكور
1: وتهيج.
0: خليكم معانا راجعين بعد شوية بعد أخبار نصف النهار. مرحبا بالناس الكل.

0: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: تسجيل تراجع طفيف في درجة الحرارة اليوم وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأيام القادمة. لهفة التونسيين على المياه المعلبة: تضعنا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم الاستهلاك. ترتيب يكشف عن هجرة التونسيين لمياه الحنفية. وفي النشرة نتوقف عند المزيد من المؤشرات والدلالات. نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت نحو 93% وناهزت نسبة التوزيع 70%. شركة النقل بالساحل تخصص 18 نقطة لبيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من غرد سبتمبر القادم بمختلف مقراتها في كل من سوسة المنستير والمهدية. مجددا تحية طيبة مستمعينا أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من المنتظر أن تشهد إذن درجة الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا وأن تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي. سعيدة بن صالح مهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي والمزيد.
1: مجلس الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الأحد 30 أوت بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية للشمال الوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سدينة والكيف والكاسرين، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد، هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لدرجة الحرارة في انخفاض اليوم تتراوح قصوى بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية للشمال الوسط والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، توصل محليا 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي. البحر اليوم مع متان قليل الاضطراب يصبح مضطرب بخليج جابت. غدا يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية ممطرة خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد. الريح تكون قوية أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر غدا عامة قليل الاضطراب. الحرارة تتواصل في نفس المستويات كما اليوم في المناطق الساحلية، يعني نرجع للمعدلات العادية يعني درجات حرارة معتدلة هتكشي بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: وقد تزامنت موجة الحر التي شهدناها في المدة المنقضية بارتفاع في نسق استهلاك التونسيين وبحثهم اليومي عن المياه المعدنية المعلبة التي باتت تمثل ركيزة أساسية في استهلاكه اليومي. بالعودة إلى عدد من المؤشرات التي تعكس تنامي إقبال المواطنين على المياه المعدنية المعلبة، ووفق ما أشارت إليه بيانات الديوان الوطني للمياه المعدنية، فإن متوسط استهلاك الفرد التونسي من المياه المعلبة يقدر بنحو 241 لترا سنويا، وذلك سنة 2024، ما يضع تونس ضمن أكثر البلدان استهلاكا للمياه المعلبة عالميا. كما كذلك بلغ الاستهلاك الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 25 و2000 نحو 2.1 مليار لتر من الماء بقيمة قاربت 790 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 24 و2000. وتأتي تونس بذلك في المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعدنية. أرقام وأن تظهر اللهفة الكبيرة جدا للمواطنين على المياه المعلبة، فإنها تكشف كذلك عن هجرتهم لمياه الحنفية لعدة أسباب يجيزها الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيل.
2: الرقم كبير برشا، هو تقريبا الثالثة والرابعة بالمقارنة بعدد السكان على المستوى الدولي، 8 مرات أكثر أو 7 مرات أكثر تقريبا من المعدل العالمي اللي يتراوح ما بين 42 إلى 44 لتر للمواطن من هذه المياه المعلبة. إذن هجرتهم منذ سنوات لمياه الحنفية، المياه الحنفية اللي تراجعت ما فيها في نوعيتها، وتقريبا نوعية المياه لم تعد مستساغة للشرب بالنسبة للتوانسة، وطبيعة الخزانات من السدود اللي درجة ملوحتها عندنا ارتفاع وصل حتى 2 و2.5 درجة ملوحة قبل المعالجة. المستوى السوناد غدير نقول لك تسعى إلى التخفيف والتقليل من هذه الملوحة، لكن ما تفوتش معناها تقريبا ما تنجمش تطيح تحت 1.5 و1.4، وهذه كمية ملوحة مرتفعة بالنسبة لمياه الشرب للإنسان. وكذلك وضعية القنوات اللي تزيد تعمق نوعية هذه المياه، القنوات اللي تساهم في تدني هذه النوعية.
0: الرحيل يأكد أيضا على ضرورة أن تخصص الدولة تمويلات خاصة لتحسين جودة المياه من خلال تجديد قنوات المياه وتركيز وحدات لتحسين نوعياتها حتى تعود ثقة المواطن لها.
2: مطالبة الدولة أن تصرف وتبحث عن التمويلات اللازمة، وأنه نعطوا للقضية هذه قضية أولوية باعتباره حق إنساني في تحسين أولا النوعية من خلال تحسين ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتحسين المياه في كل الجهات وتركيز وحدات لمعالجتها ولتحسين نوعيتها. من ناحية عندنا قنوات تقريبا 20% منها عمره أكثر من 50 عام، معدل القنوات تقريبا 25 عام، ضروري اليوم قنوات على التسعينات وقنوات الثمانينات ما عادتش صالحة لا على مستوى حماية الموارد المائية لا على مستوى نوعيتها، وبالتالي يلزم نحلوا شانط كبير في الخمسين الجاية على الأقل باش نغيروا جزء كبير من هذه القنوات باش يساهم في تحسين نوعية هذه المياه، وبالتالي المواطنين يرجعوا تدريجيا إلى مياه الحنفية كما العالم الكل.
0: أفادت وزارة التربية أن نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة بلغت نحو 93%، مضيفة أن نسبة توزيع الكتب المدرسية ناهزت 70%. وأوضح المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أنه تم توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، ومضيفا أن كل عناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. من جهتها أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر. وفي تصريح له للأخبار أوضح مهر مسعود رئيس إقليم شركة النقل بالساحل بالمنسير والناطق الرسمي باسم الشركة أنه تم تخصيص 18 شباكا بمختلف مقراتها في كل من سوسة المنسير والمهدية.
3: عملنا كي كل عام باش نقربوا الخدمات نتاعنا من المواطنين، ان شاء الله ابتداء من 1 سبتمبر باش ننطلقوا في عمليه اقتطاع الاشتراكات في 18 شباك موزعين على ولايه الساحل 3، ثم تدريجيا باش يتم فتح 53 شباك في مختلف ربوع الولايات، وقربنا الخدمات قدر الامكان من الحرفاء نتاعنا. تقريبا الشبابيك هذه تتوزع في كافه معتمديات الساحل، طبيعي هذا بالتنسيق مع السلطات المحلية، والنقاط هذه تم تركيزها في سواء كان في البلديات في المعتمديات في المدارس في المعاهد الثانوية. العملية بسيطة باش يتم إسناد البطاقات وفق ضوابط يعرفوها التلامذة، وإحنا هبطنا حاجة في السياق هذا، يعني أفيش يحوي على كل الشروط المطلوبة، تعريفة بقات كما هي ما زادتش، والاشتراك يمكن استعماله حالة اقتطاعه.
0: في تصريح له للأخبار أكد رئيس جامعة سوسة لطفي بالقاسم أن الجامعة تشهد مرحلة جديدة من التطوير الأكاديمي والعلمي، تقوم على تجديد عروض التكوين وتعزيز حضورها في المجالات المستقبلية، وتوفر حاليا 90 عرضا تكوينيا تم تجديدها، أي ما يعادل زيادة تناهز 10% مقارنة بالبرامج السابقة، بما يستجيب للتحولات التكنولوجية والرقمية وحاجيات سوق الشغل. وأوضح أن العروض التي تم تجديدها تشمل اختصاصات مرتبطة بالمجالات الواعدة على غرار الذكاء الاصطناعي والرقمنة والروبوتيك والطاقة المتجددة والبيئة والتكنولوجيات الخضراء. بدورها أكد ميلاد عبدلي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية بالوسط أن ديوان الخدمات يوفر 13,550 سريرا لفائدة الطلبة بعنوان السنة الجامعية الجديدة. وأضاف أنه وفي إطار معاضدة القطاع الخاص لمجهودات الدولة يرتفع عدد الأسرة إلى 18,500 سرير، وذلك إثر إبرام عقود إزداء خدمات مع القطاع الخاص لتوفير في حدود 4,900 سرير.
4: افتتاح السنة الجامعية إن شاء الله باش يكون على زوز تواريخ، يوم 1 سبتمبر ويوم 12 سبتمبر. يوم 1 سبتمبر باش يكون مؤسسات التعليم العالي، كلية الطب، كلية طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، مراحل التحضيرية، والمدارس العليا للدراسات التكنولوجية. إن شاء الله باش نمكنوا الطلبة هذوما من الموافقات على السكن الجامعي للتسجيل في المبيتات الجامعية. ثم قبل 3 أيام انطلاق دروس للدفعة الثانية اللي مبرمجة يوم 12 سبتمبر باش نمكنوا كيف كيف الطلبة من الموافقات على السكن الجامعي. طاقة الاستيعاب الجملية لديوان الخدمات الجامعية للوسط هي في حدود 15,500 سري للستة ولايات مرجع النظردي والخدمة الجامعية للوسط. جميع المؤسسات على أتم الجاهزية لاستقبال الطلبة منذ بداية السنة الجامعية. المطاعم الجامعية على جاهزية تامة لانطلاق الأنشطة نتاعها. هذه السنة تم تعزيز طاقة الاستيعاب في ديوان الخدمة الجامعية الوسط في حدود 4,900 سري في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص، وهذايا للاستجابة لجميع مطالب السكن الجامعي. تعرف السكن الجامعي بالأساس يتوجه للطلبة الجدد بكالوريا 2026 والتجديد لطالبات سنة ثانية بكالوريا 2025.
0: هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة اليوم وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأيام القليلة القادمة. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العساوي وحليمة فيلة. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. البداية بالرابطة المحترفة الأولى تتلعب اليوم الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثانية. تلقى المقابلات باش يكون في 4:30 حسب البرنامج التالي. شبيبة العمران يواجه الترجي الرياضي، مباراة زفارة سيف البرتاني، وفي الفار البرتغالي ماليرو. نادي حمانان في وجه نادي البنزرتي، مباراة حكمها أمير العيادي. في الفار أيضا مواطن البرتغالي برينو استيفانس. الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بنقردان، مباراة حكمها فرج عبد اللاوي. وفي الفار أيمن نصري النجم الساحلي نجم المتلاوي، مباراة حكمها خليل الجري. وفي الفار أسامة بن إسحاق. كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي اليوم على موعد مع المقابلة الثالثة في إطار النافذة الرابعة من تصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2027. يكمل اليوم آخر مباراة ليه في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس ضد منتخب جنوب السودان انطلاقا من 7 مساء. ذكر منتخبنا فاز على الرأس الأخضر وخسر ضد منتخب الكاميرون. الألعاب المتوسطة، أهم موعد ممكن نستناوه اليوم يتعلق بمنتخب كرة القدم اللي يلعب اليوم النهائي ضد منتخب الجزائر. الفينال باش يكون 6:00 PM، ديجا مضمونة ميدالية فضية وإن شاء الله تكون ذهبية للعناصر الوطنية بالتوفيق. إذن انطلاقة من الساعة 6. بالنسبة لبقية المواعيد في كرة اليد، منتخب السيدات يكمل الدور الأول يواجه منتخب الجزائر مع ماضي ساعتين، كان ضمن الترشح والتأهل إلى الدور النهائي باش يواجه المنتخب الإيطالي. ودخول منتخب كرة السلة 3-3 ذكور وإناث في 6 غدا جين منتخب الوطني الرجالي يواجه البوسنة والهرسك، ومن بعدها في 47 دقيقة يواجه الإسباني. هذا بالنسبة للذكور. وفي الإناث مع ماضي 3 درجين منتخبنا يواجه منتخب قبرص، وفي 7:15 يواجه المنتخب الجزائري. كذلك في الفروسية دخول الرباعي التونسي شارل بن ميمون وغازي اللوز ومحمد الجزيني وعمر الترابلسي، دخول منافسات القفز بالحواجز. نختم معكم أخبار الرياضة بهذا التتويج اللي جينا من البطلة العالمية في رياضة التايكواندو شيماء التومي، تتحصل على ميدالية فضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام خلال بطولة العالم النسائية للتايكواندو المقامة حاليا في مدينة تايبوان بالصين بعد هزيمتها في الدور النهائي أمام اللعبة الأردنية فادية خريفين بنتيجة 2-0. تفاصيلهم 7-5 و5-3. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة. بعد شوية ترجع لكم ألفة وحسام وبقية فريق المجلس.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
2: تبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار
2: تبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: تبع الموجة
3: على موجات إذاعة المنطقة.

0: نص النهار ورباع في إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من مجلسنا الساعة. خلي نعطي الإجابة الصحيحة الخاصة بسؤالنا على الفيسبوك. التصفيرة لشخصية اليوم واللي كانت محور حديثنا في الأوماج الفنان الراحل رضا القلعي. والفائز هما كلكم تبارك الله عليكم جاوبتوا صحيح تقريبا كلكم، لكن فائز واحد هو صبري شتيوي.
1: مبروك، ربحت معنا هدية بقيمة 200 دينار من بارا فارماسي كينشو في المستير. بارا فارماسي كينشو في الرسيس قدام كلية الصيدلة.
0: مبروك صبري الشتيوي، وإن شاء الله حظ أوفر في اللي مازال من حصص. نختمه مع الأستاذة منى العميري اللي شرفتنا اليوم في إذاعة المنستير. شرفتنا ونورتنا وخلينا نعرفوا الحقيقة برشا على الاختصاص
2: متاعك.
0: يفضلك إذا كان ثم نصيحة تحب توجهها في علاقة بالاختصاص متاعك لشكون وشنوة اللي هو ترميم الآلات الموسيقية اللي تول تحق بنا في الاستماع وظيفتنا الأولى عربيا وتونسيا في هذا المجال.
2: ننصح اللي قاعدين يتعلموا في صيانة الآلات الموسيقية بجاه ربي ما تنقصوش من ليزيبيسور متاع الكمانجات بصفة اعتباطية، على خاطر كي تبدأ عند الكمانجة عندها قيمة أثرية وتقعد نهار آخر تولي عندها قيمة كبيرة مادية، وانت تنقص لها في ليزيبيسور متاعها برشا معناتها في السمك والصوت يظهر لك يتحسن تو، أما غدوة راهو باش الضرر أكثر من نفع من فضلكم. والكل الكل راهو في الكمانجات ما نستعملوش الكل سنتيتيك، بالكل ما نستعملوش الكل بيضة، ما نستعملو كان الكل اللي هي من الجلد وإلا من العظم. دونك راهي كل الطيب وتكون سبيسيال للكمانجات. هذه
3: الحاجات الغيرة معناها لصقة
2: اي ما نستعملوش الغيرة،
4: حاجة كان يستعملوها قبل يسموها الجملاقة ولا حاجة كيما هكا.
2: لا الجملاق هذيك يدهنوا بها، هذيك فيغني الجملاق. اما الكولا راهي كولا متاع جلد والا عظم. انت والنوعية اللوح راهو الكولا راهي مهمة ياسر ياسر. مش حط لي الكول رابيد ولا سنتيتيك ولا ساعات تلقى كول تاع صباب تراهو ما يجيش.
0: فما ناس توصل تفزد آلة ولا تفقدها الهوية متاحة ولا الشكل المتعارف عليه.
2: اي فما الروح تخرج تلمو ينقصوا من السمك متاع الروح تبدا خارجه.
0: راهو نحكيوا على بعد سنوات
2: طلعوا لها
0: بعد سنوات لازم نلقاو الآلة كيما هي، معناها
2: تفسد ما عادش ترجع. كي تعمل انترفونسيون بالنوع هذا، ورجاء وزارة الثقافة ابعثوا شكون يقرأ الاختصاص هذا خاطر ماهوش، وعطيوه
0: كاروكي
2: عطيوه امكانيات باش وشريوا له معدات. انا واحد من الناس نخدم بالمعدات نتاعي انا
0: مش متوفر
2: فما في النجمة زهرة معدات، اما مش كلها للترميم.
0: ونرجع نفكر حتى اللي تكنيك اللي سميتهم الراديو حاجه كيف من هكا
2: ما فماش
0: شنو معنى اللي تكنيك
2: راديوغرافي للوح. لازم تكون فما اباري نتاع راديو سبيسيال للوح. واللوح الخفيف مش اللوح نتاع ترميم البيبان ولا
0: حاجات
2: خاصه بالالات الموسيقى.
3: حبيت نسألها مدام في تونس عندنا آلات موسيقية ما زالت تستحق الترميم عندها قيمة معناها تاريخية؟
2: عندنا في النجمة زهرة
3: لا نحكي اللي عند الخواص معناها اللي باش يخدم توا دورين افون.
2: ما عنديش فكرة
3: ثم آلات تستحق باش نعملوا هالاختصاص وباش يقراوا البرا ومصاريف وراديولوجي عندنا ولا نجم نجيبوا آلات من برا؟
0: احنا مستحقين
2: معناها الاختصاص باش تحافظ على الموجود، حتى ما نعرفش شنو اللي موجود عند الخواص اما نعرف شنو موجود في النجمة زهرة.
0: ثم آلات اندثرت
2: إذا كان ما تحفظش عليها فما القانون التونسي. القانون التونسي موجودين في النجمة الزهرة في الغزاف اللي يزمو يترمم مازال ما ترممش. عنه قداش نستناو في قانون التونسي أصغر من القانون الشرقي مش موجود. مع عنا عاسفين عندهم قانون تونسي تيع باش تحاول تحييه أنت كي ترمم القانون التونسي موجود في النجمة الزهرة تاخذ قياسات وتنجم تعاود تصنع سبيسيمين تاع قانون التونسي الأصيل.
0: نجم نعود الناس
2: بيان سور
5: حفاظا على الهوية.
0: هذا هو حفاظا على الهوية التونسية متاع آلاتنا الموسيقية.
3: اختصاص خاص مميز
0: خاص جدا وما يتحكيش عليه في الإعلام. دكتورة
4: وي فما حاجات ما زلنا ما نسمعوش بهم.
0: صحيح فرصة باش عرفنا بالاختصاص هذا. ثلاثة دقائق شوية آخر نرفعوا أذان صلاة الظهر، ما نجمش نفوت الفرصة باش تغلق قوس راحة لرضا القلعي، قلت لي فما حوجة حبيت نزيدها في الإطار هذايا.
4: اللي علاش قعد رضا القلعي اسم كبير رغم أنه فما عازفين ممتازين تفوقوا تقنيا على برش عازفين في فترة رضا القلعي. رضا القلعي هو من أول الناس اللي أعطى للمعزوفة قيمة كبيرة وتفطن أنه المعزوفة ديما مربوطة بالغناء، هذاك على الجرجيس جربة كلها فيها، هي صحيح معزوفة ولكن فيها الغناء. وكان كل مرة وين يسافر يعمل أوماج بالمعزوفة للبلاد اللي يمشي لها، ليالي الدار البيضاء، وهران، كل وين يسافر يعمل. وكان الناس تحب تعرف علاش قعد محبوب وقعد الناس تحبه وتعشق موسيقته، ما تسمعوش بالذيقة متاع توا، اسمعوه بالذيقة والكونجنكتور متاع الفترة اللي طلع فيها هو.
0: أو حتى كنا نسمعوه بالكونجنكتور متاع فترة توا نعملو كيف كبير وبالحق من خلال معزوفات ونقولو هنا تونس. شكرا ليك مدام منى العملي على الحضور، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة بلي ختمنا بإذاعة المنستير. لا لا لا لا إذاعة المنستير، إذاعتكم للجميع. وراجعين
4: بعد لا لا لا
0: قلت لكم رائع إعداد وتقديم
3: قضاء على مستقبلنا يا سعيمات قضاء عليك
4: بإذن الله باش تولي تعمل برنامجها وتغنى على روحها
0: وأنا نجم نسافر وحدي. خليكم معنا خاطر بعد شوية زاد صوت يجيكم يعمل 66 كيف في فقرة سمعني.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير
2: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
1: في شتى المجالات.
2: برامج خليكم في صورة كل مصاير
1: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
2: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: واليوم في فقرة سمعني هاكم كنتوا تسمعوا فيه سعداء أنه يكون معنا صوت مش أنا باش نقدمه. أعرف أنت كنت دكتور عميد مسعود تقدمه، تراه قدمه على طريقتك.
1: عمر ولد يعمل 6 سنين كيف عنده قرجومة
0: تقول مليح في التونسي
2: معطقة
1: بالضبط بالضبط تونسية صرفة ان بوتنسييل ديفولوسيون نتاعو مهم ومازال ما ظهر حتى شيء مازال ما ظهر حتى شيء هو يعرف علاش
0: علاش
1: هذاك بيني وبينه.
0: عمر القرقني شرفنا في اذاعه المنستير ويسلم صوتك مع اول مرور مع باند المجلس وعداء
1: في شويه شبيه من الراوي
0: خجولين معناه خجولين حشانين
1: يعرفوا معليش
0: لا لا انا قلت انا من عندي
2: حشانين هو يعرف وهما يعرف احنا ما عرفناش
0: لا لا لا عرفت لا. والله عرفت
2: ليه دي عرفتك
0: عرفت
2: انا اللي ما عرفتش حاجه
0: لا نقولوا كده الباهي
1: لا هذه اسرار
0: اسرار اسرار ميزه المبدعين ميزه المبدعين شرفتنا راه هو قال لي من اجمل الاصوات الشبابيه واللي يطبع ويقول مليح في التونسي الدكتور عماد مسعود صوت جميل ابن المعهد العالي للموسيقى بسوسة 23 سنة
3: 23 سنة
0: مازال الدنيا قدام ورا ولا توا وقت العطاء الفني ها
1: انا نتوقع منه انه توا الوقت ال
2: يدخل الماكينة
1: اي الوقت اللي يظهر فيه الوقت اللي يظهر فيه
0: كما قريت قبل يظل أولوية انا ولا يا عمر ايش قولك انت
3: اي لازمني نقرا بطبيعة
0: انت عم جاي تتخرج ان شاء الله
3: مش هي بلاش هذا
0: اكيد اكيد التونسي هو اللي يميز التوجه نتاعك من نولك عمر
3: اي يعني مغروم بالموسيقى التونسية
0: اي
3: المالوف مالوف اللي هو انقسم على زوز اجزاء المالوف الجد والهزل
0: أي؟
3: يعني نحبهم الزوز الجد كما الهزل خاطر الزوز فيها من الطابع التونسي الحاجة اللي تميزنا نحن التوانسة نجمو الناس الكل نتفاهموا على الحاجة هذه الناس فين تمشي تعمل مالوف الناس الكل تسمعك تعطيك وذنها وتسمعك
0: صحيح تسلطن معك
3: بالضبط وبالأخص في الصوفي
0: في الصوفي هذاك علاش بديت معانا بأجواء صوفية اليوم قبل المعهد العالي للموسيقى بسوسة كيفاش بديت العلاقة بالموسيقى وتقرب لنا شوية للميكرو
3: هذا
0: المطلوب بكها
3: بأني في العيلة متاعنا عنا شكون يغني عندي ولد عمي يغني وعندي بابا ما كان نوعا ما يحبش يوري الحاجة دي اللي هو يغني معناتها
0: بينو بنروحوا الناس القراب منه فقط
3: صحيح وكان يأذن في الجامع وقت باش عرف باش الناس الكل عرفت اللي بابا معناتها عنده صوت باهي ولا ما عندوش وكذا باهي وعندي قرابه بسي خالد الكلبوسي
0: الموزع والملحن
3: اللي هو يجي ولد عم بابا كما قلت لك مغروم بالصوفي دخلت للصوفي بدايتي كانت في الصوفي وعملت كونسيرفاتوار بريفي دخلتني امي اكثر مشجع لي
0: السند الاول اللي كنتي تحياتنا للام قديش عندهم اهميه الوالدين كي يشجعوا
2: اولادهم قال عيبوه ولا شجعوا على
0: اي خاطر لليوم راه مش من قبل فما عائلات ما يحبوش ولادهم في الفن وما يشجعوش
3: صحيح. خرجتني من دومين اخر معناتها ثنيتي كانت ماشيه في ثنيه اخرى كنت ماشيه في الكوره كنت نحب نكور اكثر من اني
0: نغني
3: صحيح من بعد قلت لي امي راي الكوره ما تعرفش عليها ضرب حاجه هكا لطف قلت لي الموسيقى خير دبلومي تخرج وقاري وبشاتك
0: وتهذب الاحساس
2: وكور بالمقامات وكور
1: قاعد يشجع في جمعيته وكاور مش لازم نقولوا عليها شنو
0: علاش قول لنا اللي توالى
3: باهي
1: راهو كيف تخسر الاتوار ما يجيبش المريول
0: بالحق
1: ما يجيش يقرب المريول تبدا ربح يجي يقرب المريول
0: يكون فخر معتزاز معناها
2: اسمحنا الفنانين نوريوش انت امانتنا الرياضيه
1: لا هو يوريك تبدا ربح
0: كل واحد حر باللي اختانا مهل الاشكاليات ويحب الاتوار فرحان بالاتوار اش نعملوا له
2: معناها نحب ولي نجم معناها
3: مواني الاتوار حبيتها قبل ما نولي نغني
0: والعافيه ميسيلش انا معاك
1: لا المهم انه ما يكرهش الجمعيات
0: هذاك هو خاطر كل واحد حر في اختياراته كيما في اختياراته الفنيه كيف في اختياراته الرياضيه شنو نقدوش نحاسبوا فيه شنو يحب وشنو ما يحبش
3: هي حاجه ربحناها من الفن نجم نقولوا انه
0: الروح الرياضيه
3: انه خليك تحب مش تحب تتقبل الاختلافات
0: صحيح
1: انه هيك مختلفين ما معناش بمشكله بين بعضنا
3: ما عندي حتى مشكله واحده بالعكس نحب ويحبني
0: يجمعكم الفن والموسيقى
3: اكيد
2: معاد ونختلف
0: معاه صحيح
3: واضح. كاو صوفي يعني قرني قعدت حياتي كاملة في الصوفي.
0: انت قلت شكون في العائلة اخر في المجال الموسيقي؟
3: ولد عمي
0: في الصوفي زيادة.
3: ايه يغني
0: في الصوفي. والوالد كي كان هكا يدندن دندن حاجات صوفية.
3: بابا يحب أم كلثوم. يحب طربيات اكثر.
0: انت وذنك تربيت في الاستماع، تحب التونسي متفاهمين والصوفي متفاهمين. اما تسمع الشرقي؟
3: ما نغنيش،
0: ما تغنيش، تسمع من...
3: اي نسمع ونسمع وما يقلقنيش كي نسمع. نسمع نقعد نسمع غنية كاملة بساعة ساعة ونص ساعتين. ما
0: شكون تسمع مثلا
3: برشا؟ اللي يعرضني
0: يعني. شكون يطربك؟
3: يطربني الحقيقة فما وديع الصافي.
0: والله تعرف انا شنو كنت باش نقول هكا، وقاعد نقول بيني وبين روحي معناها، قلت نتصوروا من الناس المغرومين بصباح فخري جو الموشحات مثلا. بالله يقول لنا يا سامي، نخليكم في حوار بين الاستاذ والتلميذ.
1: هو فما مشكله عندي عند في الطلبه، مرات يجيني واحد يغني كان الشرقي، معناها يلزمك تبذل مجهود كبير باش تحبه في التونسي وباش ترد ويطبع في التونسي. والعكس مثلا يصير لي مع عمر ومع مجموعه اخرى،
0: يجي
1: عنده كان التونسي وحتى اللي زور نومو نتاعو كيفاش يعمل الشرقي في اللول يبدا يغنيه بالتونسي.
2: صارت لي
1: كيما يعمل لي خالد مثلا مضناك يغنيها لي اصبعين.
0: برك كيفاش تغنيها مضناك اصبعين؟ ترى اللي يقول
4: ما نتكلمش.
1: خليني
4: ما نتكلمش.
1: هذيك تعمل لي راس الدير بالشون ليريك، معناتها يلزمك تفهم
4: لازمك تشوف نهارت اللي انا ليه لازمك ترى نهارت اللي ندخل عادي جماعتي عماد.
0: انا اسمع، انا نعرفك صاحبه روح رياضيه كبيره.
4: ليه احترام للذوق العام
2: باش نتشمت في ناري مات كيما حبيبي.
0: شنو قلت لي الاسبوعين
2: باش نزغرت عليك؟
4: شوف ايش نقول لك،
1: الحجازي غنيها.
4: هو قال لك باش نتشمت في ناري مات. سامحني بعد اذنك سي عماد، في بالك سي عماد وقت اللي قبل انا دخلت افيك نسمع برشا غربي وما نطبعش وكسيتيغا كسيتيغا. اما تعرف الكلمه اللي قالها لي قام سي عماد، مش قال لي شوف عايش بنتي، نهارتي تخرج من المعهد هذايا اتو تشوف تغنيه التونسي وتو تعمل عليه جو وتو تحبها. سي عماد من العبيد اللي زاد حببني والمعهد العالي زاد حببني.
0: وهذا صار
4: اي صار لا بروف كونت في 24 بارفوم.
0: لو انت يا عمر لو كان نقول لك اختار لنا اغنيه شرقيه تغنيها لنا تو.
2: مطرب شرقي كي مش يغني تونسي مش يغني شرقي، مطرب سوداني مش يغني تونسي مش يغني بلهجه سودانيه. علاش احنا كي نغنيو الشرقي تصير القيامة؟ يزمك تغني كالشرقي بالضبط.
3: يعني عندي وجهة نظر اخرى.
0: ترى شنو وجهة النظر نتاعك؟ ترى
3: يعني اول ما دخلت للانستيتوت فاجئت برشا حاجات اللي هما يقدسوا غادي يقدسوا شرقي اكثر برشا من التونسي. يحترموا ياسر الشرقي.
4: استنى
1: من عاش على شكون يحكي وعد
3: برشا
4: طلبه وحتى الاستاذ في الانستيتوت. فما الغربي غربي والعربي،
3: اما اللي يتقول له نغني تونسي
2: ينطع موجود. انا ناكد
3: احنا تديونات في بعضنا نعرفوا بعض
2: مش في المعهد. لا مش في المعهد.
0: ضد اثنين اثنين ضد اثنين.
1: لا فما حاجه قالها صحيحه مش بالطريقه اللي لازم تقال
0: اللي هي ما تتقال. كيفاش
1: معناتها الريبرتوار اللي قاعدين نخدموا فيه في الشرقي ريبرتوار كبير برشا. وهذا مفهوم معناتها بارابور اللي عندنا للامثله. مثلا تو كي نجي نختار العمر غنيه باش نختار له في 100 غنيه، وكان نجي باش نختار له في الشرقي باش نختار من 1000.
0: مثلا اسمعني تو نعرف هذه ما حناش محضرين
1: لها. شنو نقول؟
0: راح نقول حاجه في الشرق حتى شويه شويه شويه
1: شويه.
0: في التونسي على كيفكم.

0: اقعد في التونسي. ايه انا من المنبر هذيا بجاه ربي يخليه في اخي. مش ديما عندنا الهدي الجويني، مش ديما عندنا جاموسي، ما عندناش اثنين من طاهر غرسه، ما عندناش اثنين من زياد غرسه.
1: هو ربي يكملوا بعضهم، راهي المدونه الشرقيه باش تكمل الدعم الصوت حتى التونسي. فدرين توانس الكل كانوا بالاساس مخلطين،
0: اما فما اصوات انتم ما تعرفوا اهل الاختصاص عندها التامبر نتاعها والشخصيه نتاعها. انا شخصيه تونسيه اللي قدامي وصوت تونسي
2: ومطلوب. صحيح. تبقينا بالنسبه اللي هو باش يعمل كارير نتاع منشد ولا مغني، يزم يغني للوين الكل، يزم يكون يغني للوين الكل، ويزم يطبع في الشرقي ويطبع في التونسي. بوشناق يعجبني برشا، علاش؟ لانه يلبس الجبه ويلبس الكوستيم ويؤدي هذا وهذا بنفس القدرات. أعرف فما الناس أخرين وقت اللي تنحيلوا الجبة ما تلقاش حاجة كبيرة الحقيقة.
1: المدونة الشرقية مدونة كبيرة، وإحنا عنا مقامات مشتركة، أو صبا ولا البياتي ولا عنا إنتاج تونسي، لكن هو في مقامات شرقية.
2: وإحنا عنا برامج تحكمنا زادة
3: على مستوى التعليم.
1: هكذا شو في الفنان التونسي كي يخرج للعالم معنا يكتسح الساحة، خاطر طابع في التونسي في الشرق،
0: عنده سوبليس أكثر، ليونة أكثر في الأداء.
1: ما عنديش
0: حق في شوية شرقية، ما بيأثبت لها.
1: رأيك متغني لهاش؟
4: تعمل فينا بالتونسي.
0: انتي خذ بخاطري، وش عليك؟ عملها بالتونسي، عملها باللي تحب.
4: غنيوا بعضنا مضنكة.
0: تراها؟
4: راه سامي.
2: أما تغني، لا تغني وشرقي، ما تغني وش.

0: دونية معناها الحقيقة.
1: ما عندكش عندي وبرا.
0: اسمع ما الحب إلا للموسيقى التونسية إذا اللي نفهمه من عندك.
1: نغني أكثر روح بأكثر إحساس.
0: ثم عروض، ثم مشاركات أخرى، ثم إنتاج. وهو إنتاج كما قرأتك أنا معك.
1: الإنتاج صعيب ما نعرف عليش. نرجع للحياة. بأني نخدم في تروب خمسة.
0: أيوة.
1: إحياء حفلات و. عروسات
0: خاصة. أي
1: خاصة صحيح. نعملوا دي سبيكتاكل في رمضان.
0: أي
1: خاصة في رمضان. وناخذوا مهرجانات مرة بعد قديش. علاش؟ على خاطر فما عباد الحكاية الكل ديما مربوطة بالفلوس. باش نكونوا واضحين رواني نحكي ديما هكا. فما مهرجانات ما تخلصكش.
0: أي
1: اللي هي ذيك ولات فيها مشكلة. اللي احنا قبل كنا ناخذوا مهرجانات. خدمنا مهرجان وما خلصناش فيه لتو، عنده 4 سنين والاسباب لتو ما نعرفوهاش شنو.
0: من وقت تخلصوا معلي هاي
1: خذا قرار وقال ما عادش باش نخدم مهرجانات. سينو اني معناتها البرة من الخمسة عضو في كورال مونستير.
0: أيوة.
1: مع امير مسعود.
0: اي نجولو تحية.
1: اي عايشك.
2: تنوصل
0: وصل وصل.
1: وشارك معاه مدام نادية الزرمديني في تروب المايا. عرض مسكة، هو عرض مسكة من عرض من تروب الماية. به ان شاء الله عندنا عرض لو 16 سبتمبر
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله في لانستيتو فرونسيز نورمالمون.
0: سوسا
1: نورمالمون ان شاء الله. تو نزيد نعطيك المعلومه.
0: به
1: جيب سي عماد
2: ان شاء الله. ما عندكش خدمه معايا؟ لا
1: خدمه ديما معك.
0: نخلو فيها
3: قلنا وجعنا خلاص مش خلصوا سي عماد.
1: نحكي واحنا
0: من فضلك
1: جروبات الكل يلوجوا على الخلاص ومشاكلهم في الخلاص مع المهرجانات وكذا.
0: سي عماد عنده مشاكل في الخلاص نتكلم ولا نسكت؟
2: والله
0: شوف قد عليك سي عماد.
2: الحمد لله ما قلب لي حد، اما ما عطوني شعور باش يقلبوني ما عطوني.
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك عمر القرقني. انت كنت مبرمج اللي تعدى وفات باش نسمع حاجه اخرى مع
1: الباب،
0: اما تاخذ بخاطري ما انتظار فيك تاخذ بالخاطر برشا شويه من اللي تعدى وفات.
1: الرفران نغني لك الرفران ونمشي ونغني
0: ما يسالش. قول اللي تحب وكل التوفيق وصوت متميز جدا. ان شاء الله ربي يعطيك اكثر ما تتمنى وتلقى هكا بلاصه كما تستحقها ويستحقها صوتك في الساحه الفنيه. اخلاق وتربيه وثقافه وتكوين زادتك معناها جانب التكوين الاكاديمي للموهبه اللي عندك مهم انه الانسان يقرا ويكون موسيقي
1: حقيقه. كونتاكت مع الاساتذه غادي كيس اكبر
0: تدريس والا كارير نتاع محترف وغناء وانتاج وكل
1: ان شاء الله. اني انتربريتاسيون نقرا.
0: ايوه
1: الكثيرين ان شاء الله. ان شاء الله فنيه المسارح
0: والمسارح
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك
1: ربي يسهل فيه
0: شويه من اللي تعدى وفات عمره ما يرجع راه.

0: اللطف اللطف محسن مذمر انتو يتوجع مالش عملنا جملية شو شو نسمع بعد شوية ونختم معاك
1: زعم النار تطفيش
0: علاش انت زعمه وهكا والحيره اللي انت كنت صغير 20 سنه شريت مالها يا ولدي علاش هكا علاش هكا
1: كنت نختار اني قد الغصه
0: خليك في
2: قد الغصه
0: خليك خليك في الاسئله الاستنكاريه لو حالينا من قد الغصه تحياتي لكامل الفريق لدكتورنا ونقيبنا سي عماد مسعود جميلتنا نريمان بوش الغومه وفنانه وديما يسالوا راه ديما عجبو حال وبربي يقول هو هادي الفراتي أشرف الخلفوني وراوي بن خديجة يلتحق بكم عمر القرقني صوت عنده مستقبل وتفكروني بعد شوية الكلمة ليك احنا نختم معاكم تحياتي ليك أميرة باش تخلينا توا أميرة حرم عليك ويدا بن سيسي حسين قدرية ونرجع لكم بعد قليل بعد الومضة

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تواصل شركة تونس لطرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال تركيز علامات إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص بمساكن. يأتي هذا التدخل وفق بلاغ صادر عن الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي طريق السيارة، بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن الوضع ظهر اليوم يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محاليل البرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد الاثنين ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذ آجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم، لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت بنية تحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. وأضافت أن القوات الروسية وصلت طوال الليل شن ضربات منسقة ضد منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: السلامة ومرحبا بكم. أسقطت الدعوى القضائية التي كانت تستهدف شركة ميتا بتهم تصميم منصات تواصل اجتماعي تسبب الإدمان، وذلك بعد يوم واحد من توصل شركة سناب إلى اتفاق تسوية مبدئي مع المدعي لتصبح ميتا آخر المتهمين في القضية قبل أن تغلق بشكل نهائي. وكانت شركة تيك توك ويوتيوب قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق تسوية مع المدعي، فيما أكدت سناب الأمر اللي أنهى القضية بالكامل قبل بدء المحاكمة. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة اللي اعتبرت قضية مرجعية قد تؤثر في آلاف الدعاوي المشابهة الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس. وكان رفع الدعوى مراهق من ولاية فلوريدا يشار إليه بالأحرف الأولى الأخ كاسي، متهما شركات التواصل الاجتماعي بتطوير منصات تعتمد على تصميمات تشجع على الإدمان. وتعد هذه القضية واحدة من آلاف الدعاوي اللي رفعها مراهقين ومدارس ومدعوون عامون في ولايات أمريكية متهمين شركة التكنولوجيا الكبرى بتعمد إنشاء منصات تبقي المستخدمين وخاصة الأطفال والمراهقين مرتبطين بها لأطول وقت ممكن. وكان من المتوقع أن تؤسس القضية لسابقة قانونية قد تجبر شركات التكنولوجيا على إعادة النظر في التصميم متاع التطبيقات متاعها، خاصة الميزات اللي تزيد من تفاعل المستخدمين كما التمرير النهائي والإشعارات المتواصلة. وجاء قرار إسقاط الدعوة بعد أشهر من تعرض ميتا لأول هزيمة قضائية في قضية تتعلق بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضت محكمة في ولاية نيو مكسيكو في وقت سابق من العام الجاري بتغريم الشركة 375 مليون دولار بعدما خلصت إلى أنها ظلت المستهلكين بشأن مستوى أمان المنصات متاحة وعرضت الأطفال لمخاطر. كما تلقت ميتا وجوجل انتكاسة قانونية أخرى في مارس الماضي وقت اللي حكمت هيئة محلفين في لوس أنجلوس بمنح المدعي في قضية منفصلة تعويضات بلغت نحو 6 ملايين دولار. وكانت ميتا تستعد للدفاع على نفسها بالإشارة إلى أن المدعي استخدم حسابه على فيسبوك وأنستغرام لبضع دقائق فقط يوميا في المتوسط، كما كانت تعتمد بأن معظم حساباته أنشئت بعد استعانته بمحامي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: إذاعة المنكير
1: معكم
0: وين ما كنتم
1: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
0: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
2: أوقاتي بتحلو يحلو معاك.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أصدر 56 نائبا بمجلس نواب الشعب السبت بيانا مشتركا طالبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. تواصل شركة نسل طرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة شديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس، وذلك قبل محطة الاستخلاص بمساكن. يأتي هذا التدخل وفق بلاغ صادر عن الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي طريق السيارة، بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم، لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. أفاد المعهد الوطني لرصد الجوي في نشرة متابعة بأن الوضع ظهر اليوم يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وذلك أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غدا الاثنين ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. دوليا تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصرة لليوم 22 على التوالي. من جهتها أكدت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بغارات صهيونية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هوايات صيفية مع لهيب الفتي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من هوايات صيفيه، البرنامج اللي نقربوا فيه من الناس اللي اختاروا البحر، الطبيعه والمغامره، وخلاو من هواياتهم وغرامهم موعد وحكايه عنوانها نجاح والتميز. اليوم باش يكون موعد استثنائي كما تعودتوا في الاسابيع الفارطه مع انطلاق البرمجة الصيفيه، كان موعدنا من 5 للـ7 نتاع العشيه، نظرا لعوده نشاط الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، فانه سيتم فسح المجال لكره القدم. ان شاء الله اكثر تفاصيل تلقاوها مع زملائنا من قسم الرياضة من خلال برنامج بين الملاعب، وكل الموكبات الرياضية تلقاوها لحظة بلحظة عبر موجات إذاعة المنستير. اليوم عنا موعد مع حكاية مزيانة، أبطالها زوج وزوجة غرامهم بالصيد، زاد قربهم وعاشوا مع بعضهم لحظات البطولة والتفوق والانتصار، برشا حكايات وبرشا طرائف باش نكتشفوهم مستمعينا في قصة غرام الأبطال متاعنا لليوم. وضيوفنا حاتم رحيم وإيناس العجمي، وكل عادة مع مختلف فقراتنا في ساعتنا الثانية، إن كانت ديستيناسيون وجهة جديدة الوحدة من الوجهات الشاطئية التونسية اللي نشجعوكم انكم تزوروها وتكتشفوها وتعديوا فيها، خاصة الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف والاستغوار يلقاو احلى الاجواء، عديوها ان شاء الله. اقتراح كل اسبوع يقدمه لنا احمد السوقي. كالعادة كيف كيف فقرة الصياد، حاضر معنا البطل العالمي والوطني كريم سيالة باش يحكي لنا على بعض النصائح والمعلومات اللي تهم الصيد بالقصبة، وبرشا مغرومين بهذا النوع من الرياضات الصيفية وهذه الهواية، برشا جديد ان شاء الله باش تكتشفوه معنا. خليكم مع اذاعه المنستير، تحياتنا لكافه الفريق الحاضر معنا في استوديو البث واللي يقوده الكابتن لطفي المكي في الاخراج التقني. بعد شويه نبداو، قبل نخليكم مع راغب علامه توأم روحي، هذه اذاعه المنستير وين ما يوصلكم صوتنا في هالقيلوله الجميله. ربي يبقي الستر على الناس اللي تخدم البره، ان شاء الله تعديوا معنا اسعد واحلى الاوقات. خليكم معنا.

0: توأم روحي راغب علامة من إذاعة المنسير، تحية مجددة لكم لكل ما التحق بنا في الاستماع أو في المتابعة. موعد خاص واستثنائي من هواية صيفية من مضي ساعتين حتى للأربعة، توأم روحي سبيسيال ديديكاس لضيوفنا لليوم اللي منورينا، اللي هما زوج حقيقة وزوجة استثنائيين بأتم معنى الكلمة. أغرامهم وهوايتهم خلتهم يتعرفوا على بعضهم، أغرامهم وهوايتهم خلتهم يكونوا أبطال تونس، أغرامهم وهوايتهم وصلوا أبطال في العالم. معناتها ما شاء الله دورات دولية كبيرة ما قاعدين يحققوا في نتائج ممتازة وممتازة للغاية. ثنائي نجم نقول عليه كمن ذهب، ربي يبقي الستر وربي يفضلهم، وإن شاء الله ديما المحبة سيدة الدار والبحر الاثنين. فرحان برشا قبل كل شيء، خلينا نستقبل كريم سيالة بطل العالمي متاعنا. أهلا وسهلا كريم.
1: أهلا وسهلا هذيلي، ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ذات مستير، مرحبا بضيوفنا،
0: فخورين بهم الحقيقة، سي حاتم رحيم ومدام إيناس العجمي. أهلا وسهلا، مرحبا نورتونا.
2: مرحبا مرحبا مرحبا، يعطيكم الصحة على الكريمة هذه.
0: لا هذا واجبنا الحقيقة، وكي شفنا الشهاد وتصاور وتكريمات ونحكيه على السوبر ليج اللي في إيطاليا وبطولة عالم، ومع السوبر ليج في إيطاليا دي
1: جولدن ليج تلعب كل مرة في بلاد هي مش كان في إيطاليا،
0: أما ما يمشيوا لاش اللي يجي
1: صحيح،
0: يمشيوا للنخبة متاع الصيادين، الصيادين بالقصبة واللي هما الحقيقة يحقوا في نتائج كبير. أي يا سي حاتم نبدأ معاك. فرحانين برشا صح؟
3: عايشك بارك الله فيك.
0: وأول حاجة نحب نسألك بالطبيعة كما كل ساعة نبدأ فيها مع الأغرام، هي أصل الحكاية.
4: أصل الحكاية،
3: أصل الحكاية بدأت غرام كما تعرف احنا نعيشوا في المستير، البحر بحذانا، معناها صعيب باش تلقى شكون ما يمشيش برشا البحر ما يصطادش، دونك بشوية بشوية ولات غرام. بعد سمعنا اللي فما شامبيونا في تونس، فما ناس تصطاد، معناها فما كفاءات فما كل شيء، دونك التحقنا وقتها بنادي قصر هلال. تعرفنا على العباد، تعرفنا على البطولة الوطنية والكوب دي تونيزي.
0: هذه قداش عندي ذي من عام؟
3: أنا التحقت بالجامعة التونسية عام 2011 بعد الثورة
0: 15 عام. ولقيت انه معناتها فما اطار وفما كما نقولوا هيكل يخليك تمارس الهوايه نتاعك وتشارك في البطولات.
3: يعطيك الصحه.
0: ومن بعد بديت تطمح كما نقولوا المشاركه في بطولات اقليميه قاريه ودوليه.
3: هو ذا هذا كما نقولوا سيبات دوني اتو الموند، خاطر يلزمها من الاول فما ديزانفيستيسمون، فما تضحيات، فما خاطر كي تخرج باش تقعد جمعه ماهيش سهله، خاصة المرات الأولانية باش تخرج على جيبك، حتى تتعرف بروحك، حتى تولي بعد فما شكون يستدعاك، فما دي سبونسور يقفوا معاك. أما هذا كل ما يجي كان بالخدمة ويلزم انتاج ويلزم فما تضحيات من الأول، ما يسهل الحكاية.
0: أي الاستمرارية مهم جدا. باهي مدام إيناس، شكون بدأ فيكم قبل عالم الصيد؟
2: والله راجلي المسيو هو المدرسة العريقة بتاع المسجد.
0: أقرب لي لك الميكرو خطر قليل برش بتلقى مرأة تشكر راجلها معه.
2: والله أنا بتبيعتي أستاذ مميز تربية بدنية اختصاص كرة سلة، مع ذلك مدربة درجة ثانية كرة سلة. عامت عرسنا 2011
0: صح، قبل كل شيء شكون استاد شكو؟
2: هو استادني.
0: أيوة.
2: بعد العرس لقيت روحي فواياج دو نوس على البحر، شادة كان بيش، ولا نعرف حكاية اسمها دود، لا نعرف حكاية اسمها لمسون، لا نعرف
0: عايشك بالدود مش هالعسل.
2: أيوة. وقت اللي أني كنت زادة تغي غاغني خمم بش نمس دودة.
0: ولا بعض أصدقاء مقربين
2: بعد ولا طعم ولا طعم الحقيقة كان
0: ساق بل كل شيء. معناتها ما استغربتش، معناتها المسيو يقول لك نمشي شهر العسل باش نمشي مصيد.
2: والله اختياري الشخصي اللي أنا نكون معاه الحقيقة، خاطر لقيت البحر حاجة أخرى غير أنك باش تخير حاجة على البحر سيد لاغوتيني ولي. دونك في البحر حكاية أخرى، تلقى روحك أون بلانير متفرهدة شيخة، ما فماش علاش باش تختار حاجة غير البحر الحقيقة. وجربت من الأول، لقيت روحي قلت وين إني وين حطيت روحي، ماني شيزلون وقصبة في الماء ويني نستناك حتى اللي نجي شي حوتة. من بعد ما شاء الله كي ربي عطي خيره، ماني من الأسابيع الأولى نروحوا بخير ربي، ماني وكاليبر ما شاء الله مزيان.
0: هذا
2: 2011 ماني وقت اللي بالحق بحورتنا مازلت غنية بالحوت. الحقيقة من وقتها وليت أني نقول له أيا. وليت أني نقول له أيا.
0: معناتها غرمت وحلت حاتمة.
3: مش وحلت، هو شوف راهو في كي تمشي تصطاد مستحسن تكون اكومباني مع حد. اول حاجه لا قدر الله تصير شي ديزاكسيدون، خاطر كوميم تتمس في دي زامسون، فما خيوط ينجم يجرحوك، فما
1: حوت ما يجي
3: يلسعك، ما تعرفش عليه. دونك تكون اكومباني ديما خير بصراحه. وشكون باش تلقى خير من المرة؟
0: صحيتي اشكر
3: دونك الحكايه مشات هكاك بطبيعتها. حتى كي دخلت بعدني في الكلوب زدت شويه ودخلت معايا،
2: وبعد خممنا اسسنا كلوب وحدنا،
3: عملنا كلوب وحدنا.
0: شو اسمه الكلوب؟
3: فيشينغ ايفولوشن
2: تونيزيا.
0: ان شاء الله بالتوفيق. وقداش فيه منخرطين معناتها موجودين معاكم؟
3: هو ما دامش برشا عامين بركة، خاطر الافكتيف في مستير بصراحة ما فماش.
1: أنا برشا صيادة في مستير اما ما زالوا ما تطوروش، وصلوا يحبوا يلعبوا كومبيتيشن. بون تلقاهم في نوادي اخرى تابعه البحر، في الشاسو مارين ولا في البلونجي ولا بني، اما في السيرف بالحق معناتها.
2: وبطبيعته هو معناه سبور مكلف شويه، راهو عندك يلزمك تضحي بالويكندات على حساب الخدمه، على حساب العائله، تضحي زاده بمصروف مش ساهل، زاده ماهوش شويه، وماتريال بروفيسيونيل اذا تحب الحق توصل وتطمح لقدام، معناها سبور مكلف الحقيقه.
0: قداش يتكلف مثلا في الشهر؟ لطفي المكي يسال، يحب امور فلوس لطفي يسال، تفضل.
3: والله سا ديبون، انت
1: هو مش في الشهر معناتها انفستيسمون، نقولوا في
3: كل خرجه، حتى كل خرجه عندها مصروف،
2: حتى مصروف.
3: احنا كيما نقولوا استانسنا بالمود كومبيتيسيون، نجمش نخرج نشري مثلا كيما نقولوا احنا ب 2000 دود ونمشي نصطاد. ما بالنسبة لنا احنا متعنينا حد شيء،
2: نوصلوا حتى نصرفوا 150 دينار بور جورني وما نستهدوا حد شيء، عادي معناه بالنسبة لنا احنا تتعدى عادي، خاطر لقينا المتعة
3: في المصيد. يزمك تاخو برشا انواع متاع طعم،
1: يزمك توفر كل شيء باش ما تقولش يا ليتني.
2: تمشي بلاتو حاضر، معناه ما تمشيش وانت ناقصك حاجة، يزمك ديما كل شيء مجهز من جميع ما باش خاطر غادي تتصرف سيخ بلاس.
0: تبارك الله، انتم شاركتوا في برشا بطولات حول العالم وبرشا تتويجات، كيفاش تنسقوا وقتكم؟ تبارك الله عندكم صغيرات. قداش عندكم صغير؟
2: زوز وليدات وبنيه.
0: شو اسمهم؟
2: محمد الهادي 14 ans وثيام اني بيلوت، يوسف 10 ans 5 اني بريمير، يالما 7 ans 2 اني بريمير.
0: ربي يفضلها ما ربي يخليهم لك. وبالحق معناتها صعيبه انه حياه زوجيه وعندكم التزامات ومسؤوليه تجاه صغيراتكم، كيفاش تعمل؟
3: والله هو مش كان تجاه صغيراتنا، حتى من الخدمه فما راهو، خاطر ساعات باش تخرج الجمعه من الخدمه.
0: انت صحات قلت لي تخدم في مجال النسيج.
3: ايه ديريكتور تكنيك انا في التكستيل. دونك ما هي سهله باش تاخذ لوكي من معناتها من شركه. دونك حتى هذيك، اما بالنسبه للصغار الحمد لله احنا عندنا شكون في العائله
0: مهنينا
3: والحمد لله لاباس، نخرجوا معناها
2: متني.
0: ربي يفضلهم بحق العائلة الكل، خاطر يحاولوا حتى هم زادة يقفوا معكم وينشحوكم في مسيرتكم.
3: صحيح
0: واللي هي مهمة. ونصور أنتم الحكاية بدأت بهواية وغرام صغير، اليوم ولا طموح نتاع بطولة عالم ومشاركات في البطولات الكبرى ويتم استدعائكم، معناتها راكم الأسماء الريفيرونس، معناتها كيقولوا دورة يشارك فيها حاتم رحيم ومدام إيناس، معناتها حاجة تلم الكبارات نتاع المتوسط. ولا كريم
1: كبارات العالم مشكل المتوسط.
0: اسمع سيدي كريم، انت تعرفهم بالباهي، شكون خير؟
1: ما لقيتش حطيتني فيه. لا عادي شكون خير، هو بالنسبه ليهم سي تام بينوم كومبليمونتير، معناتها قليل برشا باش تلقى ان بينوم، خاطر توا احنا في السبور نتاعنا لي بينوم تلقاهم يتلاقاو من جورني لجورني. حاتم وناس براتيكمون فاهمين بعضهم في الدار، دونك اوتوماتيكمون باش يلقاو رواحهم حتى على الشط، معناتها بالغمزه برك ما فهمني الريزلتا تجي.
0: الله الله، معناتها انتم تلعبوا الثنائي ما تلعبوش ضد بعضكم،
2: كملوا بعضنا. هما في ناحيه لي بينوم راهو مش لي بينوم الكل ينشعوا، علاش؟ على خاطر يلزم على البحر يلزم لي دو بينوم يفهموا رواحهم شنو يحبوا،
1: ترى دونطونت كبير برشا بين بينا
2: اني فاش نكملوا هو فاش يكملني. معناها إذا كان
0: أنت هو الخير والبركة الساق بالكل شيء
2: يعيشك يعيشك وأنت محل كل بركة. خاطر إذا هو مثلا نقوله إحنا نرفوزي شوية وين يكون بينومته ومانيش فهمته سيتنفو بينوم دونك على هذاك برشا دي بينوم ما ينجحوش من يلعبوا لانديفيديال معناها في كومبيتيسيون يلعبوا واحد ما الخاطر ما يتفهموش. ما احنا ديما دي كو نخرجوا من الدار كل واحد صندوق وما نعرفوا صندوق حاتم ايش فيه وانا صندوق ايش فيه ماتريال ايش عنده هو ايش عنده. وقت اللي يغزل لي يقول لي هات يلقاها حاضره سيغ بلاس فهمت. هذيك هي الدور البينوم الصحيح اللي نجم يقدم القدام فيك اني خطر عايشه معاه في الدار دونك سهله الحكايه.
0: التكامل موجود
2: التكامل موجود والحمد لله
0: الحمد لله ربي يدوم.
2: اما الاكثريه المجهود الكبير ديما قايم به هو فيو اني عندي ريسبونسابيلتي الدار
0: ايوه معناتها امور ماتريال ويتفقد الماتريال وكل ما هو معناتها طعم والا الصنار وكل شيء عندك انت حاتم.
3: اي هو شوف راهو سورتو كي تمشي تخرج تلعب لبرا ايطاليا ولا ما
0: تركيا
3: يلزمك تحضيرات كبيرة برشا راه تقعد ساعات دو سمين خدمة خدمة معناها لي مونتاج تحضر كل شيء معناتها مش حاجة سهلة معناها أبار إنها تكلف معناها خاطر لي زامسون والخيوط كل شيء يلزمك كل حاجة جديدة كل خاطر إذا الصياد ما عندوش ثقة في الماتريال اللي باش يصطاد بيه راه زايد.
0: في النقطة هذه بالذات معناتها نتصور إنه فما دور كبير للمستشارين معناتها كي تحققوا النتائج نتصور إنه تحاولوا إنه مستشارين يعاونوكم.
3: صحيح احنا عندنا
2: ديجا احنا دي بروستاف معناها نخدموا دي بروستاف على دو مارك ايطاليان
0: اي وجوه اعلانيه لشركات ايطاليه مختصه في معدات الصيد البحري.
2: وصلنا حتى جبناها في تروفي تونس اللي هي بواسون دافريل اكثر تروفي مشهوره توا في تونس وناجحه ما شاء الله. جبناه وعدى الانترفيو على شان انترناسيونال وما شاء الله معناها
0: كانت ناجحه
2: كانت ناجحه خارق العاده. دايوغ هي كل عام تكون كونكورنس اقوى واقوى معناها بارابور لي تروفي الاخرين.
0: هي بوسون دافريل اقوى تظاهره بالنسبه للصيد البحري في تونس
2: في تونس
1: باش ما نقولوش في الميديتيراني من غير مبالغه
0: اي ويتلموا فيها الكبارات الكل
2: اون غراند فامي خارق العاده زيرو فوت ما شاء الله الحقيقه من اللي بدينا معاهم رينا معاهم كل خير الحقيقه
0: واضح. إن شاء الله ديما بالتوفيق والنجاح. بعد شوية باش نزيدوا نكتشفوكم أكثر باش نحكي وخاصة شكون فيكم المزهر شكون فيكم النرفوزي شكون فيكم اللي يصبر برشا حاجات على البحر شكون فيكم يستحفظ أكثر على البحر مهم جدا راهو باش نعطيه ميساج للناس اللي تسمع فينا والمغرومين لازمكم تستحفظوا على البحر وعلى الكائنات البحرية متاعنا. قبلها إهداء من لطفي المكي هدي لكم أغنية حلوة برشا شاكيرا جولي مالموري واو شحاجة حاجة كبيرة ياسر

0: الشاكيرا واحدة من أكثر الأغاني الرومانسية. نهديو لضيوفنا لليوم سي حاتم الرحيم مدام ايناس العجمي، نورتونا.
1: عايشك.
0: والحقيقة مازال عندنا ما نحكي، وخاصة طيب باش نمشيو للجانب آخر هو الجانب العائلي. الصغار مغرومين قبل كل شيء، غرمتوهم بالهواية متاعكم الصيد الترفيهي بالقصبة وإلا لا؟
1: مغرومين شوية، عندهم كل واحد شوية ماتريال هكا خاص به، مي بحكم تو في الصيف ما نجموش نصطادوا، دونك من بعد باش تجي القرايه رارمو وين نمشيو معاهم.
0: لا نحسك على اعصابك، معناتها ملي تدخل الصيف وانت ما مشيتش تصطاد.
1: ناقصه حاجه.
2: ناقصه حاجه، تحس روحك ناقص حاجه.
0: نذكروا انه الصياده راهو خاصه في الصيف، خاطر البحر يبدا معبي بالناس، ما تمشيوش تصطادوا، يحرموكم الهوايه نتاعكم والغرامه نتاعكم. تحاولوا فما كريم ما يقصش هذاك، يمشي للبعيد.
1: يمشي
3: في الليل،
0: وفي الليل خاصة معناتها ديما شروق الشمس عادي في الشط. كريم البارح برك قال لي كعبة منكوس، منين صطها؟
3: مناقع.
0: اي مناقع، اي حاجة مزيانة برش. إيه لا كيك كريم، وانت البارح كان في الكيف، معناتها ما تعرفش عليه وين يمشي. عادي كريم
2: كيدودة المسيح
0: بيه. حاتم وإيناس، بالنسبة للصغار قلتوا تتمناوا انهم يتغرموا بشيء هذا، خاصة على الفوائد بالنسبة للصغيرات، انه الهواية هذه راهي تعلمك برشا حاجات إيجابية. اول حاجة المسؤولية، الالتزام، الحفاظ على البيئة، برشا حاجات.
3: اي سيرتو الحفاظ على تعود صغارك معناتها على انه يحافظ على المحيط نتاعو والايكولوجي، معناتها التوازن الايكولوجي، معناتها هو براتيكمون اكثر. هو شنو البحر؟ سي براتيكمون ثلاثة ارباع البسيطه.
0: اي
3: دونك البيئه الكل في وسطه، هو معناتها كان حافظنا عليه طبيعة جيوبنا كل، إذا معناتها فسد نهرة وكل شيء بشي فسد برسك فحي.
0: والحاجة أخرى على البحر وما نعرف عليها، كان أقل من 10% على الموجود، معناتها واللي موجود داخل البحر والمحيطات. بيه شكون فيكم أكثر صبر، حاتم ولا إيناس؟ شكون صبوري هيك ويستنى؟
1: نصبر
0: مغروم. بيه شكون فيكم المزهر أكثر، يصطاد كعبات فالحين هيك بيهين؟
1: تصطادي ساعات
0: ما تحشمش ناس.
2: اي ما نحشمش، هو الصبر وين يظهر.
0: اكبر حوطه اصطادتها شنو يا ناس؟
2: شو اسمها؟
1: منكوس.
2: لا لا، قاروس.
0: كعبه قاروس قداش؟
2: 980 غرام.
0: ما شاء الله، بريس كيلو، معناتها صعيبه راهو قاروس.
2: بيان سور تفارحها في المي كاينك فاش تفارع راهو، اما تبدا شيخ
3: في تونس ولا برا ناس؟
2: في تونس، في السلوم.
3: سلومه
2: وقتها الطقس هارد، ما تهارد، البحر هايج برشا ومطر تصب وما شاء الله مع الموجه، ما نحكي لك
3: كيما قلنا، معناتها هيك هو الجو اللي حبوا.
2: معناها ما نصطادوش حتى في طقس هادي راه، واحسن مسد بالنسبه لياني وحاتم هو البحر، يبدا هايج وموج و

0: منكم للريح و...
1: هاردة يعني مترتصب علينا عادي نصطاد وتبدأ تسرع في الموجة وكل حوتة هي طالعة تبدأ عامل ألف كيف
0: وخاصة القاروس راه معناتها
2: القاروس هيك كانت الكونديشن هذوكم معناتها اليدك ما تجمش تخرجها من البرد من البرد وتبدا
1: الموجة كي تخرجها تتفرى وما تنسى البرد الكل
2: تبدا الموجة أكثر من متر
0: خرجت سنين الأخرين نتاعنا كل كيف المغرب احنا في الأطلنطيك خاطر بصراحة شفنا حاجات
3: يعني الحقيقة عادية. تبعت فما صفحة بالنسبة تتلهى بالصيد في المغرب إشادة كبيرة شفت تصاوركم وشفت تتويجاتكم معناتها مغرومين بكم برشا
1: وعند حتى على الإذاعات هبطنا إني مع اللي دام هزيت دوزيام بلاس الحقيقة 25 بيس كاليبر معناها متاع 700 جرام حاجة ما شاء الله منكوس كيلو شوية
3: تبارك ما شاء الله معناتها كي نشوفك بدنية ما يظهرش عليك
1: خاطر تكنيك هي تكنيك راهو أبار فيزيك وتكنيك راهو ماش المصيد معناها جوست
2: اون دام شي دقصبه
1: مثلا يعني في المغرب في الدخله اللي هي بصراحه كانت تجربه ياسر كبيره وعالميه فزت وتغلبت عن سالي معايا الكل خاطرني فيزيك مو حاضره معناها هما دي جون نتاع سابل اللي انت طالعه هابطه لي جون وكيفاش تهبط للكام معناها قاروس راه موش ساهل ما عرفت
0: صحيح
1: و...
0: مش كيما اللي عندنا احنا
1: وكاتشن رياليز معناها تصطاد وترجع للماء للمحافظه على البيئه هما عندهم محافظه على البيئه
3: والالتزام هذاك
1: الالتزام البحري حاجه صارمه ما عرفت معناها ماهوش ساهل لقيت اني فيزيكمون نبدا ديجا نترينا في قاعه رياضه للمسكولاسيون للي بيسيبس قبل من لي تروفي وفيها تحضيرات
0: راهو
1: نعمل بريباراسيون فيزيك
3: وهذا دو راهو النادي راهو صحيح تنجم تكون مغروم اما كي تدخل في نادي تلقى ناس عندهم فورماسيون مكونين باهين ينصحوك ويدربوك ويعطيوك نصائح ضروريه ان كنت حتى للهوايه فقط خلي انك باش تشارك في بطولات دوليه كبرى معناتها لازم تحضير بدني واعداد ذهني مهم ومهم جدا كيما نفس قيمه الاعداد نتاع المعدات والاطعمه وكل شيء
2: اكيد هلا
1: زاد الحقيقه انخراطي في الفريق القومي للصيد البحري الرياضي هو زاد تعلمت منه برشا حوايج الحقيقه برشا ديزابيسي كنت ما نتقنهمش وليت نتقنهم الحقيقه تجربه زاد مشيت مزيانه وخرجت منها برشا حاجات الحقيقه وهنا توجنا ببطولة العالم 2022 حمامات
3: وإن شاء الله جاي خير
1: وإن شاء الله جاي خير نتمنى وجاي خير على خاطر بحرنا الحقيقة ما هوش ناقص خيرات صحيح. أما ناقص لهوة وكهو يلزمنا نحافظوا عليه لو ماكس بوسيبل على حقيقة من الوسخ من الصيد العشوائي من كل شيء ما. فما دي بيريود يلزم بالحق يقفولوا بحرنا باش كالثروة كي تقعد موجودة
3: هذا ما نتمناه به شكون فيكم حاتم شنو تعلمت مثلا من إيناس كي تخرجوا في المصيد شنو تعلمت من إيناس
0: إيناس عندها كيفاش نقولوا
3: قول برشا حاجات به وكذا
0: سي جيري لا بالحق خاطر
2: جيستيون دو ستريس
0: دو ستريس يعطيك الصحه إيناس ساعات يعني خاطر تواتيك دي بيريود تتنرفز فيهم البحر ما يجاوبكش تشوف لي كونديدا معاك معناتها يطلعوا في حوت انت تعمل كل شيء ما تلقاش الحوت معناتها فهمت فما دي ديتاي هما صغار يحكموا في اللعبه الكل كي اذا انت باش تولي ستريسي وعلى اعصابك ما تنجمش تعمل حتى شيء
3: اي ناس هي توفر هي لك الراحه النفسيه والتوازن باش انت تقعد مركز
0: ولا قداش من مره هربوا علينا في السكور ونعملوا ريمونتادا ونخلطوا سورتو في اللي تروفي معناها
3: هو طريقة احتساب النقاط كيفاش تم؟
0: على كل سمكة 50 نقطة ونزيدوهم من البوا اون بوا معناها
1: شاك
2: مثلا شديد كيلو حوت هذوكم 1000 نقطة الكيلو هذا متكون سوا ديزون احنا نقوله من 10 سمكات
0: على كل سمكة
2: على كل سمكة 50 دونك عندنا 500 مع 1000 1500 هذاك السكور متاعك
3: وفما أنواع فيها الحساب يكون خير هيك ولا
2: لا ما يكون في البطوله نتاعنا لا بون هذيك هذا نحكيو احنا على البطوله نتاعنا
3: هذا الصيد في الغطس لا تفرق اي صحيح صحيح
2: اما في الـ في معناتها القانون الدولي فعندنا تابلو دو كونفيرسيون دي بوين يتسمى التابلو دو كونفيرسيون دي بوين هذا فيه الانواع الاسماك اللي نصطادوها الكل فهمتني وكل حوته عندها نسبه من النقاط معناتها مثلا نقولوا احنا في اللوراتا، اللوراتا تبدا المينيموم دو تايم تاعها اللي هو 15 تاخذ عليها مثلا 20 نقطه 16 سنتي تاخذ عليها 25 نقطه
1: انت والكاليبر نتاع الحوت
2: فهمت هكاك خاطر في الفيبسمير براتيكمون كله كاتشن ريليز معناتها شد قيس يقيد لك ورجع
3: ورجع للبحر باه ايناس شنو تعلمت من سيحات استاذي عاد
1: اي استاذي هو المدرسه نتاعي ما ننكرش الشيء هذا تعلمت الصبر اني ما ديما نلعب من الاول للاخر جوسكو بو نتعلم كيفاش ننافس كيفاش ناخو الخبره من اللي يلعب من يميني من يساري كيفاش نتعرف على برشا عباد الحقيقه هذيك حاجه باهيه زاده
3: صحيح
1: وكيفاش الطموح ديما القدام ما يقفش حتى ولو فشلت مره الاولى المره الثانيه ديما الفشل هو طريق النجاح والحمد لله يا ربي معناها اني فرحانه اللي اني في الهوايه هذه ما شاء الله بنتائجي
3: تتويجاتي
1: الحقيقه وفخوره جدا الحقيقه بي على خاطر حطني في جو بصراحه شهره
3: أي.
1: والشهره مي سهله رغم اللي ولات منافسه راهو كيما قال لك قبل ما كانوش ثنائي يلعبوا رجل ومراه من احنا انطلقنا اني وحاتم بدات تكثر الحكايه عرفت
3: اي عرقوبكم به الناس بدات تعرس اما احسن اما احسن بالحق معناتها كهوايه تراو انه انتم كازواج الهوايه هذه والرياضه هذه قربتكم اكثر لبعضكم نتصور
0: بطبيعه الحال
1: دايق حتى في اللي جوغني وكل يقولوا ما شاء الله عليكم غيرنا منكم علاش نسينا فما الصحاب يقولوا له بالله مرتك تكلم مرتي خليني نلقاها بجنبي معناها تحس بالحق حاجه مزيانه
3: يعني انك تشارك المسيو غرامو
1: انت في نفس الوقت تكون
3: بعد شاركته في نجاحاته ايوه والفائده انه صحته ما يذكر هذا ما تقول شركه
1: لا بيان سور بيان سور الحقيقه ما مش على خاطر في وجهه ما هذيك حقيقه تقال
3: ربي يوالف ما بينات ان شاء الله ديما متوجين هاي صحات الناس اللي تسمع فينا وبالحق معناتها حاجه توجع القلب بكري قلت لي معناتها عملت كلوب ومقعدتوش عامين نظرا فماش برشا اقبال وانه الغالب فما شباب يقول لك شنو ندخل الكلوب شنو مشي زيدني مثلا كل شيء موجود وفما تو اليوتيوب ونجم نتعلم لا بالنسبه لي معاش انت تنجم تقول لي صحيح ولا غلط انه يكون فما مكون وفما ناس عندها الخبره والتجربه ينجم يعاون ويقدم النصائح وخاصه التكوين على مستوى الحفاظ على الكائنات البحريه وعلى البحر نتاعنا وخاصه كما قالت زاده ايناس راهو الاعداد البدني مهم جدا باش يكون صياد ناجح ان كان على مستوى الهوايه او الاحتراف اليوم الناس اللي تسمع فينا شنو تنجم تقول لهم حول الهوايه هذه
0: الهوايه هذه ماشي راهو حاجه ما بتجي بارازار يلزمك تكون مأطر يلزم فما شكون اللي يوريك الثنيه الصحيحه خاطر انت باش تكون في وسط كلوب فما عندك زملائك عندك مدرب في الفريق عندك اصحابك اللي اكثر منك خبره باش تتعلم منهم دونك هذه حاجه ما ضروريه يعني نشوفها معناها ينجم واحد يصطاد صيد ترفيهي وحده ما يقلقوش معناها اما باش تدخل في دومين تاع لي كومبيتيسيون باش تدخل في تولي تشارك معناها فعليا دونك ماهيش حاجه سهله
2: التاثير السبور نتاعنا فيه برشا تكنيك برشا تكنيك برشا كل كونديكسيون والتكنيك نتاعها وكل حوت ونوع المونتاج نتاعو حاصل وبحر بحر في بحر
3: واحنا كل مره نحاولوا نقدموا بعض المعطيات معك انت راه ما عاملين عليك راه كريم باش
2: كمل لا ربي
3: كل مره تحاول تسهل لنا
0: فور اكزامبل احنا كي نخرجوا توا لبرا معناتها نحتكوا باللي شامبيون دو موند معناها لي اسبانيول لي ايطاليان لي بورتوغي هذوما كل راهو مدارس عريقه في المصيد معناها عندهم تاريخ ولي زيكيب ناسيونال نتاعهم بالحق ديما في المراتب الاولى
1: راهو متابعوهم باللي فيديو قبل ما نمشيو
3: تحضروا لهم زاد
1: نحضروا لهم
0: مش تعرف شنو نحكيو معاهم شنو النيفو نتاعهم مش تمشي واحد تسأل واحد من أقل من
3: السنين اليوم شكون مثلا بطلة العالم في الرياضة هذه
0: الرجال احنا نعرف الإزارية ليز إسبانيول لديكم كانوفاس
2: خوان كانوفاس إسبانيوري
0: ديجا آخر مرة معاه في المغرب هزنا حتى للشامبر بتاعه يوري فينا في اللي مونتاج بتاعه معناتها سهرنا معاه
2: هو بينا الشرف اللي لعبت بجنبه في اليوكي ماستر
3: لا هو بالحق معناتها الرياضه دي ما فيهاش حصد راه الحاجه الباهيه انكم تحاولوا تعاونوا بعضكم واللي يسالك ولا يطلب منك نصيحه ولا معلومه تقدمها له
2: يعطيك
1: داير هذا شو عملنا في اخر تروفي في الدخله احنا كنا الكوب الممثل الوحيد في النسخه الاولى ومن بعد مشاو معانا اخواننا من صفاقس من كيب سي بي اس اس ومن تي اس تي ومن بيرانا زاده كنا الحقيقه نلعبوا تحت درابو تونس نسينا الفرق تحت درابو تونس لي زانفورماسيون كلها سور تابل ما فما حتى معلومه مخبيه كل شيء واضح ما شاء الله ديجا طلعنا بوديوم التوانسه الكل
3: ما شاء الله ما شاء الله ديما كيكه متكاتفين ومتلاحمين مختلفين
1: لكن نلعبوا تحت درابو تونس
2: كما قلت لك راهو بالحق راهو الكوميتي نتاع الصياده السبورتيف في تونس راهي كوميتي نظيفه نظيفه ما تتصورش قداش معناتها الناس كل تحب بعضها أنا نتوحش بعضنا ديما نسألوا على بعضنا من صفاقس من تونس من مستير من سوسة بالحق كي جي تروفي نبدأوا شيخين إننا مش نتلموا باش نضحكوا نلعبوا تقاهم بعائلتنا الكل معناتها أي صياد يجي بعائلته يعدي كدو دو جور معناتها دو نويتي ولا في الوتيل اللي منظم الدورة وصغار تعرف على بعضها والعائلة تعرف
1: بالحق نبدأوا
2: نستنيوا في الليفينمون
1: باش نتلقاو
2: باش نتلقاو
1: وذلك سل الكونتينويتي راهو
3: الاستمرارية متاعكم قلتم تو تستناو في وقتاش يشوف الصيف
1: وقتاش يشوف الصيف باش نرجعوا للشغل تاعنا ونرجعوا للتروفي نتاعنا
3: اي غرام كبير برشا باش نسالك شكون انت خاصة ايناس انت استاذة تربية بدنية تعاملك مع الشباب والصغار شنو تحكي لهم مثلا على الهواية هذه ولا غرام هذا مثلا
1: اني والله ماذا بيا معناها الديسيبلين هذه تتعرف اكثر على خاطر الصغير توا يلزمنا نبعدوه على الريزو سوسيو لو ماكسيموم بوسيبل على الشاشه بجميع انواعها يلقى روحه في الشطره وباش يتعلم الصبر باش يتعلم يطمح يتعلم الامل الحقيقه
3: يعمل على روحه
1: يعمل على روحه وزاده كيفاش يحافظ على المحيط اللي داير بيه وحتى اللي معناها يبداو معاه يبداو من محيط نظيف ويتعلم يختار شكون يكون معاه الحقيقة الشباب توا بصراحة يلزم هالكيمة الهواية ذي المسجد بصراحة أني نشوفها وسيلة باش تبعدوا على جميع المخاطر الشارع الحقيقة خاطر ولينا الشباب الشارع ياكل فيه
3: صحيح
1: دونك تلقى
3: الشاشة الشارع والشاشة
1: الشارع والشاشة بجميع أنواعها الحقيقة خاصة هالترواجي هذا بصراحة صغارنا باللي باش تكون مأطروا فما لازم كل فاي تصير في الشارع معناها أنت تأسس في الدار المحيط السليم والشارع لازم يجبد شوية دونك أنا يحب ذا بالحق خاصة لهنا في مستير وما شاء الله عنا ساحل بحري خرق العادة ما شاء الله فما عبيد تهتم بهالشي هذا وبشوي بشوي اتعرف بيه واني من ناحيتي يعني وحاتم صدقني قداش من مره للبحرنا الازرق الكبير كنا علاش ليه ما تعملوش الديسيبلين هذه وتعرفوا بها
3: مثلا جمعيه ازرقنا الكبير
1: ازرقنا الكبير احنا كي نبداو نصطادوا اني وحاتم في الزون عند جماعه الساحلين والوردانيين الكل يجيونا بالله يعلمني تتا كيفاش نشد وفما دي بارون تحسهم كونسيرني بالحكي يقول لك علاش ما عندناش في مستير خنهزوا صغيراتنا قلنا له الحاجه هذه معناها يلزمها دي باز صحاح معناها وناس بالحق هي
0: خدمه كبيره
1: خدمه كبيره معناها باش تاسس الشيء هذا راه
3: وفيها دور اجتماعي كبير
1: دور اجتماعي كبير انها تاثر وقلت لك الصغير اذا لقي روحه غادي راهو ما تخافش عليه حتى
2: البحر نوافقك في كلامك الناس راهو البحر كي تقعد فيه تقول انا مش نعدي ساعه تلقى روحك عديت اربع ساعات
1: من غير
2: ما
1: تفيق
2: معناتها براتيكمون كي يمشي صغير يعمل معاك تروح مصيد نتاع اربع خمس ساعات ديجا مشي يروح شيخ هو في راسه ثانيا مش يروح تعب دونك دوش فهمتني جوست يعمل ليزيكزام نتاع ولا مش يحضر ولا قرايت
3: لا يحضر ما قبل ما يمشي
2: ولا قبل ما يمشي ولا اللي هو معناتها فهمت تلقى وقته تعبى وبعد على بعد على الشارع وبعد على التليفون وعلى كل
1: على كل شيء الحقيقه بالنسبه للصغير هذه اني نشجع عليها يا حبذا فما ناس بالحق تنتبه للشيء هذا وتخمم فيه
0: ديز اكاديمي بتاع
1: ديز اكاديمي كيما عندنا اكاديمي كرة كوره تنس نجم تاع مسيت وتلقى الاقبال راهو عندنا دي بارون مهتمين بالشيء هذا
3: وخاصه انه هو يلوج على هوايه تربطوا بولده بمعنى معناته انه يشارك ولده الغرام هذاك يهز ولده ولا بنته ويمشي ويعدي وكما قال ثلاثة أربعة خمسة ستة سوايع مع بنته ولا مع ولده مع جو عائلي معناته ويعيشوا نفس الغرام ونفس المحبة ذيك الشيء اللي يعملوا فيه مع بعضهم معناته حاجة ممتازة ممتازة برشا كيما يهز ولده في عيد الشجرة يزرعوا مع بعضهم شجرة ذيك زرعتها انيو باب يعيشوا كل يوم لين تكبر الشجرة تولي حاجة مزيانة راهو زرعتها ذيك بعد 20 سنة يقولك أني جعت هذيك أني وباب وتقعد له هذيك ذكرى ما تتنساش كيما الهواية أنه كل نهار تحد يمشي يعمل طرح مصيد مع أبوه ولا مع أمه يمشي وعائلة كل يمشي ويتفرهدوا ويقرب أكثر ولده ويسارر ولده راه كما قلت راه اليوم عنا فلو كبير برشا هو الشارع هو الشاشة هو برشا حاجات ماذا بيكم باش تحفظوا على صغار تكونوا قراب منهم أكثر وتسروهم وتعيشوا معهم التجربة راه الحياة كلها تجربة راه
1: دايوغ تو ولاو برشا في المسابقات في عوض مثلا أني نختار حاتم بنومي يختار ولده بنته برشا ولاو يشاركوا ولاو يشاركوا بولدهم بنتهم
3: ان شاء الله ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار
1: الناس اللي فينا
3: بحق خاطر هو غرام مزيان والرياضه محلاها وهي تلم وعمرها ما تفرق حتى على المستوى الاجتماعي تتعرف على برشا ناس من مختلف دول العالم كنت حتى باش تشارك في البطولات الكبرى واللي فيها برشا ستريس راه بطولات العالم نحكيوا انتوما مثلا كيفاش تجريوا ستريس هذاك
1: والله بالتحضير
3: مثلا
1: بالتحضير
3: عندك برشا خدمه
1: بالتحذير المسبق
3: أي.
1: بالتحذير المسبق الحقيقة ما أنت عندك دات معينة باش تلعب فيها يلزمك تحضر لها قبل بشهر قبل بشهرين كل مسابقة وكيفية التحذير متاحة
3: يعطيك صحة إيناس
1: شكرا
3: نورتنا
1: عايشك
3: وإن شاء الله بالتوفيق
1: عايشك
3: منك ساعة قبل كل شيء عودة مدرسية
1: عايشك بارك الله فيك
3: من الباسكيت مشيت للمصيد
1: والحمد لله
3: ويعطيك الصحة معناتها حتى على الشواء سي حاتم من الناس مليح برشا وربي يوالف ما بيناتكم
1: بارك الله فيك نشكر إذاعة مستير على الاستضافة المزيانة هذه وإن شاء الله مزيد من التوفيق يا ربي
3: إن شاء الله يا ربي وإحنا أبوابنا مفتوحة وكل ما تكون هناك تتويجات وإلا جوائز راهو على الذمة ومرحبا بكم وإحنا في إطار سعينا إنه الرياضة هذه إن شاء الله باش تزيد تحقق انتشار على المستوى الوطني باش نواكبوها إن شاء الله بحول الله عن مقترح نتاع برنامج إن شاء الله في البرمجة الشتوية خريف القادم مع كريم ومجموعة باش تكون عنا فقرة مسلطة للمسابقات الرياضية والتتويجات الرياضية نتاع أبطالنا باش نواكبوا كل شيء كيكا ولا كريم
2: إن شاء الله
1: وإذا طلبتونا ولا طلبت حاتم ما نبخلوش عليكم بأي حتى معلومة إن شاء الله تكون فيها فايدة ومصلحة للمستمع
3: إن شاء الله بحول الله واللي الحقيقة الرياضية هذه باش نكمل معاك في لحظة إيناس بدأت تلقى انتشار حتى على مستوى السيدات والفتيات
1: اي داير عنا قلت لك فريق قومي سيدات السيد بحري رياضي بالقصبة من الشاطئ
2: معناها وفي اخر بطولة عالم عملوا تروزيام اي ميداي برونز في ايطاليا بوديوم
3: وخاصة في الصغار قاعدين يكثروا زاد البنات المغرمين بالبحر والعالم الازرق والرياضات البحريه بصفه
1: عامه علاش قلت لك كان شويه لفته زايده ما شاء الله باش تلقاها معناها موجوده على البحورات الكل الظاهره هذه
0: في اللي تروفي
3: اقرب للميكرو حاتم تفضل
0: في اللي تروفي وفي اللي كومبيتيشن ولات حاجه باهيه ان هم يشجعوا لي جون خاطر ولا
2: نعم البوديوم بور لي جون
0: ومعناتها وجائزه اصغر صياد فما حاجات كيما نكا ينجموا يشجعوا الصغار
1: شي
3: تستقطبوهم وانهم يتغرموا بالهوايه دي وتولي رياضه ويولي محترف
0: ما ينجم يكون صيادي يلعب مع ولده ولا مع بنته فما امن بينوم موزايكي تسمى دونك ينجموا يطلعوا بوديوم
3: انت تحفظي على البينوم نتاعك وكا هو هذيك هي الاساس اي سي حاتم كيفاش نختموا اللقاء نتاعنا شنو نجم تقول للساده المستمعين مش مغرومين قبل المغرومين
0: مش مغرومين هو سبحان الله كل واحد هو غرام وين جاي معناها فما عباد مغرومة بالكورة عباد مغرومة عشان
3: بالبريكولاج بأي حاجة يفيد تكون عندك هواية
0: يعطيك صح دونك احنا مثلا في المستيك يعطانا ربي بحر وعطانا بلاصة مزيانة كي من هيك
2: جرب قلو
0: جرب
2: مش تندب
0: ما تندمش بالحق ما يندمش كيسو سوا معناها سيرف كاستينج في الشط كيسو سوا روك فيشينج معناها ملحجر فما برشا حاجات تتعمل في البحر تملى بها وقتك تنحي بها ستريس فهمت معناها حاجة باهية بالحق غرام مش في الضايع كما نقول واحد
3: والمؤكد ماهيش باش تكون اخر زيارة لكم لإذاعة المنسير ان شاء الله مع الدورات وانطلاق البطولة الوطنية وان شاء الله الدورات الدولية باش تزيد تجينا إناس وحاتم برشا تتويجات وبرشا شهيد وبرشا ميداليات ان شاء الله ما نتمناوه ونتمنى لكم كان التوفيق والنجاح. اي كريم كيفاش نجموا ندعو
2: بابنا ديما محلول لابطالنا سي حاتم ولا إناس ولا اي معناتها كومبيتيتور اخر ان شاء الله يعمل تتويجات ويجم يقدم الإضافة للسبور هذه ونسونا برشا وفرحت برشا اللي ريتهم عندي مديد عليهم حتى حاتم العادة نشوفوا عندي مدة ما تلاقيتش أنا وياه إن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله ربي يفرحهم بالصغيرات
1: عايشك
2: عايشك طيب.
3: هذاك هو الاستثمار الصحيح إن شاء الله ديما متألقين إن شاء الله ديما ناجحين وإن شاء الله والأهم تكونوا ديما مع بعضكم هذا هو اللي نتمناه لكم. حاتم الرحيم شكرا جزيلا مدام إينس عالم شكرا نورتونا وعدينا وقيت خفيف مع برشا جو مع برشا ذكريات مع برشا طرايف
1: استمتعنا الحقيقة
3: اي فماشي طرفه كيك على الطاير مدام إينس فماشي عملها حتى قولي حاتم عنده برشا عمايل
1: برشا عمايل برشا عمايل
3: شكرا جزيلا نورتونا خليكم مستمعينا معنا مازلنا موصي معكم في هواية صيفية ساعتنا الثانية كالعادة باش تكون البداية مع ديستيناسيون وبعد الصياد مع كريم سيالة هذه إذاعة مونستير إيروس رمزوتي تينا تورنر هذه إذاعة مونستير مرحبا بكم نسكر

غرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم خلال اليومين الماضيين ضخ أكثر من 1,400,000 لتر من المياه المعدنية بمختلف الجهات بولاية سوسة، وفق ما أكده والي الجهة سفيان التنفوري خلال متابعته لعملية تزويد المحلات التجارية بالمياه المعدنية المعلبة اليوم. تعليقا على خبر نفوق عددها من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش من ولاية المهدية، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صالح شرف الدين أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن النشيطين وفقا للصيغة القانونية. وأكد شرف الدين أنهم لم يتوصلوا بما يفيد بقانونية نشاط المداجن المتضررة لمعاضدتهم في التمتع بتعويضات صندوق الجوائح بوزارة الفلاحة، ومشددا على أن النشاط خارج الأطر القانونية يحرم مربي الدواجن زيادة على العقوبات والمخالفات من التمتع بتعويضات من صندوق الجوائح زيادة على العقوبات والمخالفات. أكدت الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركي أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. وشددت الباحثة على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج الحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. أعلن الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية يوم غد الاثنين انطلاقا من مقر الاتحاد على الساعة 9 صباحا. وحسب بيان نشره الاتحاد المحلي أمس، تأتي المسيرة احتجاجا على تردي الوضع التنموي بالمدينة والتضييق الاقتصادي المتواصل، إلى جانب تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر رأس الجدير لأكثر من سنتين. شهدت العاصمة الليبية طرابلس التوقيع النهائي على اتفاق لجنة 4+4 الذي يجمع ممثلين عن سلطات الشرق ويتضمن توصيات تتعلق بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات المرتبطة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. واعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مسار العملية السياسية بليبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة
2: كل ساعة.

0: استضافات على إيقاع سيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كيما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفوه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس. دقيقة صحة.

0: هذه إذاعة المنستير، تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام والكل من يتابع فينا من خلال مختلف موجاتنا والكل من يتابع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت radiomonastir.tn. موعد مع هوايات صيفية في ساعتها الثانية كالعادة الغرام نعيشوا معنا مش تزبط معي كان يقول نصيف زيتون. بالنسبة للناس اللي كيف هوايات في المصيد برشا نصائح وبرشا معلومات تغيب عليهم، هكا علاش كي يمشي للبحر ما يصطاد شيء يروح فارغ، اما يعيش الغرام يعيش المحبه يعيش الجو المزيان هكا. ولا سي كريم جدد لك التحيه.
1: مرحبا مرحبا بسيد احمد، حبينا تو توحشناه جميع اسبوع ما شفناهوش، دراوين كان غطس في انا ديستيناسيون
0: الله يحوس يحوس.
1: صح عليك صح عليك
0: سيد احمد السوقي، اهلا وسهلا. مرحبا
2: مرحبا هذيلي، مرحبا بجميع مستمعي ذات المنسمين، مرحبا بكريم زاد صديق لفش عطينا معلومات جديدة على الصيد.
0: اي واو
2: بحر سخون برشا، باش نشوف كيفاش نتعاملوا كل بحر يسخن.
0: اي مشكلة بحر سخون برشا.
2: كنت في ميسيون هذيلي معناتها نقولوا بعيد على مسير 35 كيلومتر في وسط البحر، تمبيراتور نتاع السيرفاس يعني السطح 30 درجة، عمق 22 متر وصلنا 28 درجة.
0: لا بالحق
2: حاجة معناتها ما سجلناهاش قبل.
0: اي في ظل التغيرات المناخيه اليوم معناتها علاش لازم نستحفظوا اكثر ما يمكن على الشطوط نتاعنا وعلى البحر نتاعنا اللي هو مصدر لثروه وطنيه الحقيقه. وتحيه كبيره لضيوفنا في ساعتنا الاولى سي حاتم الرحيم وزوجته مدام ينس العجمي اللي نورونا وفادونا وشفنا قصه غرام وقصه وتجربه حياتيه مميزه للغايه. ربي يبقى عليهم الستر، والحقيقه تجربه ممتازه وان شاء الله اللي قالوا الكل ياخذوا بعين الاعتبار الناس المغرومه بالمصيد والا المسؤولين اللي يحاولوا انهم ينظموا هذا القطاع الرياضي.
1: هو شنو اكثر حاجه تفرعس العلاقه الزوجيه؟ الستريس جورناليه ستريس، المرض نتاع العصر هو المسبب لمرض كل ستريس. اللي هو غرامهم اكثر حاجه تداوي ستريس في الدنيا هذه
0: وتقربهم اكثر لبعضهم.
1: ربي يبقى عليهم الستر، بالحق نورونا ويعطيهم ألف صحة على تلبية الدعوة.
0: أي وهم وأنتم تتنافسوا مع بعضكم كريم.
1: أي نتنافسوا مع بعضنا. بون أي في السينيور بون حاتم ينتمي لجمعية بيرانا اللي هي جمعية ما شاء الله كبيرة وفيها من أقوى الصيادة في العالم. فهمت؟ وأنا ننتمي لجمعية نادي الرياضي الصيد البحري بصفاقس. ديما نتقابلوا في لي كومبيتيسيون، مره هو يغلب وبرشا مرات انا نغلب.
0: معناتك يا روح هو قلت انت تغلب
1: وساعه هو مرته بعدين مش كتلوا عليا زوز يا اخوي ما نغلبهمش.
0: حاتم عنده حق الرد ان شاء الله باش يرجع بحذينا مره اخرى ان شاء الله باش يحكي لنا على الحقيقه. معلومه مهمه حكيها لنا في الاوف انه تم استشارته في كتاب مغربي معناتها على طرق الصيد وعلى ظروف الصيد كيفاش ينجم يستغل.
1: انا واحد من الناس حاتم راني تعلمت منه برشا، وحصل لي الشرف اني معناتها تو اني مقيم في مدينه مستير الجميله. بالحق انا ما نصورش انا ما نصورش روحي نجم اني معناتها في الاصل معناتها مدينه صفاقس، اما ملي كنت في مستير ما نصورش روحي اني نعاود نخرج من مستير.
2: وبالمناسبة حابد حاتم صديق دراسة متاعي كان غرامه الكل عصافر
1: على فكرة على فكرة برشا صيادة غرامهم العصافر. السر هذا ما عرفتوش شنو هو. انا
2: هو اللي علمنا كيفاش نصطادوا المقنين والواحد تو ممنوع ولا محل. احكي لك الحكايه عند 30 سنه التالي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ولا تبارك الله عليه حاتم، نقول له تحيه كبيره برشا. ان شاء الله باش يعاود يرجع بحذنا في ذات المنستير كل ما تكون هناك تتويجات وجوائز، والحقيقه هو في كل دوره يتم.
1: لا ما شاء الله من اكثر العباد اللي هزت تدربوا البلاد معناتها في الليترونجي وديما منورنا. وبالحق حاتم كاليبر مدرسة مدرسة في المصيد مدرسة.
0: وفما شكون ديما منورنا في كل جهة من ربوع تونس تلقاه موجود وحاضر ينور البرنامج الحقيقة.
1: مرحبا
0: زميلنا في الإعداد أحمد السوق، نقول له تحية كبيرة برشا. والجمعة هذه وين باش يهزنا هذا وأكثر تعرفوا مستمعينا الكرام من خلال فقرة ديستيناسيون. ديستيناسيون ديستيناسيون في 45 سخانة سيد أحمد وين مشيت؟
2: والله ليمات اللي فاتوا الحقيقة في جزيرة قوري كما قلت لك كان عنا شوية خدمة في إطار العمل جمعياتي وعملنا الغطس بتوثيق الحياة البحرية تحت الماء في 45.
0: إن شاء الله بش يكون موضوع حصتنا إن شاء الله في هواية صيفية الناس اللي تهبط تصور تحت الماء. اللي هما صحيح ناس بدات كهوايه ومن بعد ولاو ناس محترفين وقاعدين يكونوا. ان شاء الله باش يكون واحده من مواضيع الحصص نتاعنا في هوايه صيفيه.
2: خاطر فما العديد من التغيرات كيما الانسان كي يبدا يلوج على الكليماتيزير والماء البارد وكل شيء، كيما الحوت كيف كيف يبدا يلوج على المخابه ويبدا يلوج على البلاصه البارده. عنا مناطق كما نقولوا نخدموا عليها تحت الماء ونحاولوا نشوفوا ونقارنوا هل فما تغير في السلوكات بتاع الكائنات الحية اللي غادي، هل فما معناتها كائنات غازية عجبتها السخانة. ولقينا الحقيقة سمكة الببغاء انتشرت في المنطقة هذه بشكل كبير،
0: اللي هي جاية من البحر الأحمر.
2: البحر الأحمر، واللي هي سمكة قوية معناتها ما عندهاش البريداتور ديركت متاعها، وبوم ماهيش عاملة قولوا احنا غزو كبير، لكن العدد نتاعها يحسب كيما سمكة.
0: شنو الخصائص نتاعها هذه سمكة الببغاء؟
1: والله سمكة جميلة المنظر، ملونة
2: ملونة
1: عليك عليه سميها ببغاء. هي
2: احنا النوع اللي لقيناه هذا تبدا حمراء وجري، حمراء وجري عندها سنها على خاطر غادي. هي شنو النظام القائم؟ بحر الابيض المتوسط قائم على عشبة البوزيدونية، بحر الاحمر قائم على الحيود المرجانية، يعني الحياة الكل قائمة فيه. مش تبدا انت تلقى الكائنات اللي تعيش في الحيود المرجانيه تاكل المرجان ولا تكسره، لازم تكون عندها سنين قويين ولازم تكون عندها بنيه جسمانيه باش تقاوم الكائنات اللي غادي. هيك علاش غادي نقولوا احنا سميناه داعش اللي هو الكراب بلو، ما يكورش غادي على خاطر فما لو بوسون بيروكي تقسم. لهنا ما عندناش شكون اللي ينجم يفترسه خاطر هو اقوى من حاجه.
0: هيك علاش انتشر بشكل كبير في البحر نتاع
2: البريداسيون ديريكت، يعني ما لقاش شكون في السلسله الغذائيه نجم يتغذى عليه. هذا هو اللي يخلق مشكل بالنسبه للحياه البحريه. وكي نحكيوا على التوازن، هذا اش معناته التوازن؟ كونك تتبع الكائنات وتشوف الحاجات. لهنا مشى في التثمين فالوريزاسيون، الناس كل تو مشات في التثمين نتاعه وتشجيع الصيادين على الوحده نتاعه. تو داخل عندنا السمكه الارنب اللي هي ماهيش ذات جودة عليها وما نستهلكوهاش في سوقنا. هيك علاش يلزمنا من توا نحتاطوا ونشوفوا لها معناتها حل داخلة بشكل كبير. كيف كيف زادة هي تاكل برشا 10 حوتات في النهار
0: السمك الأرنب هذه. أيوة جاي من البحر الأحمر كيف كيف
2: كيف كيف هي من البحر الأحمر وتعيش زادة في المحيط. كما قولوا غادي فما البريداسيون بتاعها البريداتور لنا لا تنتشر وتكبر بأنواعها، فيها نوعين، واحدة البحارق اللي يسميها البطاطا والأخرى سمكة التي تنفخ هذيك في حالة استرس. علاش سميها سمك الأرنب؟ سنها كي الأرنب قوية على الأخر
1: زادت نجم كانت كي شكل الأرنب
2: شكل الأرنب وكانت تنجم وهي عندها غدة سامة.
1: غدة سامة هي سمكة
2: وما يلزمش تسمعوا ساعات يهبط في الفيسبوك كلها ولا باس اللي ستر ربي يلقى باش يتحدث معها
1: تجي
2: الماكلة في الغدة.
1: ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع أكلها، راهي خطر خطر خطر. معناتها سامة
2: هذا لا نحبوا ننشروا وتردوا بالها العباد. إذا كان فما أي حاجة معناتها حسيتوها في البحر ولا بيزار ولا حاجة تنجموا تتصلوا بالجمعيات المختصة بعد على علم تكنولوجيا البحار، يمدوكم بأكثر معلومات باش ما نوحلوش وما نحصلوش في المشاكل هذه. يعني محل متابعة
0: معناتها تغيرت. اختلال في السلسلة الغذائية بالنسبة للبحر تنجم تسبب في كارثة. معناتها أنت عندك نوع متاع حوت
1: أي حاجة غازية صحيح بالضبطي.
2: طيب مثلا في اليونان تخلى من اللايون فيش السمك الأسد، فما شكون ياكلها البحر الأبيض المتوسط، تتغذى بشكل مهول واكتسحت المجال المشهد البصري تحت الماء. ما لقاو لهاش حل ولا يشجع في الصيادين يعطيوه في الفلوس باش يتم الصيد نتاعها.
1: على فكرة بالنسبة لسمكة الأرنب هي دخلت عندها توعامين للشطوط
2: أكثر برشا هي أما التوى ولات
1: وصلت للشطوط وعلى فكرة تشجيع الصيادين احنا نذكر عم ناول في دورة دولية نلعبوا عاملين جائزة سبيسيال مول اللي يصطاد سمكة الأرنب. معناتها خليت معناتها بريسك الصيادين كل تقرا على الكومبورتمون تاع الحوتة هذه كيفاش انا نجم نصطادها وكي نصطادها
0: تصطادها باش تاخذها عليها
1: صحيح
0: مش باش
1: تستعملها.
2: توا هي شو فسرها نحاول نبسطها في كلمتين. احنا نحكيو فما كائنات يعني الاكزوتيك الوافدة ينجم كائن وافد ما يخلقش، الكائن الغازي هو اللي ياخذ بلاصه غيره. نعطيو مثال في زوز حاجات ناكلو فيهم المارشي، الكروفيت اللي نشرو فيها المقلوبه هذيك الشفريت ماهيش بتاع البحر الابيض المتوسط، لكنها تاقلمت وولات دخلت في المنظومه الاقتصاديه وبالعكس ناكلو فيها ونستهلكو فيها امريكا. ناخذ المثال الاخر اللي هو معناتها البوسون لابان اللي هي دخلت ما ناكلوهاش وفزدت وقاعدة تاكل في
0: أنواع متاع حوت
2: الأصلية بتاع البحر الأبيض المتوسط. لكن الحل سهل برشا، جربناه مع عديد الكائنات الغازية، بحر لباس فماش وسخ، ما فماش أي حاجة تفرض ضغط على المنظومة الطبيعية العادية، ديما الكائنات الأصلية تغلب وإن طال زمن. زدت أنت تلوث، زدت حرارة على غير العادة، زدت حاجات مهاش في المحيط متاح، راي هي لا تغلب. يعني كينك عاونتها في كومبا في صراع البقاء.
0: واضح. معلومات مهمة للغاية. ردوا بالكم مستمعينا الكرام، ردوا بالكم شنو تشري وشنو تاكلوا، خاطر قد ما نحضروا شوية، خاطر متعرفش شنو تنجم تخلف على صحة الإنسان، وربي بقي الستر على بلادنا، وإن شاء الله نلقاو حل الأسماك الغازية هذه في المحيطات والبحار متاعنا. به هيا سيد أحمد، رحلتك قلت جمع هذه كنت في قوريا، أما وين باش تنصحنا اليوم نمشي؟
2: والله اليوم باش نشوفوا نابل وما أدراك ما نابل.
0: هاي
2: كيف كيف كيما بنزرت نابل تنجم باش تظلمها، كانت عملها في حساب برك على باش نقسموها هي ديستيناسيون بالديستيناسيون منين تمشي يعني.
0: هاي
2: نابل نعرفوها لكل الشكل الأنف ذاك اللي داخل في البحر، باش نمشيو معناتها من الأول من الجاي من اتجاه سوسة ولا المستير ولا من صفاقس، يعني باش نمشيو على الحمامات نتبعوا هكا شفما شطوط، والمرة الجاية نمشيو كينك راجع من تونس معناتها باش نقفوا
1: نحكيو الشطوط الجنوبية اللي والشطوط الشمالية اللي وهي تنابل.
2: باهي باش نبداو كينا واخذين ثنيتنا احنا من هنا من بعد بوفيشة تجي الحمامات، ومعروفة ديستيناسيون كلاسيك بالنسبة للحمامات. باش نمشيو للمرازقه كيف كيف بعد قبل ما نوصلوا لنابل، ومن بعد نلقاو نابل والشطوط نتاعها، هذوما بالنسبه لنا الشطوط العاديين. بعد كي الاتجاه كني ماشي لقليبيا من الاتجاه هذاك باش نلقى شطه زرقاء، وما ادراك ما شطه زرقاء. شطه زرقاء من تنجم تمشي على سقيك قداش باش توصل للماء، كله رمل، رمال ذهبيه، بحر فارغ كبير برشا، الشط نتاعه مهول معناتها في ستوك عالمي، وبحر مزيان وأفوار. تزرك قريبة راي قبل ما توصل لقليبيا،
1: تزرك ديك تخرج من دي. معمورة تفوت معتم دي بني خيار معمورة، تبدأ تزرك وتحدى معتم دي قربة
2: وقربة بعد. هي احنا طبعا بالنسبة لنا إذا نسينا احنا نمشيو من نابل نلقاو شط المعمورة نكمل دي راكت بني خيار كيما قال كريم،
1: بني خيار معمورة
2: ومن بعد نلقاو الشط نتاع تزركة، ندخلوا على اليمين باش نلقاو الشط فيه زادة دخلتين كبار، وفيه وين تقعد، فيه زادة كيف كيف وين تبعد، شط كبير برشا ويتميز بالرمال الذهبية نتاع شط قربة كيف كيف غنية عن التعريف، وقت الفريز زادة كيف كيف قربة معروفة، وفي نفس الوقت شطها كبير كبير وتلقى ما تشوف فيه، فهمتني؟
1: قربة يجي بعد الزريات، الزريات ولا يتبع قربة
2: الكلهم. توا احنا بالنسبه لينا باش نمشيو كيف كيف نكملوا الاتجاه هذاك، المنزل الحر، منزل الحر كيف كيف يا شاطئ ممتاز، حتى لوين اتجاه المنزل التميم، منزل التميم كيف كيف راك باش ندخلوا كسميهم القرى الكل تحب
1: لنا منزل حر وشط الزهور وداروفة وتزركة
2: وتزركة تقعد تسمي ما يوفاش.
0: كل ما شاء الله معناتها قداش عندنا شطوط مزيانة وفيها الخصوصية ما زالت محافظة على الطابع نتاعها.
2: الميزة اللي نحكيو عليها لهنا في ولاية نابل اللي هي المهمة برشا، احنا الشطوط نتاعنا قلنا 2200 كيلومتر، أكثر من 560 كيلومتر شواطئ رملية. نابل تحتل رصيد مهم من الشطوط هذه، ونابل نقولوا احنا هي اللي هاز الريزيرف نتاع تونس، المدخرات نتاع الشواطئ الرمليه. تعرف الشواطئ الرمليه لا تقدر بثمن، على خاطر فما ناس تتمنى كون يكون عندها شواطئ رمليه. تعرف في تركيا فما جزيره عاملين قصة كاملة اللي كليوباترا معناتها كي عرست من الامير غادي جابلها الرمال نتاع الإسكندرية، وممنوع تحط سقيك في شط اللي يعرف مستير قد شط مارينا بالضبط. سكر بالشرليه يلزمك ما تحطش سقيك فوق، تمشي فوق حاجه يعملوا كي القنطره صغيره باش تحفس غادي، خاطر الرمال هذيك بيضاء في تركيا كامله واللي هي تميز. لهنا لازمنا نعرفوا قيمه اللي عندنا، نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليه، ونعرفوا كيفاش
0: نسوقوا له زاد.
2: عين جرينزا هذيك معروفه زادة كيف كيف، باش نوصلوا احنا لدار علوش زادة كيف كيف،
1: فوتنا قليبيا
2: فوتنا لا قبل
1: منزل تميم عين جرينز
2: ومن بعد نمشيو لقليبيا. قليبيا ديستيناسيون نورمال اللي نعرفوها الناس الكل، اللي هي نبعد شويه على قليبيا حتى 3 كيلومتر نلقاو حمام الغزاز. حمام الغزاز شط
1: اجمل شط
2: أروع
1: في تونس.
2: في تونس كاملة.
1: وفي بالي احتل يمكن رابعة ولا ثالث أجمل عالمين. شط في العالم.
0: في العالم
2: يعني. يعني احنا ديما ديستيراسيون اللي في بالنا نقولوا اي عنا قليبيا عنا هواري. خاطر الفيسبوك هو يورونتيكم تحب السيد. ادخل. شوف منزل حر، شوف المعمورة، شوف الشط نتاع تزركة، شوف الشط نتاع قرب على فيك.
1: شط الزهور اي على فنيتك وقرب لك.
2: وقرب لك وحاجة ممتازة جدا. وعلى فكرة بالنسبة للشط نتاع تزركة ولا بالنسبة للشطوط كان
1: قبل فما
2: اللواء الأزرق اللي هو البافيون بلو منظمة عالمية تتعطى للشطوط المهيئة ولا تتوفر فيها مجموعة من الخصائص بالنسبة للخدمات ومنظومات اللي بيه يصير تقييمهم. نابل هي النمر واحد في الشطوط لما تحصل على اللواء الأزرق في تونس. حمام الغزاز كما قلنا تجمع ما بين الفون مرام تاعها يدوخ في برشا روش وفي برشا ذريع في تنوع كبير. شط المنصورة الناس كل نعرفوه.
0: أي.
2: حاجة بسيطة باش تعرفوا علاش نقولوا احنا الشط نتاع قليبيا ولا الشطوط تمتاز شبيه هذا تيركواز هذا عاطي على اللون. هو سهل تحبوا نفهموه ناخذوا الرمل والاشعة نتاع الشمس. قليبيا فيها برشا حركة الأمواج وكل برشا ببوش يتكسر ترانسبارون كي تهز وتطلقها بكله يعطيك تهز الرمل تفهم علاش البحر هو بالطريقة ذيك. قوريا مثلا علاش ديما الفير تيركواز خاطر الذريع هو المكتسح المنظومة غادي كي تهز الرمل تلقى فيه أكل عناصر اللي تعطي شوية على الخضورية. بالنسبة للمهدية كيف كيف فيها برشا ببوش يتكسر يولي تروف صغيرة هو اللي يعطي الرفلي. يعني لذيك اللي تخلينا نفهموا بها الصفاء اللي موجود في المناطق هذه ونشوف كما قلنا احنا لهنا برشا ديستيناسيون ريت وين تقف ما تهكش
0: هي.
2: ما تخليكش معناتها باش تمشي مستير ولا سوسة ولا صفاقس تقول راني ماشي لقليبه لا فيها باس الدخلة ما تفوتش زوز كيلومتر
0: باش تكتشف عالم مزيان وشط تنجم تتخيم فيه وتنجم تستكشف وتلقى برشا خصائص طبيعيه مزيان
2: حاجات راهو شوف توا بالنسبه للديستيناسيون اللي يتكلموا عليهم برشا راهو محروقين بمعنى فيهم برشا زحمه حتى في مستوى الخدمات مع تطيح. ناخذ مثال بسيط مثلا الناس كل فما مطاعم غير مسامي والاشهار معروفه في قليب الناس كل تقرا ريكلاماسيون تلقاها ما قوم الصباح شوف البحارة دخلوا في بورت قليبيا ومشي أعمل مشوى غادي في المطاعم
1: في البورت
2: بتاع البحارة وطوت الطعام الحوت اللي هو مازال من الفلوكة تتعدى تشريه تعمل مشوى على البلاصة. يعني شفت مشينا نفس البلاصة أما مفكرناش كيف كيف
0: باهي سي محمد باهي نوجه له تحية سي محمد سيدية قالي أو الأفكار تربحك لوجود أو تتبنى الحوت وتعرف قيمة الحوت
2: خاطر هما غادي يخدموا حتى على نقولوا احنا شلاشل ولا يخدموا على اسم السمك الأزرق يتبعوا الكلامار اللي هو بشكل تلقى فيه الكلامار خشين وجوية تلقى تاخذ المشوى متاعكم عند البحار تمشي تشوية سير بلاس على الصباح. يعني فطور صباح في قليبيا الستة مش قهوة كروسة تعمل ضربتين حوت شوية كلامار اللي انت فطرت ريتا أفكار هي تفرق شنو السافوار فير انت ساعات انت كيفاش تتصرف وكيفاش تتعرف.

0: مناطق هذه اللي حكيناها مجوز باش ما نظلموش.
1: الأقسام اللي جا في قليبيا
0: بعد تسمى تابع قليبيا، لكن واد العبيد زاد كيف كيف، ما تنساوش قربص والبلايس اللي فيها، ما نساوش زاد البور دو برانس والبلايس اللي فيها
1: وتاكلسة
0: وتاكلسة. يعني باش نحكيو الحصة الجاية إن شاء الله باش نعطيهم أكثر ونعطيو دي ديستيناسيون ونعطيو وين باش تقعد وكيفاش تخيم. يعني البلايس الكل باش تكون أكثر ديستيني للتخييم.
1: وعلى فكرة حمام الغزاز، على ذكر شط حمام الغزاز، هو الشط الوحيد في الجمهورية قد ما يهيش ما يوسخش،
0: صحيح،
1: ما يخرج لك حتى شيء البحر. لا تلقى فيه كالكعابر متاع الديشي متاع الذريع، لا تلقاه يخرج لك الذريع، ما تلقى موج يخذ والرمل ديما أبيض ثلج
2: وديما كل أزرق فاتح.
0: هو طون اختلفوا من ناحية ذي بالنسبة للمصطفين راهو به إيكولوجيا. هذاك الذريع كي يخرج الأوراق الميتة متاعه وهي تتشكل مع بعضها وهي اللي تحمي البحر من الجيراف. يعني تولي البعد متاعها حتى كالكعابر ذوكم راهو كيما احنا نقولوا الخيوط متاع.
1: اما في برشا دي دون دي معناتها دي كثبان رمليه كبيره
0: اللي ريزيرف الريزيرف اللي تمشي عليه هو حمام الغزاز، خاطر يهبط فوندو في ساعه في تكسيره كبيره.
2: هو بالنسبه للذريع حتى سي محمد اكد لي قال لي خليج المنسير معناتها الذريع اللي خرج برشا عمل المشكله حتى على مستوى من قعد غادي وما تهزش ولا.
0: شوف احنا والله هذا موضوع الساعة أنا فرصة نحكيه عليه. بالنسبة للذريع اللي موجود مشينا احنا لهنا وهزينا بعض المسؤولين الجهويين المايوركا في اسبانيا، الحل متاعه سهل برشا الذريع، ومتوقع كونه مازال باش يخرج بشكل كبير. يعني شنو الحل اللي لقاو احنا تو بالنسبة للتنظيف متاع الذريع؟ ناخذوا اللي تسمى الانترفونسيون ميكانيك لورد، يعني تدخل ميكانيكي ثقيل على المنظومة البيئية. خاطر كي باش تجيب التراكس تهز رمل، احنا نعملوا تجربه بسيطه، ناخذ شويه ذريع من الاوراق الميته اللي موجوده على الشط، نحلوا في يدينا هكا تلقاو شاد لنا التراب تاع الرمل الابيض هذاك. الور شنو لقاو الحل في مايوركا وماشي بيه؟ فما دو تكنيك، واحده استعملناها في قرية نجحت، اللي هو الله يرحمه مولود بالنسبه لي اللي اكتشفها عنده 25 عام يخدم بها في قرية. مولود السعداوي هو الحارس اللي كان في جزيره قرية، كان يستعمل ما يسمى تو تكنيك دي ميلفو، يعني كي كعبت الملفو يفرش الذريع ذاك اللي يخرج ويقويه بالرمل، يعاود يخرج الذريع يفرش ويعاود يقويه بالرمل، يولي طبقات طبقات بكله يحمينا الشط. هذيك ناجحه كطريقه. الطريقه الثانيه بالنسبه نحكيو المنتجعات السياحيه الكبيره اللي صاير في مايوركا، يتم الجمع نتاع الاوراق الميته نتاع البوزيدونا في مكان في الفتره الصيفيه، يعاود يجي الشتاء يعاود يفرشوا
2: يغطيه مع يعاود يغطي الشط باش ما يصيرش عمليه الانجراف.
0: صحيح. علاش وشنو المشكل اللي شكله؟ كي يقعد الذريع غادي يصير عمليه التحلل نتاع عمليه التحلل تصدر نوع من الروائح اللي هي طبيعيه، لكن تقلق بالنسبه للناس اللي باش تمشي. اذا تفهمنا توا بالنسبه في قوريا باش يتم التدخل من نوع ذاك، نحاولوا نجمع الذريع في مكان معين، من بعد يتم عمليه كما نقولوا الطرح نتاعه في الفصل الشتاء باش ما نخسروش المنظومه البيئيه. يعني كما نقولوا باش نتسلفوا من الطبيعه كشهرين ثلاثه شهور ونرجعوا لها ما خرجته.
2: واضح.
0: خاطر سبحان الله هو النسبي، كل شيء راه محسوب من المولى عز وجل. خرج برشا ذريع يعني فما برشا ريح، خرج برشا ذريع باش يحمي لك الشط، نقص الريح يخرج على قد اللي خرج. طبيعة أخو قد اللي حاشتها. أما احنا اللي نحبوا نكبر كروشنا ونشوفوا المناطق السياحية سوسة ومستير الموجة تضرب في السور لوتيل،
2: صحيح،
0: خاطر ذيك حسبناه وسخ
2: ماهوش وسخ ماهوش وسخ،
0: وتوا نصرفوا في مليارات باش ردوه منظر حجر باش نحميه نسبيا اللي كان محمي طبيعيا.
2: صحيح.
0: وبكلفة كبيرة.
2: صحيح. احنا حكينا اليوم على اهم الوجهات، نحكيو على بعض المناطق الموجودة في ولاية نابل. الجمعة جاي باش نزيد نوصل معك احمد، قبلها باش نسمعوا عمرو ذياب قبل ما نمشيو الكريم ونصائح البحارة من خلال فقرة الصياد. هذه ذاعة منسية، خليكم على مستمعينا.

0: الصياد. فقرة الصياد كالعادة مع البطل متاعنا سي كريم سيالة، وبش حكينا على بعض النصائح اللي تهم المغرومين بالصيد بالقصبة ومختلف أنواع الصيد، وبطبيعة يحب رجل حوت وبطبيعة هذا مؤكد. بس كريم قبل كل شيء قادمين على موجة حر ليمات القادمة، معناتها نحكي على أرقام كبيرة برشا. حاولوا نفهموا أنه الصياد خلال الفترة هذه من المحبذ يخرج يصطاد ولا يلقى حوت ولا ما يلقاش مع موجة الحر اللي قادمين عليها في بلادنا إلى غاية واحد يوم 31 أوت إن شاء الله.
1: به احنا ديما نقولوا نعودوا بالنسبة للصياد بالقصبة من الشاطئ في الصيف، يخلي المجال للمصطفين تتفرهد وتشيخ شهري من زمان ونعودوا به. الله غالب الدودة ديما تغلب الصياد وتقول له لازم نعمل، حتى إذا مش عملت راح مصيد نحاولوا يمشي بالليل. أولا باش ما يصيرش احتكاك بالمصطفين العوامة، وثانيا مع ارتفاع درجة الحرارة معناتها بون في وسط النهار الماء مش قوى سخون برشا، الاكتيفيتي متاع الحوت نشاط الأسماك مش يكون قليل شوية بون. ما عدا يمكن في شطوط تبدأ عميقة متاحة كبيرة شوية، وحتى إذا مشى بالنهار في شطوط ديجاجي أولا المظلة المزيانة متاعنا التونسية ما تنحاش من راسه يهز باراسول، حتى كي يرمي القصبة متاعه في الماء يرجع يقعد تحت الباراسول. هذوك من نصائح السلامة، معناتها يعمل ليكرون خاطر بالحق راه معناتها درجات حرارة حتى نقولوا اللي خذا كونجي في الجمعة هذية
0: ظلم روح.
1: هو مش ظلم روح، وهذاك شنو وزهر وش عطاء، أما ديما يحاول يتفادى المصيد في النهار، وحتى إذا خرج في النهار يعمل الليكرون سولير
0: المظلة
1: يشرب برشا ماء، يقعد ديما تحت الباراسول، والاكتيفيتي ديما في الليل مش تكون خير من النهار. فهمتني. بالنسبة لل معناتها هذوما النصائح نقولوا احنا
0: والحوت يبدا موجود ولا مع السخانة دي
1: بون. هو ديما الحوت كيف الانسان، معناتها اذا سخنت عليه سخن عليه المحيط برشا ديما يمشي لوج البلاصة ما ابرد بون، مش تلقاه ديما في بلايص موجود فيها الصخر وفيها معناتها نقولوا احنا تضاريس نباتية، خطر هي تبدا ديما تعطي اكسجين اكثر، دونك الاكسجين هو اللي يبرد لك الماء. فهمتني. وإلا باش معناتها يهبط برشا في الأعماق، معناتها يقولوا احنا بلغتنا يفند يلوج على الفوندويت به. أي صيد دونك الشطوط ما لقاش فيه محوت يحب يستهدف، مش نعطيه هنا نصيحة باش كيفاش يحاول يوصل أبعد مسافة ممكنة في الرمي، يجود الخيوط نتاعو، احنا نقولوا يفين الخيوط به في الماكينه موليني. اول صيد مبتدئ ديما مش يبدا ماكينه عاديه، مش يحط فيها خيط ديامتر نتاعو 30 35 40 به، قولوا سيبو بدا واستصين عليها وبدا يعرف يرمي وكذا مسافه الرمي نتاعو، حاولوا ما انت قد ما حاول ما تتعداش نقولوا احنا المتوسط اللي هو 60 70 متر. قولوا جرب الخيط هذاك ال 35 والا ال 40 اللي كنت تصطاد به تيح به للشطر لل 20 ولا ال 18 تلقى روحك عملت الدوبل نتاع المسافه اللي كنت تعمل فيها.
0: واضح
1: به. اما الخيط هذاك يلزم كومبليمون، شنو هو الكومبليمون هذا؟ نقولوا احنا لاراشي، لاراشي هو اللي مش يحمل الصدمه نتاع الرمي، خاطر خيط جويد كي باش تحط فيه انت مونتاج ورصاصه ديريكت دونك مش ترمي تا مش يتقطع طول، دونك احنا نجيو نربطو فيه بما يسمى لاراشي اللي هو كونيك يبدا جويد 10 ولا هو ديما يبدا طوله تقريبا في 15 متر يبدا ال 5 متر 6 متر الاولانيين يمشي ويخشان يمشي ويخشان ليون يوصل الدياميتر نتاعو 45 52 57 انت والانواع موجوده الانواع هذيك الطرف الغليظ اللي هو هو هذيك اللي باش ياكل الشوك ويكركر معاه هو اللوكوموتيف اللي مش القطره اللي مش تجبد الخيط الجويد هذاك الكل، دونك يلقى روح عمل المية متر والمية وعشرين والمية وثلاثين متر بسهولة ويجم يخلط نقوله احنا للأسماك. هذا بالنسبة
0: اللي
1: باش يصطاد ويحب نقوله احنا
0: يمشي للفوند
1: يمشي للفوند وباش يخلط تحركات الأسماك.
0: واضح به وذوما من الأنواع ذوما تشاركوا بيهم في البطولات ولا؟
1: أكيد أكيد.
0: هو بالحقيقة هو معناتها برشا يحبوا يعرفوا كيفي كي سي محمد سيدين رجاله تحية مخرجنا لليوم وحتى سيد أحمد السوقي مؤكد طريقة الاحتساب بالنسبة للمشاركات في البطولات مثلا الوطنية كيفاش تتم العملية خاطر معقدة شوية.
1: احنا قبل ما نمشيوا لطريقة الاحتساب خلنا نعرفوا الساعة اللعبة متاعنا كيفاش تتلعب.
0: هاي
1: معناتها اللعبة به احنا في تونس رانا من اوائل بلدان العالم اللي كوننا جامعة وطنية تتلها بالصيد الرياضي سيب القصبة سيب الغطس فيها ديسبلين رمي المثقال البحري فهمتني به برشا دي ديسبلين هما موجود فيها صيد بالقوارب مع الاعماق نمشي للديسيبلين متاع سيرف كاستينج اللي هو صيد بالقشب بالقصبة
0: على
1: الشاطئ عفوا به كما أي ديسيبلين رياضي متكون من برشة جمعيات في كامل مختلف تراب الجمهورية والجمعيات هذه تتنافس على اللقب في آخر العام فهمت شكون يربح اللقب هذا ويتوج بطل تونس ولا زاد عن اللعب على كأس تونس. اللعبة كيفاش تصير بسيطة جدا كما أي إنسان أربعة خمسة ستة أصحاب احنا تقانا بالمية معناتها نوصلوا لمية صياد ومية وعشرين صياد على الشط مختلف
0: النوادي
1: اللعبة تكون ديما تحت إشراف الجامعة والسلطة الجهوية اللي تنظم الشط اللي نظم في البلاصة هذيك. الحمد لله احنا معناتها عنا الزهر اللي شاركنا في برشا شطوط تونسية باش عرفنا بلادنا به اللعبة كيفاش تلعب قلنا نتلموا تصير قرعة بين الصيادين وتتقسم نقولوا معناتها احنا سواديزون مش نلعبوا 100 صياد ال 100 صياد باش يتقسموا على دي سيكتور بعشرة صيادين في كل منطقة
0: هاي
1: كل عشرة صيادين عشرة لاعبين نقسموه بالضبط صحيح
0: عشرة مناطق وفي كل منطقة فما
1: عشرة لاعبين يتنافسوا من واحد العشرة بعد يصير الترتيب عنا عشرة مرتبة أولى عشرة مرتبة ثانية عشرة مرتبة ثالثة عشرة العشرة المرتبة العشرة
0: طريقة الاحتساب توا
1: طريقة الاحتساب احنا في نظام البطولة التونسية متاعنا شكون يشد أكثر حوت وشكون حوته أكثر ميزان كل كعبة حوت بون بيان سور عندنا قانون عندنا قياس في كل حوت فما مينيمو مسترتك ديما معاك راك ما تجيبش المسترة تتخطى
0: يبدأ بخصم نقاط
1: بخصم نقاط فما حوايج أساسية كل صيد لازم يكون معاه معناتها إذا الجوج اكتشف اللي أنت تنقصك الحوايج هذوما فهمتني راهو يعمل
0: تطلع
1: احنا لي ريزيرف نتاعو معناتها فهمت كيما المسترا كيما يخلي البوكس نتاعو كنظيف كيما فهمت هذوما الكل يدخلوا في اللعبه به كل بريز كل سمكه تم التقاطها في المقاييس القانونيه تاخذ عليها 50 نقطه ومع احتساب الميزان الجملي للمجموعة الأسماك اللي تم اصطيادها مثلا شد 15 حوتة في الخمسين نقطة اللي هما نقولوا 750 نقطة ميزانهم زوز كيلو على كل جرام عنده نقطة اللي هما 2750 نقطة
0: هذو ما نقطة به الصيد قداش يقعد مثلا ساعة
1: مدة الجولة 5 ساعات
0: مدة الجولة.
1: مدة الجولة.
0: معناتها في خمسة سوايع.
1: خمسة
0: كل
1: ساعات.
0: صياد مطالب من بعد ما يقيس الحوت متاعه وتم عملية الحساب مع الحكم اللي يلقى عنده بعد خمسة سوايع أكثر من أكثر النقاط هو اللي يكون الفائز بالجولة الأولى.
1: بالضبط هو اللي يكون فائز أولا في ال في
0: المنطقة
1: متاعه وثانيا في نشوفه.
2: لو سمحني بالنسبة للقوانين زيادة نعرف قانون أكثر على الصيد بال تحت الماء.
0: الغطس تحت
2: الغطس بالغطس صيد بالغطس هو اسمه صيد ترفيه.
0: اي صيد ترفيه
2: باش يبعد على الشوبه كونه يولي صيد تجاري. فما قاعده غادي بالنسبه للساعه لازم كل واحد عنده جيد اللي يقول السبيس. فما دي سبيس ميم سي مش داير ريغليمونتير. مثلا احنا نقول السمك الممناني ممنوع من
1: ممنوع ممنوع ما صيدي في
2: الشاسو ممنوع ممنوع فهمتني لهنا. فما يقول لك طاير ريغليمونتير وكل شيء لكن شنو الاستيو سهله اللي يعتمدوها. تجيك مراقبه غادي مثلا وانت على الفلوكه تصطاد يلزم كل حوته تشدها تقص لها منذيله وتقص لها النجوار الدرسال. عندك مقص تقصها. علاش يقصوها؟ اول حاجه هذيك باش تتمنع باش تتباع في الاسواق ولا في المطاعم. يعني جي كنترول اللي هو يلقاه مش مقصوصه يتخطى يمشي لبلاصه تجاريه يلقى النوعيه هذيك تتباع يتخطى باش ما تخضعش لي المنظومه نتاع الصيد ما تفوتش الصيد الترفيه. فرنسا مثلا فيها برشا
0: قوانين
2: فيها برشا قوانين صعيبه
1: ولا مشي فما دي بريغاد في فرنسا معناتها معناتها
2: سبيسياليتي نتاعهم
1: بالصيد معناتها يجي تقف عليك البريغاد دو بيش ولا كذا وريني الجلاسير نتاعك عندك حوت فهمتني ايش عندك حوت يلقاك مثلا زيد على المسموح به راك مش تتخطى معناتها اختي
2: كبيره كبيره فرقه تسمى البوليس دي لانفيرونمون ولا يعملوا لا يسكنوا في اسبانيا يمشيوا لك الجزر الصغار وين فما ويحاولوا يمارسوا لكن ذات بعد تجاري. لهنا باش نستحفظوا زيادة كيف كيف وتمارس هوايتك لكن ما يلزمش تاخذ البعد التجاري باش نجم العباد الكل تلقى زيادة قسم لك البحار الصغير والحوتة تلقى كيفاش تبيث. وكما قال قبل في حصص سابقة كريم يقول لك خليها وموا تعمل دورة حياتية خاطر الحوت ما يبدلكش لعظمة ولا ألف ولا ألفين من
1: عشرات الالاف
2: عشرات الالاف وانت ماشي خليها وتشوف والناس كل تبدا اللي عنده غرام ياخذ واللي عنده قسم ياخذ.
1: هذه بالنسبه للقانون نتاعنا في البطوله الوطنيه به القانون الدولي اللي هو نقولوا احنا الجامعه الدوليه
0: قبل ما نمشي القانون الدولي بعد ما وفات كما نقولوا كل صياد متوج في المنطقه نتاعو كل عشرة هذوك يعاودوا يلعبوا ضد بعضهم ولا كيف؟
1: لا هي شو نقولوا احنا البطوله هي كل نقولوا نلعبوا مثلا على 8 جولات في العام.
0: تمشيوا لشط جديد
1: نمشيوا نلعبوا في شط اخر ولا انكم نعاودوا شط هو بيدو احنا وديسبونيبيليتي تاع الطقس احنا فهمت وما فلحتش المره هذه تحاول تفلح المره الجايه معناتها هذيك هي المنافسه معناتها
0: البطوله الوطنيه نتاعنا
1: بالضبط. وبعد 8 جولات بطل تونس يتوج بطل تونس الثاني الثالث ومن بعد ما توفى البطولة نقول احنا مش تصير ديما احسن 20 صياد و 25 صياد باش تصير نختارهم نزوم نعملو لهم البري سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال.
0: اي
1: فهمت خاطر احنا بريسك
0: بالارقام اللي عملهم في البطولة الوطنية يختاروا 25 صياد
1: و 25 يصير لهم بري سيليكسيون وال 25 هذوكم يتهزوا منهم ستة لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات العالمية الدولية
0: والإقليمية. بالنسبة للقوانين الدولية
1: مش كما تونس احنا في تونس نشدوا الحوت ونروحوا ونوزنوه. في المسابقة الدولية شد وسيب شد قيس وسيب دونك فما جدول فيه جميع أنواع الأسماك المسموح اصطيادها وكل سمكة فيها المينيموم متاع التايم تاعها جوسكا مانيش عارف أنا 100 سنتي الطول أطول وكل سنتي زيد عندها بوانيت أكثر
0: فهمتك.
1: وفما أنواع متاع أسماك معناتها تحظ بخاصية نقاط مرتفعة برشا معناتها تجم أنت
0: كما شو مثلا
1: بون هي ديما أكثر حاجة هي حسب ما نعرف هي اللوراتا معناتها الدوراد رويال معناتها
0: ملكة البحاء
1: ملكة الأسماك
0: ملكة
1: فهمتني ديما عندك هي وعندك القاروس اليوم
0: فيهم نقاط
1: فيهم نقاط بريفيليجي أكثر وتلقى مثلا زيادة فما تابلو فما أسماك مش مذكورة تلقاها أوتر نوع آخر.
0: فهمت.
1: تلقاه زيادة هذاك فيه معناته يمكن سمكة قليل باش يجم واحد يصطادها من الشط، دونك تحظى
0: بتنقيل أكثر
1: بامتيازات أكثر. دونك في الصيد أنا نشوفها غير معناته عادلة شوية الحكاية، خاطر يجم واحد يصطاد حوتة برك ويربح إنسان شدد 25 حوتة، وهذه طرفة صارت معناتها صارت لي أنا شخصيا في بطولة دولية في المغرب. ثلاثة سوايع نلعب أنا والبينام بتاعي، ممكن عاملين تقريب 6 كعبات حوت ولا 7 كعبات حوت، حكاية فارغة. يلعب بجنبي بطل العالم إسباني خوان كانوفاس، عمل تقريبا 40 وقتها ولا
0: 40 كعبة حوت،
1: 40 كعبة حوت يعني هرب عليا ب 36. نجي هنا في اخر نص ساعه نجبد له كعبة حوت من الاوذرز هذوكم اللي فيها بوانيت لازم اختلار حوت باش تخلط عليها.
2: كيما شنو كريم ولا
0: انا الحوت شنو طلعت وقتها؟
1: انا كونجر.
2: كونجر قليل يا
1: اي كونجر مع انت
2: كونغر نقولوا احنا مش
1: نعمل
2: الثعابين
1: البحريه طلع كونغر. دونك هو بيزمو يمكن يزيد قريب 50 و 60 كعبة حوت باش يخلط على الكونغر هكا.
0: ما تجيت لمصلحتك الحكايه مع السير
1: وتوشت فيها مع انت الحقيقه هذيك باكبر سمكه في الدوره، وعملت كلاسمو مع انت طياره برشا تيم جنرال تقريب
0: هكا بطوط العام جات من الكونغر الكيري. يعطيك الصحة كيري
2: واللي هو موج ذو جودة عالية.
1: هو موج ذو جودة عالية
0: ربحت ولا
1: ربحت ربحت ربحتنا
2: خطروه المنطقة نتاعه قليل مش تشده وانت تكون على التراب في الغيران يعيش.
0: لا هو مهم جدا مش نعرفوا قوانين اللعب الناس زاد المغرومة قولك علاش ليه من
1: دونك هيك علاش احنا في تونس خاطر نقولك صياد على صياد خاطر فيها رابيديتي وفيها تكنيسيتي وفيها وفيها امبلاسمون كيفاش تقف انت في بوكسك وتحاول ما تخسرش حتى ثانيه. دونك مش كيما واحد يجي يحط مانيش عارف انا كعبه فير بلون ويحطها لين تقولوا كعبه وراتها كبيره وكهو ربحني وانا انا عندي 5 سوايع اونديرونس نجري ونجري عامل 40 ولا 35 كعبه حوت يربحني يا بكعبه ما هيش عادله. دونك في قانون تونسي شد حوتك نوزنوه شكون اكثر هو اللي رابح صح عليه.
0: هذاك هو به كل قوانين وكل بطوله عندها الخصوصيه نتاعها وعندها حتى التحفيز نتاعها. يعطيك الصحه كريم سيال نورتنا خويا
1: متقانا
0: ان شاء الله الاسبوع القادم موضوع جديد ونصائح جديده كل ما يهم الصياد والمغرومين بالصيد على الشط والا في الحجر وجو البحر وكل تلقاوها مع كريم. سيد احمد بشكل عاده باش يهزنا الاسبوع القادم الجوله جديده في ولايه نابل والشواطئ المنسيه والا اللي ما نعرفوهاش نكتشفوهم خاصه الناس المغرومه بالتخييم والاستكشاف واللي يحبوا يعديوا جو مزيان في شط بعيد وخاصة نظيف. تلقاو كل التفاصيل مع أحمد السوقي. نورتنا سيد أحمد.
2: مرحبا.
0: بعد شوية موعدكم مع الرياضة مستمعينا الكرام انطلاقا من 4:30 في برنامج رياضة وصيف مع 4 تقديم الجولة بالنسبة اللي بدأت البارح دفعتها الأولى واليوم الرابط المحترف الأولى لكرة القدم وكل ما يهم الرياضة وآخر الأخبار تلقاهم بعد شوية مستمعينا الكرام. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. تحياتنا محمد سيدية في الإخراج التقني، قبله كان لطفي المكي الصياد الماهر لطفي المكي، كيف تحياتنا سيمونير بعطي في التنسيق والإشراف العام. سلام عليكم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تمام الرابعة على موجاتنا.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي يحقق كبير.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت وزارة التربية استعدادها للعودة المدرسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، مع توفير كل العناوين بداية من الأسبوع المقبل. أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. من جهة أخرى، أفاد داود وأعلن أنه تم تطوير تطبيق أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء للحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولاية الجمهورية وبنفس الحصص. حدد الاتحاد من أجل المتوسط تاريخ 31 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل لقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار للعام 28 و2000. وتقوم هذه المبادرة التي أقرها رسميا الوزراء الأعضاء 43 في الاتحاد من أجل المتوسط عام 22 و2000، من ضمنهم تونس، تقوم على صيغة تشاركية سنويا، حيث يمنح اللقب لمدينتين تمثلان ضفتي المتوسط، واحدة من الشمال وأخرى من الجنوب أو الشرق. تنظم مساء اليوم جمعية الشبان والعلم بقليبيا ونادي الزهرة بفضاء دار الثقافة بقليبيا ليلة النجوم في نسختها 9. وفي تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، أفاد رئيس نادي الزهرة بفاضل حميد أن هذه التظاهرة ثرية ومتنوعة وتضم ورشات فلكية وتكنولوجية مع رصد مباشر للقمر والكواكب بواسطة التلسكوبات، إضافة إلى محاكاة لمهام وبعثات فضائية على الحواسيب. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر لجنة 4+4 بشأن خطوات دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

وسهلا بكم، تحية للذي يتابعوا فينا الكل مباشرة من ملعب أولمبي سوسة في نقل مباشر لمباراة النجم الساحلي وفريق النجم الرياضي المتلوي، الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نجدد لكم التحية مع زملائي حسام نوار في استوديو البث النهائي في الهندسة التقنية، وحمد النقبي الموجود في ملعب أولمبي سوسة. مباريات اليوم هي الدفعة الثانية مباراة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد مباريات البارح. قبل ما نعطيكم مقابلات البارح والنتائج اللي صارت يوم أمس، نقدم لكم مقابلات اليوم في 4:30 على العشية، شبيبة العمران في ملعب زويتن يواجه الترجي الرياضي التونسي، والحكم سيف الورتاني ويساعده هيلدر ماليرو وحكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو. النادي الرياضي بحملم في النادي الرياضي بنزرتي تحكيم أمير عيادي، والحكم الحكم الفار البرتغالي برونو استيفيز. الأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي بن قردان تحكيم فرج عبد الله، وحكم الفار أيمن نصري. والنجم الرياضي الساحلي في أولمبي سوسة يستقبل النجم الرياضي بن متلوي تحكيم خليل جاري، وحكم الفار أسامة بن إسحاق. نتائج يوم الأمس كان فاز فيهم الاتحاد الرياضي المنستيري على فريق الملعب التونسي بنتيجة 2-1 في ملعب بن جنيد بن المنستير. النادي الصفاقسي كان فاز على الترجي الرياضي الجرجيسي 3-1، 0-0 بين مستقبل مرسى تقدم سقيط الداير، وكان أيضا فوز النادي الإفريقي على أمل حمام سوسة هدف مقابل 0. هذوما النتائج بالنسبة ليوم أمس. بالنسبة لمباراة اليوم بين نادي النجم الساحلي ونجم المتلوي، اللي الجماهير حاضرة، جماهير عدد نتاعها طيب ممتاز، في انتظار يمكن انطلاق المباراة لأنه فما حرارة نسبيا رغم بعض الرياح، لكن فما الحرارة. هذاك عليه الجمهور يمكن اختار أنه يدخل للمدارج خاصة المكشوفة في توقيت المباراة بالضبط، معناها في 4:30 نتاع العشية تفاديا للحرارة. نعطيكم تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. إيران جليلي، منتصر التومي، يوسف مراد، عامر بالغيث، بروندون أنا، أسامة نفاتي، باسم الحاجي، ومحمد عامر جويني. في الاحتياط ياسين المشري، محمد لوريمي، محمد بوزعبية، أيوب التليلي، بونغورا عبدول، عبيد الله شلبي، إسماعيل هرميس، إريك واسي، وياسين السلطاني. والمدرب هو أمين قارة نجم المتلوي، كان انهزم في المباراة الأولى متاعه أمام النادي الإفريقي في ملعب متلوي هدف مقابل صفر. النجم الساحلي اللي كان انهزم في مباراة القمة في الجولة الأولى أمام الترجي 3-2، مقابلة كانت ممتازة للنجم الرياضي الساحلي. في المرمى صبري بن حسن، معه وجهي كشريدة، أسامة عبيد، ريان قارة، فيليب لاكونتان، عزمي غوما، أمبروس أوشيكبو، عثمان دياكيتي، ساندي ميغو، أشرف بن ضياف، ومحمد الهادي بسلامة. في الاحتياط رائد الجزاح محمد حسين، محمد حسين، عبد الله العمري، محمد ياسين رجب، أيوب الفجاري، بابا كارديارا، أنس العثماني، أحمد زرقاتي، وأنس سقريرة. والمدرب هو الفرنسي كريستيان براكوني. بالنسبة للتحكيم، خليل جاري كحكم رئيسي، يساعده أسامة اليحياوي، مروان العمراني، وعبد الحميد بدر الدين. حكم الفار أسامة بن إسحاق، الحكم مساعد الفار زياد ضويوي، مراقب التحكيم فؤاد البحري، وتنسيق إعلامي لثنائي زياد بن جراد وجهاد بن يوسف. نذكر زاد انطلاقا من الساعة السادسة باش يكون الدور النهائي لاختصاص كرة القدم في الألعاب المتوسطية تارانتو إيطاليا 2026. منتخبنا الوطني التونسي أقل من 21 سنة باش يواجه المنتخب الجزائري في دربي مغاربي. إن شاء الله فرجة لأبناء أنيس بوجلبان، إن شاء الله فرجة طيب، وإن شاء الله انتصار لأبناء أنيس بوجلبان مع متألقين أكيد، منهم ريان بسباس، منهم عنان، منهم ذويب، أيضا يوسف الحرش، ريان بوقديدة، برشا أسماء قدموا نفسهم كم لاعبية من مستوى عالي جدا في المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة. دقائق إن شاء الله على انطلاق مباراة النجم الساحلي النجم المتلوي، نعمل تهوية موسيقية ثم نرجع نواصل المشوار في مباشرة من أولمبي سوسة.

0: زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

إذا الملعب الأولمبي بسوسة، نعود للنقل المباشر، نعود للقاء النجم الرياضي الساحلي وفريق النجم الرياضي بالمتلوي، مباراة الجولة الثانية من بطولة المحترف الأولى لكرة القدم. نجم المتلوي كان انهزم في المباراة الأولى أمام فريق النادي الإفريقي هدف مقابل صفر، والنجم الرياضي الساحلي كان انهزم في المباراة الأولى أمام الترجي الرياضي التونسي. نعطيكم كما قلت تشكيلة الفريقين وتذكير بتركيبة الفريقين. بالنسبة لفريق النجم الرياضي المتلوي، محمد عز البجوي، عزيز الغريسي، أسامة هيشري، إيران الدليلي، منتصر تومي، يوسف مراد، عامر بلغيث، بروندون أنا، أسامة نفاتي، باسم حاجي، ومحمد عامر جويني. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، صبري بن حسن، وجهي كشريدة، أسامة عبيد، ريان غارا، فيليب لاكونتان، عزمي غوما، أمبروس أوشيكبو، أوسمان دياكيتي، ساندي ميغو، أشرف بن ضياف، محمد الهادي بوسلامة. في الاحتياط رايد الجزاح في النجم الساحلي، محمد حسين، عبد الله العمري، محمد ياسين رجب، أيوب الفجاري، بابكر ديارا، أزريس العثماني، أحمد زرقاتي، وأنيس قريرة. بالنسبة لنجم متلوي يدربوا أمين غارا، وبالنسبة للنجم الساحلي يدربوا كريستيان براكوني. حكم المباراة الحكم خليل جريب، مساعد أسامة الحيوي ومروان العمراني، حكم رابع عبد الحميد بدر الدين، في الفار أسامة بن إسحاق ويساعد زياد الضويوي، يراقب الحكام فؤاد البحري وتنسيق إعلامي زياد بن جراد وجهاد بن يوسف. التعادل أكيد قلت مش نحكيه على بقية المقابلات، لأنه في نفس التوقيت مش تنطلق لقاء شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، نادي حملم في النادي البنزرتي، الأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي بن قردان، والنجم الرياضي الساحلي كما قلت نجم المتلوي. البارح كان فوز الاتحاد المنصيري على الملعب التونسي 2-1، فوز النادي الافريقي على الامل الرياضي بحمام سوسه هدف مقابل صفر، فوز النادي الصفاقسي على فريق الترجي الرجيسي 3-1. والمباراة الأخيرة في برنامج يوم أمس في الرابطة المحترفة الأولى، اللي الأسبوع القادم مش يكون فما مقابلات، وبعد شوية نعطيكم مقابلات متاع القادمة في الجولة. فما تعادل كان البارح بين المستقبل الرياضي بالمرسى وتقدم سقية الدائر. هاو فرصة زادة نذكركم ببرنامج المقابلات بالنسبة للأسبوع القادم، برنامج مقابلات اللي باش يكون منقوص من عدد المباريات بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. نحكيه على الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، ونحكيه عن الفاقسي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، ذوما الأندية اللي باش يمثلوا كرة قدم التونسية في المسابقات الإفريقية في الجولة الأولى أو جولة الذهاب بالنسبة لرابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. مقابلات يتلعبوا الأسبوع القادم، ثم مقابلات مؤجلة، معناها بتلعبوا فما 5 و6 سبتمبر، ثم نلعبوا في تتواصل الجولة مقابلات مؤجلة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة للمقابلات قلنا اللي مفروض أن المقابلات توخر، لكن تو قربنا للتالي فما ملاعب فيها الأضواء، مش الملعب الكل فيها الأضواء الكاشفة اللي تخلي نلعبوا المقابلات في طقس خير من هكا، ولأنه اليوم شوية فما الطقس أفضل نسبيا وأحسن نسبيا بالنسبة لمقارنة مقابلة يوم الأمس أو حتى الأسبوع الفارط. قلت بالنسبة لبرنامج مقابلات الجولة القادمة، نهار السبت 5 سبتمبر في بنزرت، 15 أكتوبر نادي بنزرت الأولمبي الباجي، في صفاقس نادي تقدم سقية الدائر نادي الرياضي الحملة في مقابلة 4:30 العشية، نهار الأحد 6 سبتمبر في العقر بيراس الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى، في سوسة النجم الساحلي الشباب الرياضي بالعمران، النجم يستقبل زوز مناسبة في زوز مناسبات على التوالي في أرضية ميدانه، ثم في المتلوي النجم الرياضي المتلوي أمل الحمام سوسة، نهار الأربعاء في بن قردان اتحاد بن قردان، الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان نادي صفاقسي، ثم نهار الخميس 17 سبتمبر في النيفر في باردو ملعب التونسي نادي الإفريقي، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنسيري. هذوما بالنسبة لمقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحب نحيي مجددا زميلي حسام نوار في الهندسة التقنية، أيضا حمدي النقبي في الهندسة التقنية.

في ملعب اولمبي سوسه وننطلق في النقل المباشر لمقابله النجم الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي مع الثواني الاولى مع الشكر حسام نوار على الموسيقى المصاحبه لو سمحت نقصوا فيها شويه والا نلغيوها تماما شكرا جزيلا هذه كره اولى داخل منطقه الجزاء لفتنا النجم الرياضي المتلوي والكره تمشي خارج الميدان تمشي تماس لفيت النجم الرياضي المتلوي الكره من الجهه اليسرى باش ترجع للنجم الرياضي المتلوي يلعب اليوم بالوان مغايره للالوان العاديه الصفراء والحمراء الوان بنفسجيه اليوم النجم الساحلي يلعب بزيه الجديد بالتالي خيارات نتاع الازياء الجديده بدايه الموسم كره باش ترجع من قائد الفريق وجدي كشريده ترجع ورائيه لحارس مرمى صبري بن احسن كره في محور في وسط الميدان لفيت النجم الرياضي الساحلي صعود بالكره لفيت النجم الرياضي الساحلي تمشي للجهه اليسرى نجم يدور كره الفريق النجم الرياضي المتلوي اللي مدربه امين قارا لعب السنه الفارطه مع فريق مستقبل سليمان لهنا في سوسه وكان انهزم صعوبه كبيره برشا امام النجم الرياضي الساحلي مستقبل سليمان مدرب يعرف يسكر المنافذ وهذه كره ضايعه خارج الميدان ضايعه من وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي من وسط دفاع النجم الساحلي كره كانت في اتجاه فيليب لاكونتان لكن غادرت الكره خارج الميدان وباش ترجع مجددا لفريق النجم الرياضي بالمتلوي في بدايه المباراه باش ترجع الكره للنجم الرياضي بالمتلوي في بدايه المقابله باش تلعب التماس من الجهه اليسرى في زوز مناسبات النجم المتلوي عنده تماس من الجهه اليسرى باش ترجع الكره من اسامه الهيشري في محور دفاع النجم الساحلي بالراس ترجع من مد متوسط الميدان يرجعها امبروس اوشيكبو اللي سبق له باش عمل تجربه في فريق الترجي الرجيسي ثم تجربه في البطوله الليبيه مرددا اوشيكبو كره داخل منطقه الجزائر فات نجم الرياضي المتلوي محاوله تسديد الكره التمرير وتمشي ركنيه لفات نجم الرياضي المتلوي نجم المتلوي طلع يلعب في مناطق المنافس في بدايه المباراه باسم الحاجي قائد الفريق باش يمشي هو للركنيه في بدايه اللقاء ركنيه لفات النجم الرياضي النجم الرياضي المتلوي نجم تلوي اللي كان عنده صعوبات كبيره برشا باش ينطلق الموسم الرياضي ورينا البلاغات نتاع الهيئه المديره بخصوص الامكانيات الماديه بخصوص التمويل خاصه بالتالي فريق ما عملش تحضيرات يمكن اللي كانت منتظره هذه كره بالراس تغادر الكره تمشي للتماس اللي فات النجم الساحلي تماس للنجم الرياضي الساحلي بسام الحاجي كان وزع باسم الحاجي وزع والكره مشات مباشره للتماس من الجهه المقابله باش ترجع لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي باش ترجع من الجهه اليسرى المحور الدفاع لاكونتان يلعب لاكوتان فيليب لاكوتان كره على الجهه اليمنى لوجدي كشريده وجدي كشريده قصيره المحور الدفاع لفيليب لاكوتان يقرب متوسط الميدان والكره تبادل كره في مناطق النجم الرياضي الساحلي صعود بالكره مجددا يرجع فريق نجم تلوي لمناطقه النجم يحب النجم الساحلي الفريق المحلي يحب يدور الكره يلعب الكرات اللي يحل الميدان باش يطلع الثنائي الاظهره هذه كره اللي فات النجم الساحلي وترجع من الدفاع والتغطيه جيده وتمشي مجددا للنجم الساحلي بعد خطا وكره في القائم الاول بالراس ترجع من الدفاع خطيره للنجم الساحلي التسديد وسم لعبيه كره خارج الميدان كره تسديده وخارج الميدان من عزمي غومه عزمي غومه كره ضربت في المدافع ومشات خارج الميدان زوزهم لاعبيه في الحقيقه مشاو للكره زوزهم لاعبيه مشاو باش يسدوا كره كانت بين اشرف بن ضياف وعزمي غومه وتزيزت عزمي غومه ضربت في الدفاع ومشات ركنيه والركنيه الاولى للنجم الساحلي ركنيه من اليمين ركنيه من اليسار ركنيه للنجم الساحلي على يسار الحارس محمد عزيز البجاوي اللي عنده برشا تجارب قابل كره في القائم الثاني بالراس خطيره فوق المرمى فوق المرمى من اوشيكبو امبروس اوشيكبو كورتو غارز الميدان وتمشي 5 متر و50 لفات نجم متلوي حاول باش يلعب متوازن نجم متلوي نظرا لانه كما قلنا التحضيرات ما كانتش في افضل معناها تحضيرات مثاليه بالنسبه ليه رينا برشا اشكاليات في الفريق حتى من الانتدابات تغيير في الاطار الفني مقارنه بالسنه الفارطه امين قارا خذا مكان عماد بن يونس عماد بن يونس اللي نجح نجاح كبير مع فريق النجم المتلوي على الاقل امنوا البقاء او امنوا مرتبه جيده البقاء يمكن كلمه معناها ما تعطيش المعنى نتاعها امنوا تواجد في مراتب ممتازه في الرابطه المحترفه الاولى فريق النجم المتلوي وقرر برشا فرق لكن النجم المتلوي سنة لاول مره منذ مده انه ينهزم على ارضيه ميدانه في البطوله هزيمه كانت امام النادي الافريقي في نهايه المباراه تقريبا في الدقائق الاخيره هدف مقابل صفر هذه كره في وسط الميدان اللي فات النجم الرياضي المتلوي
محاولة المرور من الجهة اليسرى، يتعدى المهاجم النجم رياضي المتلوي، يتعدى من كشريدة، يحاول يمشي بالكرة، محمد عامر الجويني ويربح تماس. محمد عامر الجويني يربح تماس، تطلع مجددا الكرة من الجهة اليسرى، قاعد يركز على الجهة اليسرى أسامة الهيشري، قاعد ياخذ في برشا وقت لعب في بداية المباراة لأنه تركيز برشا على الجهة اليسرى من فريق النجم الرياضي بالمتلوي. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء لفات نجم المتلوي، خطيرة في القائم الثاني، وحاولت الصعود لفات فريق النجم الرياضي بالمتلوي من الجهة اليمنى، محاولة المرور تتقسم الدفاع، ممتاز الكرة، قصان الكرة والهجوم المعاكس سريع لفات النجم الساحلي، لكن تمشي لعامر الجويني، ياخذها النجم الرياضي الساحلي لأسامة عبيد، أسامة عبيد يهز راسه، أسامة عبيد يستنى المساندة، أسامة عبيد برشا صنعة، ملاعب عنده ثقة كبيرة في الإمكانيات نتاعو، بالتالي يوقف الكرة، أوشيكبو تضيع الكرة في وسط الميدان، تمشي لفات النجم الرياضي بالمتلوي، مخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي بعد العملية الأخيرة ما كانش من أوشيكبو، كانت من أوسمان دياكيتي. أوسمان دياكيتي هو اللي كان أخطأ في تمرير الكرة ثم قام بالمخالفة. مخالفة لفات النجم الرياضي الساحلي، لفات النجم الرياضي بالمتلوي عفوا، قريبة من دائرة وسط الميدان. وصلنا للدقيقة السابعة في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0، كرة في العمق لفايت النجم الرياضي المتلوي، يطلع لكن خرجت الكرة، الملاعب ما كانش بعيد برشا باش ياخذ الكرة، المهاجم وضعت الكرة خارج الميدان لفايت فريق النجم الرياضي الساحلي. تمشي الكرة من لاكوتا فيليب لانكونتا، قصيرة في محور الدفاع لساندي ميغو، أو ساندي ميغو لاعب مهاجم، ترجع الكرة مجددا لفيت النجم الرياضي الساحلي، يدور الكرة النجم الرياضي الساحلي، قاعد يقرب كل مرة ريان جارا، ثم أيضا نلقاو اللاعب محمد الهادي بوسلامة، وتماس مجددا لفيت النجم الرياضي المتلوي، تركيز كبير على الجهة اليسرى، تقريبا الجهة النشيطة الآن في النجم الرياضي بالمتلوي، وشيكبو ياخذها والكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، وتمشي لجارا لأسامة عبيد، الصعود بالكرة وتغادر الكرة، هذا ما خلطش عليها عزمي غومة، خادرت الكرة مشيت تماس لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي، عزمي غومة اللي لعب في النادي الرياضي الصفاقسي ثم كانت عنده تجربة في البطولة المصرية ثم عاد من بوابة النجم الساحلي للبطولة الوطنية، كان مطروح اسمه في أكثر من فريق. حكينا على حرارة الطقس، قلت رغم أنه فما شوية ريح اليوم لكن الأربعة ونص على شيء ديما فما طقس بارد، ديما طقس سخون عفوا، وخاصة من ناحية الرطوبة العالية هي اللي تقلق شوية، ثقل الهواء وتقلق شوية. ترجع كرة من الجهة اليمنى لفايت النجم الرياضي بالمتلوي، الفريق الضيف، زوز فرق انهزموا في الجولة الأولى، طويلة الكرة على الطريقة الإنجليزية داخل منطقة الجزاء بالرأس مرة أولى، خطيرة، وصبري بن حسن يأخذ الكرة، ما كانتش قوية الكرة لكن أخذها هجوم النجم الرياضي بالمتلوي في العملية الأخيرة. الدفاع عرف كيفاش يسكر على اللاعب المهاجم، لكن في الأخير المهاجم كان خذ الكرة وما كانتش قوية، صبري بن حسن يتصدى ويأخذ الكرة أمام مهاجم أسامة النفاتي، كرة قصيرة لاكوتان في اتجاه أوشيكبو، يلعب الكرة على الجهة اليسرى، يطلع عزمي غومة في المساندة مع محمد الهادي بوسلامة، كرة في العمق ممتازة الفكرة لكن ما كانتش جيد التمرير، الفكرة كانت ممتازة لأسامة عبيد اللي يطلب من زميله انه باش يكرر العملية، دي الكرة تمشي 5.50 لفايت فريق النجم الرياضي بالمتلوي، 10 دقائق لعب 0-0، المباراة مفتوحة، مارينيش جاس نبض، فما كرة من اليمين ومن اليسار، النجم المتلوي قاعد يمشي للهجوم، جاته كرة بالراس، جاته ركنية، النجم الساحلي نفس الشيء، كورتين ركنية وتسديدة، هذه كرة لفايت النجم الرياضي بالمتلوي بالراس، النجم الرياضي بالمتلوي فريق اللي يلقى راحته خارج ميدانه لأنه الظروف متاع ميدان ملعب المتلوي سيئة جدا، ميدان تقريبا أشبه بالأرضية الصلبة أكثر من أنه عشب اصطناعي لأنه تجاوز مدة الصلاحية، وأكيد لهنا نستنى وقتش بيشتم تغيير العشب الاصطناعي في ملعب البلدي بالمتلوي اللي أصبح عائق للفريق المحلي يمكن أكثر من الفرق اللي تجيه. ترجع الكرة لفايت نجم المتلوي من الجهة اليسرى، أسامة الهشري أكثر لاعب يمكن مس كرة في بداية المباراة، كرة بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية والتماس لفايت النجم الساحلي، يطلع قائد الفريق وجدي كشريدة باش يلعب هو التماس، وشيكبو يقرب له يلعب له الكرة قصيرة،
ورائية في تجيلا كويتا اللي ياخذ مكانه كأساسي في التركيبة متاع النجم الرياضي الساحلي. طويلة الكرة في مناطق النجم الرياضي المتلوي بالرأس، ترجع مرة أولى من الدفاع ثم مرة ثانية من دفاع النجم الرياضي الساحلي. قصيرة أوشيكبو قاعد يقص في برشا كرة، لكن التعامل بالكرة هو المهم. وديكيتي هو اللي قص الكرة الأخير. لاكيتا يطلع بالكرة، يلعب الكرة في العمق لشكون في مناطق النجم الرياضي المتلوي، وغادرت الكرة. حكم المساعد الأول كان قريب جدا وكان واقف على الخط النهائي للمرمى وفطن أنه الكرة غادرت خط نهائي للميدان، مش يكون عنده رؤية كاملة للكرة، وبالتالي غادرت الكرة ورفع الراية. ترجع 550 اللي فات نجم الرياضي المتلوي 11 دقيقة لعب، التعادل 0-0 في ملعب أولمبي سوسة. طويلة الكرة بالرأس، ترجع من وسط الميدان وتمشي تماس مجددا لفيت النجم الرياضي المتلوي. مازال النجم الساحلي مرنشك الآليات اللي رناهم في الشوط الثاني في مقابلة الترجي الرياضي التونسي، مازال ما لقاش الحلول، مازال يبحث على الحلول في دفاع فريق النجم الرياضي المتلوي. النجم المتلوي قاعد يلعب بشجاعة كبيرة برشا في مناطق النجم الساحلي، قاعد يطلع قاعد يقلق. كرة بالرأس، ترويث، محاولة الصعود بالكرة، ممتازة العملية لفيت النجم الرياضي الساحلي. دور مدياكيتي لكن تقطع الكرة ومجددا للجهة اليمنى للنجم الرياضي الساحلي. كرة تقصيرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، لكن تفطن دفاع فريق النجم الرياضي المتلوي والكرة مخالفة لفيت النجم الرياضي المتلوي. مخالفة للنجم الرياضي المتلوي، باش نتبعوا بكل اهتمام ان شاء الله انطلاقا من الساعة السادسة لقاء منتخب التونسي اقل من 21 سنة في مواجهة المنتخب الجزائري في الدور النهائي للألعاب المتوسطية اللي قاعدة تصير في تورنتو. أول أهداف الجولة يجيل شبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي، عديب الحاج في دقيقة 12، الأول هو كان نادي البنزرتي افتتح النتيجة أمام نادي حمل لنف 1-0، هاني عمامه في دقيقة 9 في ملعب حمل لنف، ثم شبيبة العمران سجلت للترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر عديب الحاج. التعادل 0-0 في لقاء نجم الرياضي المتلوي وفريق النجم الساحلي وأولمبي باجي الاتحاد الرياضي بنقردان. هذوما النتائج الحاصلة إلى حد الآن في مختلف الملاعب في ملعب العمران. وصل 16 دقيقة لعب، تقدم شبيبة العمران على الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب حمام لنف نادي بنزرتي متقدم على نادي حمام لنف هدف مقابل صفر. هذه من النتائج الحاصلة حتى الآن. كرة لكيتا عنده الكرة، يطلع بالكرة تو تباعا نعطيكم النتائج. تمشي الكرة من الجهة اليمنى، محاولة الصعود، المحاولة للنجم الرياضي الساحلي ورائية أسامة عبيد. أسامة عبيد يتعدى، أسامة عبيد يراوغ لكن تقص الكرة فماش تسلل، ما ياخذهاش وجدي كشريدة، ثم تمشي من الجهة اليمنى لفيت النجم الرياضي الساحلي ريان قارة. نشيط ريان قارة، نشاط كبير من ريان قارة، والحكم يقول فما حد شيء، فماش مخالف، يقول فما، قول اللاعب ارتمى وما فماش مخالفة. والحكم المساعد الأول كان تقريبا على بعد متر من العملية، ما عطاش إشارة لحكم المباراة أنه بشعنا المخالفة، بالتالي واصل اللعب. ترجع الكرة من الجهة اليسرى لفيت النجم الرياضي بالمتلو. كرة بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية، وتمشي الكرة مخالفة لفيت النجم الساحلي. الحوار الأخير كان بين داكيتي وباسم الحاجي، والحكم يعطي مخالفة للنجم الساحلي. داكيتي قصيرة في محور دفاع النجم الرياضي الساحلي، صعود بالكرة من محمد هادي بوسلامة. محمد هادي بوسلامة عزمي غومة، عزمي غومة تبادل الكرة في النجم الرياضي الساحلي مجددا لعزمي غومة لهادي بوسلامة. يمشي بن ضياف يحاول ياخذ الكرة، لعب برز بصفة كبيرة في المقابلة الفارطة ضد الترجي الرياضي التونسي. هذا الكرة أشرف ضياف اللي عنده الكرة الآن يلعب قصير. النجم الساحلي مش قاعد يمكن فما ضغط كبير على فريق نجم التلوي، يلعب واحدة واحدة فماش تسرع في توقيت 15 دقيقة لعب في الشوط الأول، وما زال التعادل 0-0 بين النجم الرياضي المتلوي والنجم الرياضي الساحلي. نذكركم تقدم ان شبيبة العمران على الترجي الرياضي 1-0. عديب الحاج كان سجل هدف في دقيقة 12، وهاني عمامه كان سجل لفيت النادي البنزرتي في مرمى النادي الرياضي الحملة. في كرة لفيت الفريق شبيبة النجم الرياضي المتلوي، كرة في العمق والتوزيع، وتغادر الكرة تمشي تماس للنجم الساحلي. تماس للنجم الرياضي الساحلي
فما مقابلات تبث مباشرة على الوطنية الأولى والثانية، وفما مقابلة نادي حملان والنادي البنزرتي باش تتعدى مسجلة في السابعة مساء على القناة الوطنية الثانية. لاكوتان بدون فلسفة ما ياخذش الريسك ويحط الكرة مباشرة في التماس اللي فات نجم رياضي متلوي مجددا من الجهة اليسرى مجددا، وكأنه النجم رياضي متلوي ومدربه فاهمين أنه صعود وجدي كشريدة يخلي برشا فراغات في ظهره، بالتالي كل مرة قاعد تلعب الكرة في ظهر المدافعين، والنجم رياضي متلوي قاعد يمر من الجهة اليسرى. كرة اللي فات النجم رياضي الساحلي أو النجم رياضي متلوي عفوا، حكم خليل الجري سيعيد تنفيذ التماس، يطلب من اللاعب باش يلعب الكره من ال، ما فما حتى شيء في العمليه الاخيره، يطلب تنفيذ الكره، ترجع الكره لجارة تمشي قصيره لفيت النجم الرياضي بالمتلوي في وسط الميدان، بروندونانا طويله الكره في مناطق النجم الرياضي الساحلي، صعود من الجهه اليسرى من باسم الحاجي والتغطيه جيده، تغطيه جيده من أوشيكبو في العملية الأخيرة، مازالت الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، صعود بالكرة، دور الكرة فريق النجم الرياضي الساحلي، صعود بالكرة مجددا قصيرة تمشي على الجهة اليمنى في العزمي غومة، عزمي غومة يحاول يتعدى عزمي غومة، لكن يرجع دفاع النادي الرياضي المتلوي تقريبا بكامل العناصر في مناطق نتاعهم، في مناطق النجم الرياضي المتلوي يحاولوا يسكروا في مستوى دائره وسط الميدان الفلوتمون، يحاولوا يعملوا يميلوا باش يسكروا المنافذ على النجم الرياضي على النجم الرياضي الساحلي، بالضياف بالضياف مجددا اللي فات النجم الرياضي الساحلي، قصيره الكره وتقطع مره اولى ثم مره ترجع اللي فات النجم الساحلي، والكره اللي فات النجم الساحلي خطيره الكره اللي بالضياف يحاول يتعدى اشرف بالضياف، لكن الدفاع متفطن والكره لم تغادر، الكره لم تغادر، عزيز الغريسي هو اللي فك الكره الاخيره والكره لم تغادر، وترجع تماس للنجم الساحلي تحب بسرعه في اتجاه اسامه عبيد، اسامه عبيد اسامه عبيد، اوشيكبو اوشيكبو قصيره مع الهادي بوسلامه، محمد الهادي بوسلامه لوجدي كشريده، وجدي كشريده قصيره تلعب الكره اللي فات النجم الرياضي الساحلي ومخالفه اللي فات النجم الرياضي متلو، بذكاء أسامة الهيشري ياخذ الكرة ويربح مخالفة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي في العملية الأخيرة، ومخالفة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي يمشي لتنفيذها في الكرة الأخيرة، يمشي لإيران جيلي ترويض عامر بالغيث، محمد عامر بالغيث هو ابن الاتحاد الرياضي المناسيري، تجارب عديدة في الملعب اللي فيه مستقبل جابس في الترجي الرياضي الجرجيسي، اسنام على النجم الرياضي المتلوي، اول انذار في المباراه، اول انذار في المباراه للاعب النجم الساحلي سانديميغو او ديكيتي 15، ديكيتي هو اللي تحصل على الانذار، لاعب رقم 15 تدخل كان شافه الحكم يتطلب الانذار، يتطلب العقوبه الاداريه مع العقوبه الفنيه اللي هي المخالفه لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، كرة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي تنفيذ المخالفة، عبدولي عزيز الغريسي في تنفيذ المخالفة، عزيز الغريسي دفاع النجم الساحلي بعيد على مناطق الجزاء، تلعب الكرة في القائمة الثانية لفيت النجم الرياضي بالمتلوي بالراس، خطيرة خطيرة بالراس وفرصة كبيرة للنجم الرياضي بالمتلوي، ويتدخل صبري بالأحسن قبضة ليدي بعاد، وفما تسلل قبلها، فما تسلل قبلها حسب الحكم المساعد الثاني مروان العمراني، تسلل لفيت النجم الساحلي، كرة خطيرة كرة ثابتة قاعد يقلق نجم الرياضي المتلوي، في النجم الرياضي الساحلي نلعب في 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال تعادل 0-0 بين الفريقين حتى الآن بدون أهداف في مقابلة الأولمبي سوسة عكس بقية الملاعب أو على الأقل في زوز ملاعب حتى الآن، كما قلنا 1-0 شبة العمران أمام الترجي، 1-0 نادي البنزرتي أمام نادي حمام الأنف، تقطع الكرة لفيت النادي الرياضي النجم الرياضي الساحلي، كرة من الجهة اليمنى محاولة المرور الصعود بالكرة محاولة دخول مناطق الجزاء، لكن التغطية جيدة من الدفاع وتتعداش الكرة، سانديميغو حاول لكن ما تعداش كرة، ما لقاش السرعة اللازمة باش يتجاوز الدفاع، بالتالي ضاعت الكرة
قصيرة الكرة. تتناول تنفيذ تلعب الكرة من الجهة اليمنى. ورأي الكرة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي في اتجاه سمع بيد بداية هجوم لفيت النجم الساحلي. تمشي بالضياف التوزيع في القائمة الثاني بالضياف وعزيز بجوي بعد الكرة. عزيز بجوي بعد الكرة ترجع لفيت الفريق عزيز بجوي اللي كان عنده تجربة مع الشباب القيروانية حسب ما نتذكر. وأيضا مع في وقت سابق مع المكارم من المهدية ولعب في منزل بورقيبة إذا مانيش مخلص خاطئ في المخطش في اسم الحارس. بالتالي عنده تجربة نسبية. كرة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي تلعب الكرة يحاول يعمل الديكالاج النجم الساحلي يطلع بالضياف يلعب قصيرة مع دياكيتي يخليها لكشريدة. كشريدة ممتازة التمريرة تبعت الكرة جيد للنجم الساحلي وحاولت إيجاد الحلول الصعود من الجهة اليمنى وشيكبو ولا تدخل مرة أولى ثم مرة ثانية عامر بالغيث يخليها لزميله والكرة مجددة لدياكيتي ترجع لوجه كشريدة. يطلع النجم الساحلي يطلع النجم الساحلي يقدم في مناطق فريق النجم الرياضي بمتلوي تقطع من قليلي والأسامة النفاتي صعود بالكرة من أسامة النفاتي الكرة لفيت النجم الرياضي المتلوي داخل مناطق فريق النجم الرياضي الساحلي محاولة الصعود والتدخل والحكم يعطي مخالفة للنجم الرياضي الساحلي. حكم يعنى المخالفة للنجم الرياضي الساحلي في توقيت 22 قلاب. مازال التعادل 0-0 بين الفريقين. جولة ثانية كان فيها أهداف في أغلب الملاعب البارح باستثناء مقابلة المستقبل رياضي مرسى وتقدم سقيت الدير. المباراة هذه شهدت إقصاء للعب تقدم سقيت الدير لعب الربعي. واليوم هو الانطلاقة الجولة بزوز أهداف. هدف شبيبة العمران في مرمى الترجي الرياضي التونسي وعدي بالحاج في دقيقة 12 وهدف النادي الرياضي بنزرتي في مرمى نادي حملنف. هدف هاني عمامو في الدقيقة 9 وزوز مقابلات متعادلة بين أولمبي البيجي اتحاد بن قردان والنجم الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي. وفرصة باش نذكركم ببرنامج الجولة القادمة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جولة باش تلعبها على دفعات الجولة تبدأ يوم السبت 5 سبتمبر لقاء نادي البنزرتي النادي الأولمبي البيجي والنادي تقدم سقيت الدائرة أمام نادي حملنف. نهار الأحد الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى النجم الساحلي شبة العمران النجم المتلوي أمام الحمسوسة. ثم نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان نادي صفاقسي. نهار الخميس 17 سبتمبر ملعب التونسي النادي الافريقي والترجي الجيسي لاتحاد مناسير. تقريبا قمة المباريات هي بتكون لقاء الملعب التونسي النادي الافريقي الى جانب بقية المباريات. تم اسعاف اللاعب النجم الساحلي واللاعب النجم الرياضي بالمتلوي. 8 والان 24 دقيقة لعب وما زال تعادل 0-0.

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية الأسبوع المقبل. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. وفي السياق ذاته أعلن المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية أنه تم تطوير تطبيق ابحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولاية الجمهورية بنفس الحصص. أكدت الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هوية من تركيا أن المنظومة التعليمية بحاجة لتحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح للأخبار أنه لم يتم تسجيل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصيغ القانونية وفق قوله، وبيّن تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش، بيّن أنه تم الاتصال بالجهات الرسمية لمطالبة المتضررين بما يفيد نشاطهم القانوني قصد منحهم التعويضات. وأكد شرف الدين في هذا الصدد أنه لم يتوصل الاتحاد بما يفيد نشاط المدجن المتضررة لمعاضدتهم في التمتع بتعويضات صندوق الجوائح الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة. تنظم جمعية الشبان والعلم بإقليبيا اليوم بفضاء دار الثقافة ليلة النجوم في نسختها التاسعة تظاهرة أثرية ومتنوعة تضم ورشات فلكية وتكنولوجية ورصد مباشر للقمر والكواكب بواسطة التلسكوبات، إضافة إلى محاكاة لمهام بعثات فضائية على الحواسيب والعديد من الأنشطة الأخرى حسب تصريح رئيس الجمعية للأخبار. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والربع بعد نهاية المباريات عودة إلى رياضة وصيف.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: رياضة. وصيف.

0: سي.
1: نرجع في توقيت 30 دقيقة لعب في الشوط الأول في لقاء النجم الرياضي الساحلي وفريق النجم الرياضي المتلوي، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. الحقيقة ما رناش حاجة تذكر في الدقائق الأخيرة، ما تبدلتش أشياء في الدقائق الأخيرة سواء من النجم الساحلي ولا فريق النجم الرياضي المتلوي، بالتالي يبقى التعادل 0-0 بين الفريقين. هون ذكركم بالنتائج الحاصلة في مختلف الملاعب. الموسيقى التنشيطية لو سمحت يا حسام، قلت بالنسبة لبقية الملاعب نذكركم بالنتائج الحاصلة في لقاءات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. حتى الآن مازال التقدم لفريق النادي الرياضي للبنزرتي أم نادي حملم، ومازال التقدم لفريق الشبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي، والتعادل 0-0 بلقاء النجم الساحلي نجم تلوي والأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي ببنجردان. كرة لفيت فماش تغييرات حتى الآن، تقريبا توقف اللعب نسبيا في الدقائق الأخيرة بسبب الإصابة متاع اللاعب النجم الرياضي الساحلي قام لباس. كرة ترجع لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي قصيرة في محور الدفاع، تمشي الكرة على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، توزيع داخل منطقة الجزاء بالرأس وبعيدة فوق المرمى، بعيدة فوق المرمى تغادر الكرة، تمشي خارج الميدان، كرة تغادر خارج الميدان لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي. واقف متكتل في المناطق نتاعه، مسكر كل المنافذ النجم الرياضي بالمتلوي وقاعد يصعب الامور على النجم الرياضي الساحلي. طويله من الحارس محمد عز البجاوي بالراس مره اولى، وفما تدخل والحكم يعطي مخالفه لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، مخالفه للنجم الرياضي بالمتلوي في وسط الميدان. برشا تدخلات وبرشا توقف للعب في مختلف تقريبا العمليات. كرة قصيرة باش تلعب أو باش الكرة بتلعب مخالفة قصيرة أو طويلة مازال ما نعرفوش خيار نتاع النجم الرياضي بالمتلوي. ذكر نجم متلوي تشكيلته فيها البجاوي، غريسي، هيشري، إيران، منتصر التومي، مراد، بلغيث، بروندون، أنان، نفاتي، حاجي، ورجويني. بالنسبة للنجم الساحلي بن حسن، كشريدة، عبيد، قارة، لونكيتان، غومة، أوشيكبو، دياكيتي، ميغو، بن ضياف وأبو سلام. هذا بالنسبة لتركيبة الفريق النجم الرياضي الساحلي. تنفيذ المخالفة، برشا أخطاء وبرشا مخالفات خذاهم فريق النجم تلوي في مناطق النجم الرياضي الساحلي. مجددا عزيز الغريسي باش ينفذ هو المخالفة، النجم بعيد على المناطق نتاعه تقريبا 25 متر، يلعب بعيد لأنه فما أنه فريق هذه كرة داخل مناطق الجزاء اللي فات النجم الرياضي تلوي، ما فماش تسلل، يقول الحكم تسديد والكرة خارج الميدان، تسديدة باليسار وكرة خارج الميدان في العملية الأخيرة، تلعبت الكرة في ظهر الدفاع والتسديده كانت من ايران جليلي، ضاعت فرصه على فريق النجم الرياضي بالمتلوي في العمليه الاخيره. عزمي غومه، عزمي غومه يلعب قصير، اوشيكبو يطلع لونكوتان مع لكن تقطع الكره، تمشي لفيت النفاتي، نفاتي للحاج باسم الحاج، يتعدى باسم الحاج، تفك الكره، عوده دفاعيه جيده كانت في الريانجارا في العمليه الاخيره. يمشي الكرة طويلة لفيت النجم الرياضي الساحلي، ورائية الكرة ولا التغطية من عزمي غومة لفيت النجم الرياضي الساحلي، عزمي غومة يتعدى، فما مخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي، مخالفة لفيت النجم الساحلي، جماهير تطالب بالإنذار على إيران قليلي لكن الحكم شاف أنه مخالفة فقط. تمشي الكرة لوجدي كشريدة من الجهة اليمنى، وجدي كشريدة يهز راسه، لاكيتان مع دياكيتي، دياكيتي قصيره الكره، النجم الساحلي يلعب كره قصيره، تمشي الكره على الجهه اليسرى لفيت النجم الرياضي الساحلي، يصعد محور الدفاع، يطلعوا تقريبا يلعبوا في مناطق فريق النجم الرياضي المتلوي، والكره لفيت النجم الرياضي المتلوي، حبس من الحاجي، ممتازه الكره لفيت النجم الرياضي المتلوي، محاوله المرور والتدخل ضمن لعبيه ياخذوها لباسم الحاجي. هذه بسلامه، هذه كره لفيت النجم الرياضي الساحلي خطيره من الجهه اليسرى، خطيره الكره، مشرب الضياف يحاول يسدد والتدخل، التمريره كان لاسيست ممتاز جدا من اسامه عبيد، والكره مجددا وفما تسلل، فما تسلل، حكم يقول فما تسلل، عمليه كان مدرب واضح انه براكوني يطلب من اللاعب يسدد مباشره، واضح مطلب من الضياف انه يسدد ما يعملش الكره الزايده. التمريره لاسيست كان ممتاز من اسامه عبيد، تعمل لاعب صناعي، والكره تمشي لي فيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي في 36 دقيقة لعب، مازال تعاد 0-0. البجاوي يلعب الكرة في مناطق فريق النجم الرياضي الساحلي، وقبلها صبري بن حسن. صبري بن حسن ياخذ الكرة، صعود بالكرة لوجدي كشريتها، يرجع دفاع النجم الرياضي بالمتلوي للتغطية. وسام عبيد يدخل كلاعب صنع العاب في وسط الميدان بعد ما كان يلعب شوية مايل على الجهة اليمين. عزمي غومة، عزمي غومة طويلة في مناطق النجم الرياضي المتلوي لأشرب الضياف، وتدخل الدفاع وعزيز الغريسي والتغطية، محاولة أنه يسكروا المنافذ على هجوم النجم الرياضي الساحلي. دياكيتي يلعب الكرة، دياكيتي بدون عنوان بعيدة، دياكيتي أسبقية كانت لدفاع النجم الرياضي بالمتلوي، وكرة غادر. دياكيتي كانت فكرته أن يلعب الكرة في العمق في ملاعب جاي من الجهة اليمنى ريان جارا، لكن تنفيذ الفكرة كان سيء، الفن مع يمكن الفكرة متاع اللعب ما كانش كما يلزم. عامر بالغيث بالرأس يقلب الكرة، تغادر الكرة تمشي تماس دفاع النجم الساحلي. الوجه كشريدة، وجه كشريدة قصيرة اللي فيت النجم الرياضي الساحلي. محور الدفاع وشيكبو بالضياف، العزمي غومة تمشي الكرة في وسط الميدان اللي فيت النجم الرياضي الساحلي في اتجاه وسام عبيد، تسديد بالضياف وكرة بالراس ترجع لفيت النجم الرياضي المتلوي. وسام الحاجي وفما تدخل وفما الحكم اعطي مخالفة، فما بيون افون واضح رفع الرجل في 38 دقيقة لعب، مازال التعادل 0-0. ما ريناش فرص تذكر بصراحة من الجانبين، في كرة تقريبا كانت أغلبها في وسط الميدان، كرة بدون عنوان طويلة الكرة تمشي الجهة اليمنى اللي فات نجم الرياضي بالمتلوي، وحاولة جريلي حاول يستحفظ على الكرة، بفعل يستحفظ على الكرة، فما مخالفة اللي فات النجم الرياضي بالمتلوي، مخالفة النجم الرياضي بالمتلوي. الاتحاد الرياضي بنقردان يفتتح النتيجة في ملعب باجة امام الاولمبي البيجي، هدف مقابل صفر دريس المحرسي من ضربه جزاء في الدقيقه 25 بالحساب نتاع المقابلات. مقابله وحيده حتى الان متعادله هي لقاء النجم الساحلي نجم الرياضي بالمتلوي. بن قردان متقدم على الاولمبي البيجي 1-0، تقدم النادي بن زرتي على نادي حملان في 1-0، وتقدم شبت عمران على ترجي التونسي 1-0. بالتالي الا مقابل سوسه ما فيهاش اهداف حتى الان. تلعب المخالفه، تلعب الكره في القائمه الثانيه اللي فيها النجم الرياضي بالمتلوي بالراس، وتدخل الدفاع والهجوم المعاكس السريع. أسامة عبيد يحاول يتعدى أسامة عبيد، التغطية من دفاع النجم الرياضي بالمتلوي والهجوم المعاكس السريع لفيت أشرف الضياف. أشرف الضياف يهز راسه، وأشرف الضياف يمشي يدخل مناطق الجزاء، أشرف الضياف يدخل مناطق الجزاء يحضر، وفما الدفاع، وفما الدفاع، وما زالت الكرة لأسامة عبيد، التوزيع داخل مناطق الجزاء وبالراس، التغطية جيدة من أسامة من منتصر التومي، التغطية جيدة طول قامة منتصر التومي يمنع الكرة باش تتعدى، وترجع الكرة لقليلي، يرتفع النسق ويرتفع الأداء من الجانبين، كرة نجم متلوي قاعد يهاجم أيضا نجم الرياضي المتلوي، محاولة اللعب في محور دفاع النجم الساحلي، وركنية جديدة للنجم الرياضي المتلوي، ركنية جديدة للنجم الرياضي المتلوي في دقيقة توقيت 39 دقيقة لعب. فما نسق رينا من مباراة البارح مباراة اليوم، القاعد يطلع المستوى مقارنة بالجولة الأولى على الأقل، إذا استثنينا الجولة الأولى اللي فيها لقاء الترجي والنجم الساحلي كانت شوط ممتاز، الشوط الثاني خاصة جماهير النجم الساحلي بعد الطيبة موجودة اليوم في مدرجات ملعب أولمبي بسوسة. كرة للنجم الرياضي بالمتلوي على يسار الحارس، لعب الكرة في القائمة الثانية بالراس من عامر بالغيث، التسديد الدفاع والكرة تمشي ركنية مجددا للنجم الرياضي المتلوي. النجم الرياضي المتلوي معناه بالحساب بالإحصائيات يتحصل على 4 ركنيات في الشوط الأول، ما همش رقم هين في دفاع النجم الساحلي. اتحاد بن قردان يضيف الهدف الثاني أمام الأولمبي الباشي، أولمبي الباشي اللي انهزم في مباراته الأولى في ملعب جربة ميدون أمام الترجي الرجيسي 1-0. الأولمبي الباجي الآن منهزم في ملعب الكميتي في باجة 2-0. اتحاد بن قردان يضيف الهدف الثاني، لعب الركنية على يسار الحارس صبري بن حسن مجددا، كرة في القائم الأول بالراس ترجع من الدفاع والتكتل الدفاعي من نجم الرياضي الساحلي، تعب الكرة مجددا لفئة النجم الرياضي بالمتلوي وترجع من الدفاع، لكن التغطية جيدة من النجم الرياضي بالمتلوي، كرة في العمق وترجع من صبري بن حسن، يرجعها صبري بن حسن بسرعة كبيرة في مناطق النجم الساحلي، والتغطية جيدة من دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. قليلي يحاول يتعدى بالكرة ما يخسر الكرة مرة أولى مرة ثانية، لكن يربحها المرة الثانية، والتدخل مرة ثالثة، لكن يعطيها للمهاجم، يعطيها لمحمد الهادي بوسلامة في اتجاه أسامة عبيد، أسامة عبيد يهز راسه، أسامة عبيد يستنى المساندة، تغطية جيدة من نجم متلوي، تغطية جيدة من نجم متلوي. هدف الثاني غازي العيادي سجله لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان، هدف الثاني لاتحاد بن قردان سجله غازي العيادي، الأول إدريس المحيرسي من ركلة جزاء والثاني غازي العيادي. كرة عزمي غومة، عزمي غومة صعود من الجهة اليسار، التوزيع في القائم الأول، ترجع من الدفاع، والكرة التدخل من عامر بالغيث والتسديد، والحكم يعطي ضرب جزاء للنجم الساحلي، حكم يشير لضرب جزاء للنجم الرياضي الساحلي. خليل الجري شاف أنه فما إعاقة للاعب النجم الرياضي الساحلي في العملية الأخيرة، اللاعب سانداي ميغو، خليل الجري شاف أنه فما ضرب جزاء، هل باش يكون الرأي متاعه يتماشى مع حكم الفار أسامة بن إسحاق وقال لا، سنتابع إذا يكونوا نفس الرأي ما ليش يمشيوا للفار، إذا ما يكونوش نفس الرأي فأنه بيشتم العودة للفار. حكم كان قريب تقريبا متر على العملية، يشير ضرب الجزاء لفيت النجم الرياضي الساحلي في توقيت 43 دقيقة. لا الحوار بين حكم الساحة وحكم الفار أسامة بن إسحاق، وبعودة للفار، العودة للفار معناها لهنا الآراء لم تكن متطابقة، الآراء لم تكن متطابقة بين حكم الساحة وحكم الفار، وبالتالي العودة للفار من حكم خليل الجري، رغم أنه كان قريب برشا العملية، ورينا البارح بصراحة ضربة الجزاء اللي معناها اللي أعلن عليها الحكم، حكم مباراة الاتحاد منى السري والنجم والملعب التونسي، اللي كانت معناها ما عنده حتى اساس من الصحة، وهذا اللي اكده حكم الفار البرتغالي، بالتالي تم الغاء ركلة الجزاء، معناها كانت فما مخالفة واضحة على المدافع الاتحاد منى السري. الحكم ماذا سيقضي؟ ما فما حتى شيء، ما فما حتى شيء، ما فما ضربة جزاء، وكأن العملية واضحة لانه ما خداش تقريبا ثواني حكم المباراة. حكم بن ساسي البارح رينا في مباراة اتحاد منى السري وفريق النجم الرياضي الملعب التونسي، كرة بيسترجع لي فيت النجم الرياضي المتلوي، دقيقة ونص على نهاية الشوط الأول، فماش مخالفة في العملية الأخيرة، مات ضربة جزاء لفيت النجم الساحلي حسب حكم الفار، وكرة ترجع لي فيت النجم الرياضي المتلوي، ترجع للحارس محمد عزيز البجاوي، عزيز البجاوي يلعب كرة طويلة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، ترويث والتدخل فمش مخالف، يقول الحكم والحوار باسم الحاج، ياخذ الكرة ولاكوتان يبعد الكرة، ترجع لفيت النجم الرياضي المتلوي من الجهة اليمنى لقليلي، قليلي يلعب الكرة في القائمة الثانية، خطيرة خطيرة لفيت وبالراس، لكن ياخذها الحارس، ياخذها صبري بالحسن، المهاجم اخذ الكره ضرب الكره بالراس، ما كانتش قويه، صبري بن حسن كان واقف في المكان المناسب، صعود بالكره بسرعه لفيت النجم الرياضي الساحلي، ريان جارا، ريان جارا يلعب في العمق، لكن كره سهله للحارس عزيز البجاوي، الثواني الاخيره في الوقت الاصلي في الشوط الاول في لقاء النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي، ومازال التعادل 0-0، كره بسترجع لي فيت النجم الساحلي من الجهه اليمين، يطلع وجدي كشريده يربح الامتار، وجدي كشريده في مناطق النجم الرياضي بمتلو، يلعب الجار ريان جار ورائيه لاسامه عبيد، اسامه عبيد يهز راسه، اسامه عبيد سنه المسانده مجددا لجار، مجددا لاسامه عبيد في الجهه اليمنى لهجوم النجم الرياضي الساحلي، كل لاعبي النجم الرياضي بمتلو في 30 متر 40 متر الاخير، تبادل الكره اوشيكبو يطلع بالكرة يحاول يمر، يحاول يلعب كرة في العمق، لكن تقطع الكرة من ألان قليلي، ألان قليلي يربح الكرة والتدخل، فما المخالفة، الحكم يقول فما شيء، حكم يقول ما فما شيء، تمشي لأسامة عبيد، أسامة عبيد عنده الكرة يهز راسه أسامة عبيد، لكن تقطع لي فيت النجم الرياضي بالمتلو، والكرة مجددة لفيت النجم الرياضي الساحلي، ترجع الكرة للنجم الساحلي دقيقة أو 40 ثانية في الوقت البديل. الحقيقة مريش الحكم الرابع رفع الوقت البديل، الكرة كانت فيها سرعة في وسط الميدان، كرة ترجع من منصر التومي في وسط في الدفاع، ومجدد لفيت النجم الرياضي الساحلي، محاولة التمرير وتدخل الدفاع والكرة خطيرة وتدخل الحارس عزيز البجاوي أمام ميجو، تدخل الحارس عزيز البجاوي أمام ميجو، طويلة من عزيز البجاوي في مناطق النجم الرياضي الساحلي، عزمي غومة يروض الكرة أمام قليلي. حتى الآن ما زالت المقابلات في أشواطها الأولى لم تنتهي في مختلف الملاعب، 1-0 شمس العمران قدام الترجي، 0-0 النجم الساحلي النجم التلوي، 1-0 نادي بنزرتي نادي حملان، 2-0 اتحاد بن قردان الأولمبي الباشي. أسامة عبيد ومخالفة لفات النجم الساحلي، مخالفة دقيقة ونص في الوقت البديل، دقيقة ونص في الوقت البديل، كرة لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة يلعب قصيرة وترجع الكرة لفات النجم الرياضي بالمتلوي، عامل ضيع الكرة على محمد عامر الجويني يرجعها بسهولة لفات النجم الساحلي، محمد هادي بوسلامة لعزمي غومة مش حاول يسدد من بعيد، عزمي غومة يسدد وفرصة كبيرة للنجم الساحلي، عزمي غومة ملاعبي معروف عليه التسديدات، تضرب في القائم وتغادر، كادت تغالط الحارس عزيز البجاوي، ضربت في القائم وغادرت الكرة. الدقيقة الثالثة في الوقت البديل، الدقيقة الثالثة في الوقت البديل في لقاء النجم الساحلي نجم الرياضي بالمتلو، طويلة الكرة تمشي بالراس مرة أولى، ثم الحكم يعطي مخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي، مخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي في مناطقه، وشيكبو باش يرجع الكرة، متوسط الدفاع مع لاكويتان مع وجدي كشريدة مجددا لفيليب، يمشي دياكيتي ياخذ الكرة قصيرة، الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسار بالضياف، أشرب بالضياف يحاول يتعدى عزيز الغريسي ما يتمكنش باش ياخذ الكرة، أشرب الضياف يعمل ارتماء على أرضية الميدان، الحكم يتفتح بالتالي يواصل اللعب، حكم يعنش على مخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي وتماس لفيت النجم الرياضي الساحلي بعد ما ضيعها المهاجم مدافع عن النجم الرياضي المتلوي، عزمي غومة يلعب قصيرة في مناطق النجم الرياضي المتلوي، خطيرة الكرة لكن يرجع بالكرة عزمي غومة، عزمي غومة يوزع داخل مناطق الجزاء وترجع من الدفاع مرة أولى ثم مرة ثانية، وما زالت الكرة ما زالت ضغط، وبعدها عامر بالغيث، يبعدها عامر غيث في اتجاه جويني او في اتجاه النفاتي، ومجددا لفيت النجم الساحلي، ولا فما لعب عشوائي خاصه من النجم الرياضي المتلوي، ما عادش تحكم في الكرة، كرة تعدى وترجع من الدفاع والهجوم معك سريع لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، تمشي الالاك ليلي من الجهه اليمنى، حوار بينه وبين المدافع اوشيكبو اللي يرجعها الحارس مرماه، يرجعها الحارس مرماه. الدقيقه الرابعه في الوقت البديل في الشوط الأول في لقاء النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي، الأشواط الآن لم تنتهي في مختلف الملاعب، وكأنه من الجولة الفارطة رينا الحكام ولو يعطيه في وقت بديل اللي يلزمه يتعطاه، معناها وقت يلزم ساعة 8 دقائق 8 دقائق 7 دقائق 7 دقائق، معناها تعطي حق الفريقين وما تعطيش فرصة للفريق اللي يضيع في الوقت باش يربح، معناها اللونتي جو ويربح المقابلة بتاعه وترضي على الوقت. كرة لفيت فيليب لاكوتان يلعب الكرة على الجهة اليمنى، يمشي أسامة عبيد في الجهة اليمنى، أسامة عبيد يهز راسه، أسامة عبيد يستنى المساندة، أسامة عبيد في وسط الميدان لفيت النجم الرياضي الساحلي لدياكيتي، دياكيتي قصيرة في اتجاه كرة لريان جارا، ريان جارا تبادل الكرة، النجم الساحلي ركز على اليمين ركز على اليسار في أوقات معينة، هذه كرة وضيع ترجع لمحور دفاع النجم الرياضي بالمتلو، ترجع لمحور دفاع النجم، النجم التلوي عنده جزء اجانب، بروندون انا يلعب في الجهه اليمنى، وعنده متوسط دفاع ايرين ليلي، كره لفيت النجم الساحلي بالضياف وتتقص له الكره وتمشي مباشره في اتجاه الحارس صبري بن حسن، يخرج مناطقه باش ياخذ الكره. الدقيقه الخامسه في الشوط الاول وقت بديل، خمسة دقائق وقت بديل انقضت الان، دخلنا في الدقيقة السادسة، كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي تمشي الكرة على الجهة اليمنى في اتجاه ريان جارا، ريان جارا، ريان جارا تمريرة جيدة ريان جارا، دخول منطقة الجزاء من ريان جارا، محاولة المرور والتدخل وما زالت العملية، والكرة ترجع لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، ترجع الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي، التسديد من بعيد وسهلة للحارس عزيز البجيب، سهلة للحارس عزيز بجاوي. حكم يطلب من الحارس باش يلعب الكرة ويبدأ في الحساب. طويلة الكرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي. الحوار داخل مناطق الدفاع والتغطية الدفاعية جيدة. وفيليب لاكيتان تمشي على الجهة اليمنى في اتجاه وجديك شريدة. وجديك شريدة بسرعة يطلع بالكرة. وجديك شريدة يمشي في مناطق النجم الرياضي بن متلوي. يحضر كرة في القائم لول. وضيع فرصة للنجم الساحلي. وضيع فرصة قبلها فما تسلل. فرصة كبيرة للنجم الساحلي لكن كانت مسبوقة بتسلل. أشرب الضياف. تسلل لفريق النجم الرياضي بن متلوي. نهاية الشوط في ملعب العمران في ملعب الزويتن. تقدم شبيبة العمران على الترجي الرياضي واحد بليش. هدف عدي بالحاج في دقيقة 12. نهاية الشوط في ملعب حملمت. تقدم نادي البنزرتي على نادي حملمت واحد بليش. هدف هاني عميمه في دقيقة 9. في حين مازال وزوز أشواط متواصلة. لقاء أولمبي الباجي اتحاد بن قردين. تقدم الأولمبي الاتحاد بن قردين 2 بليش. ولقاء النجم الساحلي النجم الرياضي بن متلوي. 7 دقائق في الوقت البديل. طويلة الكورة بالراس تمشي تدخل من دفاع النجم الرياضي الساحلي. وجدي كشريده. وجدي كشريده يهز راس. وجدي كشريده في اتجاه دياكيتي. يدور دياكيتي يلعب قصيره دياكيتي لفيت النجم الرياضي الساحلي. صعود بالكوره عزمي غومه بسرعه كبيره يلعب الكوره على الجهه اليمين لاشرف الضياف. اشرف الضياف يحاول يدخل منطقه الجزاء يفتح الزاويه يسدد ويتصدى وتدخل الدفاع. منصر تومي كان في المكان المناسب والكره ترجع لفيت الفريق النجم الرياضي بن متلوي. كرة النجم الرياضي بن متلوي عامر بلغيث يتعدى عامر بلغيث لكن قبله الدفاع. قبله الدفاع وترجع الكرة مجددا لريان قارة. ريان قارة في اتجاه أسامة عبيد وركنية للنجم الساحلي. والحكم ينهي الشوط. ينهي الشوط الحكم بالتعادل 0-0 في لقاء النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي بن متلوي اكيد نعود ان شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني. مع التحية مجددا لحسام نوار وايضا الحمد النقبي في الهندسة التقنية.

سنعود للنقل المباشر للقاء النجم الرياضي بن متلوي. النجم الرياضي الساحلية تعادل 0-0 كان في نهاية الشوط الأول بين الفريقين. الشوط الثاني ينطلق بزوز تغييرات للنجم الرياضي بن متلوي. تخلع عبيد الله الشابي وإيريك كواسي. تغيير عند يوسف مراد ريتو خرج، لكن الحكم الرابع بصراحة احنا قاعدين في مكان بعيد شوية، معنى اللوحة الإلكترونية مش قابلتنا، بالتالي فما صعوبة. المؤكد أن يوسف مراد غادر، وقد يكون عامر بالغيث اللاعب الثاني. لا، عامر بالغيث هو موجود في وسط الميدان، تون ثبتوا اللاعب الثاني اللي غادر. بالتالي تشكيلة الفريق النجم الرياضي متلوي كما قلت شهدت زوز تغييرات. نذكر المباراة انتهت في الشوط الأول بالتعادل 0-0. مباراة زفرة خليل جريب، مساعد أسامة الحيوي ومرول العمراني، عبد الحميد بدر الدين، حكم البار أسامة بن إسحاق، والحكم مساعد بار زياد الذوي. وبالنسبة لبقية المقابلات خلينا نذكر أنه فريق شبيبة عمران متقدم على الترجي الرياضي التونسي 2-0. هدف عديب الحاج كان في الشوط الأول، ثم في 49 دقيقة لعب يضيف فريق شبيبة عمران الهدف الثاني. تقدم أيضا فريق الهدف الثاني كان شهاب الزغلامي سجله في دقيقة 48. ثم قلت تقدم نادي بنزرتي على نادي حملان في هدف مقابل صفر، وتقدم الاتحاد الرياضي بن قردان في باجع الاولمبي الباجي 2-0. كرة بترجع لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي. فريق النجم الرياضي بالمتلوي كرة عنده من الجهة اليسرى لمرمى الحارس صبري بالحسن، الجهة اليمنى لهجوم فريق النجم الرياضي بالمتلوي. استرجع كرة لفيت نجم الرياضي بالمتلوي في بداية الشوط الثاني. في أول عملية تدخل كان، فما إصابة لبراندونانا في التدخل الأخير. براندونانا باش يلعب الكرة لفيت نجم الرياضي بالمتلوي، وتعرض لإصابة غادرة براندونانا، لكن عزيز الغريسي هو اللي باش يلعب المخالفة. وقاعد شوف منتصر التومي يطلع للهجوم. منتصر التومي متوسط الدفاع، لاعب طول قامة تقريبا 1.90 متر، مؤثر في تركيبة النجم الرياضي المتلوي من ناحية الهجومية. من ناحية دفاعية يقص في برشة كرة، ومن ناحية الهجومية أيضا لاعب ينجم يعطي إضافة في الكرة الثابتة. كرة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، تلعب من عزيز الغريسي بالرأس خطيرة داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع يمشي لها المدافع الأيسر في نجم الرياضي أو اللاعب البديل اللي دخل منذ قليل. توزيع والكرة تمشي ركنية لنجم المتلوي. تمشي، لا الحكم يقول فماش ركنية، الحكم يقول فماش ركنية، فما ركنية بالفعل فما ركنية، لأن الحكم من الأول ما شافش العملية، لكن فما احتجاج والحكم خليل جري يعطي ركنية لفيت نجم المتلوي. وفي الأمانة ضربت في رجل المدافع بكل صراحة. الكرة الأخيرة توزيعة من عبيد الله شلبي استرجع الكرة عزيز الغريسي مجددا في تنفيذ الكرة الثابتة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي. الطقس تقريبا اصبح معناها اقل حراره، فما شويه نسمات قاعده تهب، واكيد لهنا تلطف الاجواء وتخلي الملاعبيه يلعبوا اكثر راحه. مفروض المقابله تنطلق الان، مفروض معناها 6:30 ينطلقوا المقابلات، لكن نعرفوا مشكله الاناره وغيرها والاضواء الكاشفه. تنفيذ الكرة في القائمة الثانية بعيدة، تمشي النانا والهجوم المعاكس سريع لفيت النجم الرياضي الساحلي. صعود بسرعة الكرة للنجم الرياضي الساحلي، كرة لأشرب الضياف ويضيعها أشرب الضياف ويضيعها، يعطيها المنتصر التومي. ثم كرة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، محاولة المرور خطيرة، الكرة داخل منطقة الجزاء. نفاتي يدخل داخل منطقة الجزاء، وتدخل الدفاع أسامة النفاتي، والتمريرة كانت جيدة بكل صراحة من عبيد الله الشابي، وتدخل الدفاع ركنية مجددة للنجم الرياضي المتلوي. يلعب في مناطق النجم الساحلي تقريبا في سيناريو مشابه للشوط الأول. تنفيذ الكرة مخالفة الركنية على يمين الحارس صبري بن حسن المرة هذه. تلعب الكرة لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي. كرة في القائم الثاني، يطلع صبري بن حسن المفرد ويأخذها. صبري بن حسن على مرتين لكن أخذها. صعود بالكرة بسرعة ريان جارة مدرب النجم الساحلي براكوني، ما قامش بحتى تغيير، واضح انه ما عندوش معناه يمكن نية التغيير بين الشوطين، يشوف انه الوضعية جيدة بالنسبة للملعبية، فما مجهود فما اداء. لكن النجم المتلوي مدرب امين جارة كان دخل كل من عبيد الله الشابي وإيريك واسي
كرة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي لكن تقطع لفيت النجم الرياضي الساحلي وتدخل وفما الكرة تدخل كان قوي على أسامة عبيد في وسط الميدان صعود بالكرة أشرف الضياف أشرف الضياف دخل مناطق النجم المتلوي وضيع الكرة يرجعها المدافع الكرة الأخيرة كانت تدخل على ريان جارا لاعب ما عندوش طول قامة معناها البنية الجسدية مش كبيرة لكنه لاعب عنده إمكانيات لاعب شاب في النجم الساحلي توزيع من غومة والكرة تضيع مع اشتعال الأضواء الجديدة في ملعب سوسة الأولمبي لأنه معناها من حسن حظ الملعب سوسة في أضواء كاشفة ملاعب أخرى يمكن ما نجموش لعبه تحت الأضواء الكاشفة لكن قربنا من المغرب كما البارح لنا في المناسير هذه كرة اللي فات نجم الرياضي المتلوي صعود بالكرة بسرعة للنجم الرياضي المتلوي من إريك واسي إريك واسي فما المساندة من نانا من الجهة اليمين نانا فما يلعب الكرة وتحاول يطول الكرة لكن الدفاع بروندون نانا واسي كان بسرعة طلع بالكرة إريك واسي والكرة اللي فات النجم الرياضي بالمتلوي في توقيت الآن 52 دقيقة لعب في المباراة ذكركم بالنتائج الحاصلة في ملاعب الدفعة الثانية للجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كرة بالرأس دخل منطقة الجزاء وتمشي تغادر تمشي 550 للنجم الساحلي 2-0 مازال متقدم شبي عمران على الترجي الرياضي ومازال تقدم النادي بن زرت على النادي حملة فعلي واحد بلاش وتقدم اتحاد بن قردان على الأولمبي بيجي 2-0 كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي صعود بالكرة من أوشيكبو يلعب الكرة على الجهة اليمنى من أوشيكبو لفيليب لاكونتان لاكوتان كرة على الجهة اليمنى لفيت النجم الرياضي الساحلي وتدخل الدفاع ويحط الكرة في التماس تدخل الأخير من أسامة الهيشري حط الكرة في التماس ترجع الكرة للنجم الرياضي المتلوي لكن مجدد يخذها النجم الساحلي صعود بالكرة ريان جارا في القوة سهل الكرة سهل الكرة في دين الحارس سهل الكرة في دين الحارس ترجع مجددا لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي لمس كرة باليد ما يتفطنش الحكم تمشي الكرة على الجهة اليمنى لفيت النجم الرياضي الساحلي فما تدخل وفما إصابة أوشيكبو ذكركم أمبروز أوشيكبو برز بصفة كبيرة برشا مع فريق النجم مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي الشيء اللي خلى أنه يعمل تجربة في ليبيا وتجربة ما كانتش ناجحة الشيء اللي خلى أنه يتم تفريط في اللاعب يجي للنجم الرياضي الساحلي تماس لشكون لي فيت النجم الرياضي الساحلي تماس للنجم الرياضي الساحلي من الجهة اليسرى دياكيتي دياكيتي يلعب الكرة على الجهة اليمين لي فيت النجم الرياضي الساحلي التوزيع وضيع الكرة تمشي تمشي 550 لفيت النجم الرياضي بن متلوي 550 للنجم الرياضي بن متلوي كره باش ترجع لفيت النجم الرياضي بن متلوي من الجهه عند الحارس عزيز البجاوي عزيز البجاوي يلعب الكره طويله الكره لفيت النجم الرياضي بن متلوي والكره تمشي في التماس تماس خارج الميدان كره عزمي غوم عزمي غوم عزمي غومة قصيرة في وسط الميدان ترجع ورائية لأوشيكبو أوشيكبو يحاول بناء الهجوم النجم الساحلي يحاول يطلع من وراء بكرة قصيرة يحاول يلعب كرات في مناطق الفريق المنافس لكن النجم المتلوي بصراحة متمركز هذا النفاتي كرة من الجهة اليمين والتغطية من لاكيتان فيليب لاكيتان ويحط كرة في التماس تماس للنجم الرياضي بالمتلوي فما اصبحت ما عادش فما معناها ما عادش نسمات ولا تقريبا تقوت شويه نتاع ريحه رياح ولا لكن سخنه في ملعب سوسه الاولمبي كره بالراس وتمشي من الدفاع والتغطيه والكره لريان جارا والحكم يعطي الاسبقيه للنجم الرياضي الساحلي لكن قبلها يرجع المخالفه يرجع الحكم للمخالفه لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي اعطى الاسبقيه ثم انه شاف من الأفضل يعطي المخالفة أيوب الفجاري بشكون هو التغيير القادم في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي أيضا من اللاعبين الشباب في النجم الساحلي هذه كرة تضيع
لكن من حسن حظ النجم الساحلي أن المهاجم لم يقتنصها. كرة ترجع قصيرة، لمسة أولى، لمسة ثانية، صعود من كشريدة في العمق، كرة ممتازة الكرة للنجم الساحلي، لكن الدفاع متفطر مجددا، والكرة تمشي لكواسي. إيريك كواسي الحكم يقول فمش مخالفة، ما فمش مخالفة، وترجع مجددا مع إشارة لإقصاء في تركيبة الترجي الرياضي التونسي في مباراته ضد الشبيبة العمران، إقصاء محمد بن علي. كرة لفايت النجم الساحلي لكن تقطع، وتدخل الدفاع، وفما مخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي، مخالفة لبروندونانا. هذا تغيير باش يصير في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، باش يخرج الشاب ريان قارة ويدخل مكانه الشاب أيوب الفجاري. اخترج منهزم 2-0 وعنده إقصاء محمد بن علي. النجم الساحلي متعادل 0-0. نادي بنزرتي متقدم 1-1 على نادي حملنف في حملنف، واتحاد بن قردان متقدم على الأولمبي البيجي 2-0. ترجع الكرة اللي فات النجم الرياضي المتلوي طويلة، بروندانانا ياخذها بالراس في اتجاه النفاتي، لكن قبله الدفاع ويمشي عمرو بالغيث، ما ياخذهاش عمرو بالغيث، ياخذها المدافع والتغطية، وفيليب لاكيتا ياخذها وريكواسي، والحكم يعطي اسبقيه لعب للنجم الرياضي الساحلي، يعطي اسبقيه لعب للنجم الرياضي الساحلي. كره لايوب الفجاري ما روضش، كانت سهله الكره ايوب فجاري لكنه ما روضش. كره ايوب فجاري يفتح الزاويه يسدد، بعيده برشا، بعيده برشا من ايوب الفجاري خارج الميدان. تمشي كره مع اصابه عزيز البجاوي، اصابه عزيز البجاوي حتى بتدخل الاطار تبي عنده شد عضلي عزيز البجاوي، فما تعب على اللاعبين نشوف فيهم في ارضيه الميدان، وش يكبوه من ارضيه الميدان، الحارس على ارضيه الميدان، بالتالي شد عضلي بسبب الحراره نتاع الطقس واللعب مباراه في توقيت يمكن غير مناسب، في حراره استثنائيه بكل صراحه. هات فرصة خلنا نعطيكم زيادة تشكيلة الفريقين، تشكيلة منتخب الوطن التونسي على الأقل في مباراته في دور نهائي للألعاب المتوسطية أمام المنتخب الجزائري. مباراة تبدأ الآن، تشكيلة فيها ريان بسباس، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، محمد أمين علالة، وليد ذويب، ريان شعباني، محمد ياسين الشعباني، ريان شعبان عفوا، محمد ياسين الشعباني، أمان الله الحميدي، ريان عنان، وريان الرحيمي. هذا بالنسبة لتشكيلة منتخب التونسي. في الاحتياط حاتم ضو، هيثم ضو عفوا، زين الدين كادا، سليم الخضراوي، شمس الدين جريد، فارس بوسنينة، ومحمد معتز الحنزولي، والمدرب هو أنيس بوجلبان. تركيبة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي قبل من 21 سنة في الدور النهائي للألعاب المتوسطية في تارانتو في إيطاليا. كل النجاح والتوفيق إن شاء الله، ميدالية ذهبية لتونس من خلال المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة، اللي عمل باستثناء التعادل المقابلة الأولى من مقدونيا الشمالية عمل تعادل انتصارات في مختلف المقابلات. كرة باش ترجع لي فات فريق النجم الرياضي المتلوي بعد إصابة الحارس وإسعافه، والتوقيت الآن 60 دقيقة لعب، مازالت نصف ساعة على نهاية المباراة، ما نلعبها ربع ساعة زيدوهم الوقت البديل. ترجع الكرة لي فات النجم الرياضي بالمتلوي، باش يمشي متوسط الدفاع إيرين جليلي، باش يلعب هو الكرة 550 لي فات النجم الرياضي بالمتلوي. ثم إصابة للاعب النجم الرياضي الساحلي، يبدو لي أوشيكبو تعرض الإصابة، يتم الآن الإسعاف وخارج الميدان، إصابة عضلية أيضا. هذا النفاتي، والكرة ترجع من عزمي غومة في اتجاه الريان أو في اتجاه أسامة عبيد، لكن تمشي تماس في النجم الساحلي، يلعب أسامة عبيد مع أشرف الضيف، أسامة عبيد، أسامة عبيد، أسامة عبيد قصيرة لفيت النجم الرياضي الساحلي. تمشي كرة على الجهة اليمنى لوجدي كشريدة قائد الفريق، وجدي كشريدة ورائية لفيت النجم الرياضي الساحلي. أوشيكبو الموجود في الميدان، اللاعب اللي تعرض للإصابة يبدو لي لاعب 24
سانداي ميغو هو اللي تعرض الإصابة. سانداي ميغو هو اللي تعرض الإصابة. جاكيتي جاكيتي يلعب كرة طويلة في اتجاه وجهك شريدة لكن خارج الميدان، خارج الميدان ما غلطش عليها وجهك شريدة. نجم الساحلي حتى الآن معناه تمريراته مش متالية، يعمل زوز ثلاثة تمريرات ثم يضيع، يعمل زوز ثلاثة تمريرات ثم يضيع، بالتالي مش لاقي الحلول. وترجع الكرة لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي. أسامة النفاتي يطلع بالرأس ياخذها قبل الدفاع، ثم مجددا دفاع النجم الرياضي الساحلي. أوشيكبو على الفيليب لاكونتان والضيع، ترجع لعامر بالغيث. عامر بالغيث يلعب قصيرة في الجهة اليسرى لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، وفيليب لاكونتان مجددا يرجع الكرة والتغطية الدفاعية، وعامر بالغيث مباشرة للحارس عزيز البجاوي اللي يحط الكرة في التماس. طاح شوية النسق متاع المباراة، يمكن فما تعب نسبي، يمكن فما الحرارة كما قلت، رغم أنه فما نسمات تغيير في تركيبة النجم الرياضي الساحلي. تغيير باش يدخل شميسي حسب مريت أنا الرقم، الهيئة متاع 18، وأيضا باش يدخل بكر ديارا. بكر ديارا باش يدخل في التشكيلة الأساسية، ومحمد ياسين رجب، محمد ياسين رجب وابو بكر ديارا دخلوا في التشكيلة الأساسية للنجم الرياضي الساحلي. هذوما زوز تغييرات في تركيبة النجم الرياضي الساحلي. يبدو لي أشرف الضياف اللي غادر ثبت الأرقام، لأنه بصراحة كما قلت المكان اللي موجودين فيه صعيب باش نشوفوا اللوحة الإلكترونية. هو محمد الهادي بوسلامة، لا محمد الهادي بوسلامة موجود. هذه كرة اللي فات نجم الرياضي المتلوي، صعود بالكرة، دخول في مناطق النجم الرياضي الساحلي، توزيع بالراس لنانا، والتدخل والحكم يقول ما فما حتى شيء، حكم يقول ما فما حتى شيء، لكن يطلب التريث حكم المباراة، يطلب التريث للتثبت من العملية، حكم يطلب التريث للتثبت من العملية. أشرف بالضيف موجود، محمد الهادي بوسلامة موجود، سانداي ميغو غادر، سانداي ميغو غادر، وغادر أيضا كما قلت اللاعب الثاني في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي مع دخول زوز لاعبية، محمد ياسين رجب وبكر ديارا. حكم المباراة خليل جري يعطي إشارة استئناف اللعب، ما فما حتى شيء في العملية الأخيرة، فماش حاجة تذكر. بعد التشاور مع غرفة الفار مع أسامة بن إسحاق، طويلة الكرة داخل مناطق النجم الرياضي بالمتلوي بالرأس، ترجع مرة أولى والتغطية جيدة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، طويلة الكرة لفيت أسامة النفاتي، أسامة النفاتي تمشي الكرة على عامر بالغيث، عامر بالغيث يلعب الكرة على الجهة اليسار على الجهة اليسرى بالفعل لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، صعود بالكرة، محاولة التوزيع داخل مناطق الجزاء، توزيع لكونتان يرجع الكرة، لكن عامر بالغيث قبل، عامر بالغيث يتعدى عامر بالغيث، يلعب الكرة على الجهة اليسار، قاعد يقدم النجم الرياضي بالمتلوي في مناطق النجم الرياضي الساحلي، محاولة تجاوز كشريدة لكن تدخل الدفاع وترجع من أوشيكبو، والهجوم المعاكس السريع والصعود بالكرة من لاعب محمد ياسين رجب، محمد ياسين رجب يتعدى محمد ياسين رجب، يحازال يستحفظ على الكرة، محمد ياسين رجب مازال عنده الكرة، والتدخل بثلاثة زوز ملاعبية ويقطعوا له الكرة، لكن فما مخالفة. حكم المباراة يشير المخالفة. نزلنا نفس النتائج الحاصلة في مختلف الملاعب، 2-0 شبت العمران قدام الترجي، هدف عدي بالحاج وشياب الزغلامي وإقصاء لمحمد بن علي في الترجي، 0-0 في النجم الساحلي لقاء النجم الساحلي ونجم متلوي، 1 بلاش لنادي بنزرت قدام نادي حملنف، و2-0 الاتحاد بن قردين أمام الأولمبي البيجي. وتقريبا المقابلات الكل في توقيت قربنا من الدقيقة 70 باستثناء مقابلة النجم اللي متأخرة نسبيا. هذه كرة اللي فات النجم بالمتلوي وتموت مرور بوندونانا، والحكم سينظر مدافع النجم الرياضي الساحلي عزمي غومة بالفعل، لأنه فما قميص، فما إمعان في المسك في القميص، معناه فما كان فما إصرار المسك من القميص، الشيء اللي يخلي الحكم ينظر عزمي غومة، وهو يمكن حسن انفعله باش ما خلاش بروندون انا يقدم قدام، كان ينجم يكون اخطر من حسن حظ النجم الساحلي. تغيير اللي قام بهم مينغارا
بين الشوطين، أعطوا نفس جديد لنجم رياضي المتلوي، وحتى مش نفس جديد خلوه يلعب في نفس المستوى متاع الشوط الأول. وعنده تغيير آخر قادم، باش يدخل ياسين السلطاني في التشكيلة الأساسية للنجم الرياضي بالمدلوي، لعب الكرة في القائمة الثانية في بالراس منتصر التومي لكن بعيدة، واضح فما التحذيرات واضحة، يلعبوا لعبة على منتصر التومي في الكرة الثابتة، يستغلوا طول القامة متاعه، صعود بالكرة النجم الرياضي الساحلي، طويلة الكرة، أشرب الضياف، أشرب الضياف، أشرب الضياف، أشرب الضياف، يخلط على الكرة داخل مناطق الجزاء، أشرب الضياف يسدد، وفرصة كبيرة للنجم الساحلي، لكن أقبلها فما تسل، لكن أقبلها فما تسل، فما العملية انطلقت من جاكيتي ممتازة، لكن أقبلها فما تسل وتغيير المرة هذه واضح على الأقل لوحة إلكترونية، باش يخرج محمد عامر الجويني وباش يدخل ياسين السلطاني. حكم الرابع عبد الحميد بدر الدين، المرة هذه على الأقل شفنا اللوحة الإلكترونية جيدا، غادر المهاجم من الجهة الأخرى في اتجاه الحجرات الملابس ودخول البديل ياسين السلطاني في توقيت 67 دقيقة لعب في المباراة. ذكركم اللي نشرت أخبار الساعة السادسة بتجيب صفة استثنائية كما تعودتم مقابلة كرة قدم، نعطيه أولوية النقل المباشر لمقابلة كرة قدم، كرة بالرأس تغطية جيدة والتحكم في الكرة جيد من نجم الرياضي المتلوي، براندونانا يحاول يتعدى براندونانا بعملية فنية، وش فما الحكم يقول مخالفة ضد براندونانا، حكم المساعد الثاني الأول يقول مخالفة لبراندونانا ضد براندونانا، أسامة اليحيوي هو الحكم المساعد الأول هو اللي أشار المخالفة، وكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، صبري بن حسن، طويلة من صبري بن حسن في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي وتدخل وفما مخالفة، الحكم يقول استنى لأنه الحكم فما تدخل على مدافع النجم الرياضي بالمتلوي، تدخل على مدافع النجم الرياضي بالمتلوي، كرة بشترجع ليفيت فريق النجم الرياضي الساحلي، إذا الحكم ما كانش رأيه مخالف للصافرة الأولى. استناوا تنفيذ المخالفة للنجم الساحلي أو باش يعطي مخالفة للنجم الرياضي المتلوي أو باش يكون فما تماس بالضبط، الحكم ما نعرفوش شنو القرار نتاعو النهائي. على كل استناوا ذكركم 2-0 لنشابة العمران قدام الترجي الرياضي، 1-0 نادي البنزرتي قدام نادي حملنف، 2-0 الاتحاد بن قدين قدام الأولمبي الباجي، وما زال تعادل في قائد النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي. مخالفة يبدو أن الإصابة بليغة، انظار للاعب النجم الساحلي، انظار للاعب النجم الساحلي، واضح أنه فما تدخل لاعب للنجم الرياضي الساحلي العملية الأخيرة، محمد ياسين رجب. على كل تنفيذ المخالفة، معلش حكم معطاه انذار، لكنه مفروض إذا يعطي انذار معناه باش يرجع الكرة اللي فاتت نجم الرياضي المتلوي، إذا أعطى الانذار معناه كان متأكد أنه فما مخالفة، لكن الحكم مشال التماس، اعطى انذار لكن تماس لي فيت النجم الرياضي الساحلي، تماس للنجم الرياضي الساحلي، ما فهمتش انذار علاش اعطاه من محمد ياسين رجب لاعب النجم الرياضي الساحلي، حكم المباراة كره على الجهه اليسار لي فيت النجم الرياضي الساحلي، قصيره الكره تبادل الكره تمشي لمحور دفاع النجم الرياضي بالنجم الرياضي الساحلي، وشيكبو أسامة عبيد يرجع للوراء، أسامة عبيد للعمل الدفاعي، والكرة المخالفة لشكون للنجم الرياضي الساحلي، مخالفة للنجم الساحلي، مخالفة للنجم الرياضي الساحلي، قريبة برشا مناطق الجزاء في مقابلة المنتخب الأولمبي، دقيقة الأولى منتخب الجزائر يسجل هدف التقدم، كحيلي بن أحمد سجل في الدقيقة الأولى هدف التقدم
للمنتخب الجزائري. نلعبوا الان في حديث القلعه ان شاء الله ابنائنا يرجعوا فيزع في المباراه كما صار مقابله المنتخب الايطالي رغم النقائص العديده ابرزهم اللاعب العبيدي وسط الميدان لاعب ممتاز جدا. تنفيذ المخالفه لفت نجم الساحلي فما غومه وفما اسامه عبيد باش ينفذوا المخالفه 70 دقيقه لعب. اسامه عبيد يلعب الكره في القائم الثاني ترجع بالدفاع وما زالت العمليه تسديد والهدف الاول للنجم الساحلي. الهدف الاول للنجم الرياضي الساحلي الامضاء اللاعب البديل ايوب الفجاري. ايوب الفجاري هدف سجل هدف التقدم للنجم الرياضي الساحلي في 70 دقيقه لعب. مخالفه عودة الكرة كانت سيئة من دفاع النجم الرياضي المتلوي. أيوب الفجاري كان في المكان المناسب وتمكن باش يسجل هدف التقدم للنجم الرياضي الساحلي في 71 دقيقة لعب. 1-0 للنجم الساحلي. بالتالي الأهداف في كل الملاعب الآن. أهداف في كل الملاعب في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ومقارنة بمباريات البارح اللي فيها مقابلة وحيدة ما فيهاش أهداف. مقابلة مستقبل مرسى تقدم سقيت الدير. اليوم الأهداف موجودة في كل الملاعب. انذار لشكون للاعب النجم الرياضي الساحلي يبدو لي اللي سجل هدف او لا. انذار لمحمد الهادي بوسلامة. انذار لمحمد الهادي بوسلامة لاعب النجم الساحلي. ساعات احيانا معناها اللاعب ياخذ انذار مجاني بعد تسجيل هدف. 1-0 محمد ايوب الفجيري في دقيقه 71. تستأنف المباراه مع تقدم كما قلنا للنجم الرياضي الساحلي. هدف مقابل صفر. كره عمر العمراني او قلت عفوا عمر العمراني المتوسط الدفاع منتصر التوم. منتصر التوم يلعب كره على الجهه اليمين لعزيز البجاوي. عزيز البجاوي طويلة من قليلي في اتجاه اسامة النفاتي. الترويض في وسط الميدان لفيت النجم الرياضي الساحلي ورائية لوجدي كشريدة. وجدي كشريدة طويلة الكرة لكن تماس لفيت فريق النجم الرياضي المتلوي. الكرة لفيت النجم الرياضي المتلوي تلعب خطيرة لو بعيدة الكرة نسبيا بعيدة الكرة ماهيش خطيرة. وفما مخالفة لشكون؟ حكم قول لا تلعب الكرة يعطي مواصلة اللعب لفيت النجم الرياضي الساحلي الحكم. الحكم خليل الجري. ترجع مجددا لفيت النجم الرياضي المتلوي. تومي وفما زوز لاعبين عن تعرضوا الاصابه من لاعبي فريق من واحد من لاعبي النجم الساحلي واحد من النجم الرياضي المتلوي. النتائج الحاصله حتى الان بالتوقيت وبالهدفين في مختلف الملاعب 2-0 شبيبة العمران قدام الترجي الرياضي التونسي في توقيت 80 دقيقه لعب الان مازالوا 10 دقائق على نهايه المباراه في وقتها الاصلي. اهداف عديب الحاج دقيقه 12 وشيف الزغلام دقيقه 48 و محمد بن عبد الرجي جديد قدم هدف ايوب الفجاري في 71. التقدم في حملنف للنادي الوزاري ام نادي حملنف هدف مقابل صفر. هدف السي بي سجلوا هاني عمامه في الدقيقه 9 ونلعبوا في 81 دقيقه لعب. نلعبوا في 76 دقيقه لعب في لقاء بيجا بين الاولمبي البيجي واتحاد بن قردين. واتحاد بن قردين 2-0 اهداف ادريس محرزي من ركله جزاء في الدقيقه 25 وغازي العيادي في الدقيقه 40. هذوما النتائج الحاصله في الملاعب نتاع الطرف الاولى. كاس النهائي للالعاب المتوسطيه تقدم المنتخب الجزائري على المنتخب التونسي هدف مقابل صفر. هدف سجله بن حامد الكحيلي في الدقيقه الاولى وننتظر ان شاء الله رد فعل من المنتخب الوطني التونسي لكره القدم 21 سنه. سيستأنف اسعاف اللاعبين اللي تعرضوا الإصابة والكره بترجع

مجددا لأولمبيسوسا، نعود مع هدف التعادل لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. أسامة النفاتي يسجل هدف التعادل بعد توزيعة من اليمين بعد عمل كبير من الغريسي، اللاعب الغريسي يوزع عزيز الغريسي في اتجاه أسامة النفاتي اللي عدل النتيجة في توقيت 76 دقيقة لعب، 1-1 بين النجم الساحلي وفريق النجم الرياضي بالمتلوي، 1-1 بين الفريقين. الحكم يعطي دقيقة لاسترجاع الأنفاس اللاعبين في حرارة عالية. نذكر بالنتائج الحاصلة كل مرة، قاعدين نتبعوا معاكم في النتائج الحاصلة في مختلف الملاعب تاع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 2-0 لشبيبة العمران قدام الترجي، 1-1 بين النجم الساحلي والنجم المتلوي، 1-0 نادي حملة في متأخر أمام النادي البنزرتي، و 2-0 لاتحاد بن قردين أمام الأولمبي البنزرتي. الحاصلة مقابل للأسف المنتخب متقدم 1-0 منتخب الوتر.

النقل المباشر مع الشكر زميلي حسام نوار وأيضا حمدي النقبي اللي أمنوا النقل المباشر. على كل سيستأنف اللعب بعد هدف التعادل لفريق النجم الرياضي بالمتلوي في الدقيقة 75 إمضاء أسامة النفاتي بعطاء في دفاع الرياضي الساحلي. تعادل 1-1. عاد بسرعة فريق النجم الرياضي بالمتلوي تقريبا في 3-4 دقائق تمكن باش يعادل النتيجة. كرة ترجع في وسط الم...

بالتوقيت 79-1 بالنجم الساحلي والنجم 1-1 التعادل بالنجم الساحلي والنجم المتلوي. كرة ترجع لفيت النجم الرياضي بالمتلوي بالصعود بالكرة من الجهة اليسرى طويلة في مناطق نجم متلوي بالراس عامر بالغيث ما يخذهاش قبله كشريدة مرة أولى ثم مرة ثانية كشريدة وتمشي تماس للنجم الساحلي تماس للنجم الرياضي الساحلي تلعب الكرة في وسط الميدان أوشيكبو ومخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي مخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي قربنا من 10 دقائق الأخيرة للمباراة كرة لي فيت فريق النجم الرياضي فما إقصاء في تركيبة النادي حملم النادي البنزرتي فاروق بوقطفة حارس المرمى يقصى هذه تسديدة ممتازة الكرة ممتازة محمد ياسين رجب والحارس يتصدى زالت كرة لي فيت النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء وسام عبيد يحاول يتعدى وسام عبيد يرجع بالكرة يلعب كرة قصيرة في اتجاه فجاري كرة في منطقة الجزاء خطيرة للنجم الرياضي الساحلي محاولة المرور والحكم يعطي ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي حكم يعطي ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي كرة ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي وفم احتجاج من لاعبي فريق النجم الرياضي بالمتلوي خليل الجري يعطي ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي والحكم وبكري في الشوط الأول كان يعطي ضربة جزاء نحاها الفار ما نعرفش الشوط الثاني شو باش يكون الوضع بالنسبة للعملية هذية هل باش يكون نفس المصير ولا لا على كل ننتظر مع إصابة حارس مرمى فريق النجم الرياضي بالمتلوي ننتظر شو القرار متاع الحكم مع غرفة الفار الدفعة الثانية للجولة الثانية لبطولة شبيبة العمران تضيف الهدف الثالث أمام الترجي الرياضي التونسي شبيبة العمران تضيف الهدف الثالث أمام الترجي الرياضي التونسي في توقيت 87 دقيقة لعب ننتظر عملية ضرب الجزاء ننتظر قرار الحكم إذا صوت وصل ما يجب زميلي حسام أعطيني الإشارة لأنه ما نحاول نتعامل مع الوضع كما هو متاع الشبكة ممتاز ممتاز ممتاز واضح شكرا جزيلا شكرا جزيلا كرة بتلعب حكم ننتظر قرار الحكم مع غرفة الفار مع أسامة بن إسحاق فما مشاورات بين الحكم وتأكيد ضربة الجزاء تأكيد ضربة الجزاء تأكيد ضربة الجزاء تأكيد ضربة الجزاء للنجم الرياضي الساحلي والتنفيذ لأشرف الضيف أشرف الضيف هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء في توقيت 81 دقيقة لعب 3 أهداف مقابل 0 لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي 1-1 نجم متلوي نجم الساحلي أولمبي البيجي وذل الفرق بشير حسني في دقيقة 69 أمام اتحاد بن قردان نعطيكم تباعا في الأهداف ثبتوا شكون الهدف اللي سجلوا شبيبة العمران الهدف الثالث تأكد شو ولا تأكد باش يتقدم أسامة عبيد اللي باش يسدد أسامة عبيد هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء يتقدم أسامة عبيد ويسجل يسجل الهدف الثاني يسجل الهدف الثاني مشالها الحارس عز البجاوي وأسامة عبيد يتمكن من تسجيل الهدف الثاني مشالها الحارس لكن أسامة عبيد يتمكن من تسجيل الهدف الثاني 2-1 النجم الساحلي أمام النجم الرياضي بالمتلوي عودة بسرعة أيضا النجم الرياضي الساحلي النتائج الحاصلة 3-3 شبيبة العمران قدام الترجي الرياضي 2-1 الساحلي قدام النجم المتلوي 1-0 النجم بنزرت قدام نادي حملنف و 2-0 اتحاد بن قردان قدام الأولمبي البشي هي النتائج الحاصلة في مختلف الملاعب ما زالت المقابلة متواصلة الأضواء الكاشفة اشتعلت في ملعب سوسة الأولمبي منذ دقائق باش تصبح الرؤية واضحة استئناف اللعب يقوم بعد لحظات من حكم خليل الجري زوج ضربات جزاء كان عطاهم خليل الجري واحدة تم احتسبت والثانية ألغاها الفار زوج تغييرات في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي باش يدخل في التشكيلة عبد الله العمري وباش يدخل أيضا أنس قريب

انس جريرة، انس جريرة يهز راسه، انس جريرة رجع كرة الحارس المرمى لصبري بالاحسن، طويلة من صبري بالاحسن على الجهة اليمنى في اتجاه اسامة عبيد، اسامة عبيد والكرة تغادر تمشي تماس لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي، تماس للنجم الرياضي بالمتلوي، قصيرة الكرة فيت النجم الرياضي بالمتلوي وتماس مجددا للمرة هذه للنجم الساحلي. واجيك شريده باش يمشي يلعب التماس في توقيت 84 دقيقه لعب. تماس لفيت النجم الرياضي الساحلي من الجهه اليمنى، واجيك شريده فجاري ما ياخذهاش، الكره للدفاع تمشي الكره لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي او النجم الرياضي المتلوي من الجهه اليسرى، تلعب الكره بسرعه ورائيه، مازالت كره النجم الرياضي المتلوي داخل منطقة النجم الرياضي الساحلي، تدخل الدفاع وما فماش مخالفه والحكم يوصل اللعب وتتقص الكره، واسامه عبيد بسرعه يلعب الكره الهجوم المعاكس سريع يمشي عبد الله العمري، عبد الله العمري ممتازه الكره على الجهه اليسار يطلع انس قريره، قريره في العمق خطيره لفيت النجم الرياضي الساحلي وتدخل الدفاع، يتدخل عامر بالغيثي بعد الكره، نانا يحاول يمشي الكره لكن قبله فيليب لاكوتان على الجهه اليسار لانس قريره، تمشي لاوشيكبو، اوشيكبو طويله ما فماش تسلل لانه الحك الكره عند تمشي للدفاع قبل عزيز الغريس لكن قبلها يرفع التسلل، يرفع الحكم الراي الاعلان على التسلل لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي، تسلل النجم الرياضي بالمتلوي، تمشي الكره تدور لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، ترجي الرياضي التونسي يذلل الفارق حازم المنصوري في الدقيقه 89، هذه كرة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي خطيرة جدا، خطيرة وهدف التعادل، هدف التعادل لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، هدف التعادل للنجم الرياضي بالمتلوي 2-2، 2-2 النجم الرياضي بالمتلوي هدف

تأكيد الهدف وإلا لا. بعد ما تم انذار اللاعب الحكم خليل جري يستنى في إشارة أسامة بن إسحاق هل بيشتم إقرار الهدف ولا لا، لأنه ما تمش استئناف اللعب، ما نعرفش شنو فما بالضبط في العملية الأخيرة. فاش يثبت أسامة بن إسحاق يبدو أنه فما تسلل في تثبت في عملية التسلل، فما أرجول لا فما تسلل لا، وما نعرفش الصورة اش فما اش تعطي بالضبط، تسلل ولا مش تسلل. وفي كل حالات القرار الإداري متاع الإنذار ما رجعت فيه الحكم حتى ما كان تمش إقرار التسلل، حتى لو كان ما تمش إقرار الهدف. على كل نستناو شنو الحكم باش يرجع. تسلل، فما تسلل، فما تسلل، تسلل للنجم الرياضي الساحلي، بالتالي لم يتم إقرار الهدف، بالتالي الهدف لم يحتسب، ما تمش احتساب الهدف. هو النجم الساحلي واصل تقدمه 2-1 الآن، تم إلغاء الهدف. نجم مع المريخ بملعب أولمبي.

الأرضية ما وراء الملعب ما وراء في الأرضية اللي يقوم فيها العمليات العمائية أرضية مطاطية، بالتالي تنجم الاشتعال معناها سهلة الاشتعال، بالتالي مفروض الاحتياط في وضعيات كم هكا مع عدد كبير من الشماريخ اللي موجودة إلقاء على أرضية الميدان.

والكرة ترجع لفيت النجم رياض الساحلي ولمس كرة باليد يقول الحكم ما فما شيء. تلعب بالكرة لفيت النجم الساحلي طويلة الكرة تمشي كرة على الجهة اليسرى محمد ياسين رجب ياسين رجب يهز راسه ياسين رجب وخرجت كرة خرجت الكرة خرجت الكرة تمشي لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلول نانا وترجع تماس لفيت النجم الرياضي بالمتلول تماس للنجم الرياضي بالمتلوي من الجهة اليمنى عزيز الغريسي باش يرجع الكرة للعب عزيز الغريسي باش يرجع الكرة للعب طويلة من عزيز الغريسي في مناطق النجم الرياضي الساحلي ياخذها الدفاع مرة أولى أنس قريرة ثم مرة ثانية لفجاري وقبله التومي وترجع لفيت النجم المتلوي الكرة من الجهة اليمين نانا نانا نانا يحاول يتعدى يتعدى نانا يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة للنجم الرياضي بالمتلوي والكرة تمشي 550 كرة تمشي 550 لفيت نجم الساحلي 11 دقيقة أضافهم الحكم عندهم دقيقة ونصف وكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي طويلة في مناطق النجم الرياضي الساحلي عامر بالغيث عامر بالغيث يلعب الكرة على الجهة اليمين لعزيز الغريسي عزيز الغريسي يهز راسه عزيز الغريسي يطلع بالكرة عزيز الغريسي يمشي عزيز الغريسي طويلة من عزيز الغريسي في مناطق النجم الرياضي الساحلي وفي ليف لاكيتان والكره لجابرييل نانا والحكم يرجع يقول يرجع مخالفه بروندون نانا عفوا بروندون نانا ومخالفه لفيت اسامه النفاتي مخالفه لفيت اسامه النفاتي تنفيذ المخالفه لفيت اسامه النفاتي تنفيذ المخالفه لاسامه النفاتي فما عزيز الغريسي كل كرة ثابته قاعد ينفذ فيهم عزيز الغريسي كل كرة ثابتة قاعد ينفذ فيهم عزيز الغريسي تنفيذ المخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي مخالفة للنجم الرياضي الساحلي لفيت النجم الرياضي المتلوي عفوا عزيز الغريسي عزيز الغريسي يلعب كرة في القائم الثاني ويتصدى صبري بن حسن يتصدى صبري بن حسن

الكره في الجهه اليمنى لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي. لبيت الكره تمشي الكره بالراس مره اولى ثم مره ثانيه وترجع مباشره للحارس. ترجع الكره للحارس تدير الكره لفيت النجم الرياضي المدلوي. تعود الكره ممتاز كواسي ممتاز كواسي ومخالفه مخالف لفيت النجم الرياضي المدلوي كواسي ممتاز لعب ريكو وسيب بكل صراحة. صعود الكرة من الجهة اليمنى النجم الرياضي المدلوي في عمق الدفاع وتدخل الدفاع وتمشي العمري عمري عمري عمري قصيرة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي. الترويز من قريرة أنس قريرة أنس قريرة يطلع بالكرة أنس قريرة يحاول يوزع وفما ركنية للنجم الساحلي ركنية للنجم الرياضي الساحلي.

0: 94 ثقلاء، 94 ثقلاء في المباراة الركنية للنجم الرياضي الساحلي حتى الآن. ثم حتى وفات مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبكة عمران 3-1 شبكة عمران انتهت. أيضا فوز نادي بنزرتي على نادي حملين 1-1 هذوما النتائج بتاع المقابلات اللي انتهت. في المقابلة اتحاد بن قردين مازال متقدم على الأولمبي الترجي 2-1 والنجم الساحلي متقدم على نجم الدوري 2-1 اليوم معناها عدد الأهداف ممتاز بصراحة المسجلة مختلف مع ملعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تنفيذ المخالة الركنية على يمين الحارس البجاوي كرة في القائمة الثانية بالرأس ما ياخذهاش المهاجم وترجع الكرة لكي تاخذهاش ترجع الكرة لفيت فريق النجم الرياضي بالمدلوي يسجل هدف الغاء الحكم بداعي التسلل وكان النجم الساحلي يتحصل على ضربة جزاء وأيضا الفار ألغى ضربة الجزاء أو تقنية الفار كرة بالرأس تمشي الكرة لفيت النجم الرياضي المدلوي ياخذها عمر بالغيث مرة أولى ثم مرة ثانية ويقول الحكم مخالفة لفيت النجم الرياضي بالمدلوي ويلا الكرة لفيت النجم الرياضي بالمدلوي والحوار وقريرة يحط الكرة في الحماس التماس لفيت النجم الساحلي للنجم الرياضي الساحلي المدلوي عفوا ويلا من هنا قريرة تمشي تغادر خارج الميدان. 6 دقائق مازالوا في الوقت البديل ومازال تقدم النجم الساحلي 2-1 دوس إخطائات في جولة اليوم أو في دفعة اليوم محمد بن علي في الترجي الرياضي التونسي وفاروق بوغاتا في فريق النادي الرياضي البنزرتي ويلا الكورة بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية ترجع من الدفاع وأسامة عبيد وإيريك كواسي يخذله والحكم يقول مخالفة لفيت النجم الساحلي بعد تدخل على أسامة عبيد من إيريك كواسي واضح ان مباراه النجم الساحلي مش تكون المباراه الاخيره باش تنتهي اليوم لانه مباراه ايضا اتحاد بن قردين الاولمبي الباجي انتهت بفوز اتحاد بن قردين على الاولمبي الباجي 2-1 11 هدف في 4 مقابلات حصيله طيبه جدا 11 هدف في 4 مقابلات مقابلات اليوم حتى الان انا مقابله النجم وفريق او النجم لو ما فاتش نجم الساحلي ونجم الدوري مازال ما انتهتش. عب الكرة طويلة في مناطق النجم الرياضي بالمدلوي ترجع بالراس مرة أولى ثم مرة ثانية تومي لكن ياخذها له أسامة عبيد ممتازة التمريرة وتقطع الكرة أسامة عبيد يلعب الكرة في القائمة الثانية في اتجاه محمد هادي مسلم يرجع بالكرة فتك التومي مازال يحافظ على الكرة محمد هادي مسلم مازال عنده الكرة والغادرة الكرة تماس للنجم الرياضي بالمدلوي تلعب الكرة تماس للنجم الرياضي بالمدلوي كرة اتجاه كواسي إيريك كواسي الجهة اليمنى للغريسي قصيرة للبديل ياسين السلطاني يرجع بالكرة الحارس وعزيز البجاوي كرة مجددا لفيتا النجم الرياضي بالمدلوي عامر بالغيث دخل وسط الدفاع تعود بالكرة للنجم الرياضي بالمدلوي يحاول يلقى الحلول يلعب للتومي انتصر التومي في ظهر الدفاع في ظهر قريرة بالكرة لفيتا النجم الرياضي بالمدلوي ترويز ثم ملاعبين في النجم الرياضي بصراحة عنده إمكانيات كرة مرضية على ياسين السلطاني وسام عبيد وتعود مجددا للمخالفة حكم يقولوا ماشي عليه تبقى على أرضية الميدان لأنه شايف أنه ماشي خطأ على أسامة عبيد وبالتالي مش يلعب يواصل اللعب حكم المباراة ترجع الكرة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن 9 دقائق لعب مازال تختين على الوقت البديل طويل الكرة بالرأس مرة أولى ثم مرة ثالثة والتومي عنده الكرة يلعب كرة في عمق دفاع النجم الرياضي الساحلي وفما الضغط وفما الكرة ترجع لياسين السلطاني لكن بعيد الكرة ترجع تماس لفيت النجم الرياضي الساحلي ماسي وعفوا ختمت 50 للنجم الساحلي صبري بن حسن. صبري بن حسن طويلة الكورة، عامر بن غيث ما ياخذهاش، ياخذها التومي بالراس، تمشي على الجهة اليسرى الفريق النجم الرياضي بن متلوي، صعود الكرة بسرعة، الأعداد في اتجاه نفاتي وتدخل الدفاع، وفما مخالفة يقول الحكم، فما مخالفة النجم الرياضي بن متلوي، مخالفة كانت على المهاجم أسامة النفاتي صاحب هدف الوحيد للنجم المتلوي حتى الآن. تنفيذ المخالفة في النجم الرياضي بالمتلوي تقريبا الدقيقة الأخيرة باش ندخلوا لها بعض لحظات في الوقت البديل، 11 دقيقة انقضت أو ستنقضي بعد لحظات. تنفيذ المخالفة، ثم الأغريسي في تنفيذ المخالفة، النجم الساحلي على خط الجزاء، كرة في القائم الثاني وصدر الحارس صبري بن حسن، ممتاز صبري بن حسن، كاد يغلط المدافع، كاد يغلط المدافع، تصدي ممتاز جدا كان من الحارس صبري بن حسن، انقذ الموقف وانقذ هدف التعادل للنجم الرياضي بالمتلوي تقريبا في الثواني الاخيره. في الثواني الاخيره الكره اللي فاتت النجم الرياضي بالمتلوي تضيع تمشي للنجم الرياضي الساحلي، هجوم عكس سريع للفجاري، الفجاري حاول يتعدى والدفاع قبل، مخالفه اللي فاتت النجم الرياضي بالمتلوي يقول الحكم. ثواني على نهاية 11 دقيقة وقت بديل، ثواني معدودة، عبر الكرة بسرعة لإيريك واسي، إيريك واسي طول الكرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، تروين والكرة تمشي ومخالفة، كل الحكم مش مخالفة يعطي أسبقية لفئة النجم الرياضي بالمتلوي، كرة لفئة النجم الرياضي بالمتلوي، محاولة المرور التعويل التعديل، كرة في القائم الثاني خطيرة بالرأس والحارس يتصدى، فرصة تتعادل فيها على النجم الرياضي بالمتلوي في تقريبا دقيقة 11 ينهي الحكم خليل جري ينهي المباراة بانتصار النجم الرياضي الساحلي على النجم المتلوي للمقابل واحد مباشرة من استوديوهاتنا المركزية ونشر أخبار الساعة 6 في توقيت استثنائي. تفضل.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
3: 104.7.

0: السادسة مساء و46 دقيقة على موج إذاعة المنستير. مرحبا بكم في متابعة نشرة الأخبار في هذا التوقيت الاستثنائي. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة، ونسبة المبيعات في الجهات للكتب المدرسية تبلغ 65%. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية يؤكد عدم تسجيل أي خسائر لمربي الدواجن الناشطين وفقا للصيغ القانونية. مدار الثقافة بقليبية تحتضن الليلة ليلة النجوم في نسختها التاسعة. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، مع توفير كل العناوين بداية الأسبوع. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود، أفاد بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
1: بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى مليون ونصف نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت المبيعات بالمستوى الجهوي نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
0: وفي السياق ذاته، أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي أنه تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولاية الجمهورية بنفس الحصص وفق تعبيره.
1: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني كش يطور تطبيق اسمه أبحث عن كتاب يستعملها الولي، ينجم يدخل الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي، يقوم بعمل تنزيل لهذه التطبيق على هاتف الجوال، ينجم يبحث عن الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحيطة. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا.
0: في متابعتنا الجهوية، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح للأخبار أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصيغة القانونية وفق تعبيره. وبين شرف الدين تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بمنلولج أنه تم الاتصال بالجهات الرسمية للمطالبة المتضررين بما يفيد نشاطهم القانوني قصد منحهم تعويضات. وأكد شرف الدين أنه لم يتوصل بما يفيد نشاط المداجن المتضررة لمعاضدتهم في التمتع بتعويضات صندوق الجوائح.
2: تم خص فقدان كميات كبيرة من الدجاج معناه في معتمديت ملولش، كرئيس اتحاد وبعد حديث مع سيد معتمد ملولش نقول الخسر معناه الكمية الكبيرة من الدجاج هذه بسبب مناحر الطقس. إذا كان كل مصطة في الدواجن أو غير الدواجن يكون متحصل على ترخيص متاع المدجنة ويكون عنده شهادة تأهيل يعطيها له البيطري من المندوبية الجهوية التذبحية، تكون عنده الشهادة هذه أموره معناها قانونية متاع المدجنة بتاعه، يتصل بنا الاتحاد ونكونوا له ملف معناه لجبر الضرر عن طريق صندوق الجوائح. فهمتوا بقدرة ربي ياخو حقه، لأنه احنا كاتحاد عنا اتفاقية مع وزارة الفلاحة، هو معناها في تكوين صندوق الجوائح وتكون الصندوق هذا، والوزارة مشكورة قاعد معناها تعود إلى بعد معناها المتضررين من الجوائح.
0: تنظم جمعية الشبان والعلم بقليبيا الليلة بفضاء دار الثقافة ليلة النجوم في نسختها التاسعة تظاهرة ثرية ومتنوعة تضم ورشات فلكية وتكنولوجية ورصد مباشر للقمر والكواكب بواسطة التلسكوبات، إضافة إلى محاكاة لمهام بعثات فضائية على الحواسيب والعديد من الأنشطة، حسب تصريح الرئيس الجمعية فاضل أحميد في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
3: تظاهرة ليلة النجوم، تتقسم الزوز محاور مرحلة تكوين، يتم فيها تكوين الشباب حول علم الفلك إلى 30 أوت 2026. النشاط يكون في دار الثقافة قليب، مرحلة تكوين، ثم الاختتام يكون بليلة النجوم. المتكونين هذوكم باش ياخذوا شهيد في التكوين، وفي نفس الوقت باش يحضر ليلة النجوم وباش ينشطوا في نفس الوقت. ليلة النجوم تصير بداية الساعة 6 مساء إلى منتصف الليل تقريبا. المكان دار الثقافة نور الدين صمود قليبيا. من أهداف التظاهرة هذه هدف ثقافي وعلمي في نفس الوقت، تقريب علوم الفلك للجمهور عبر تنظيم ورشات تطبيقية ومعارض فلكية تفاعلية، تكوين مباشر على استخدام التلسكوب وطرق المراقبة الفلكية لدمج التكنولوجيا الحديثة زادة في نشر العلوم، استغلال تقنية الواقع الافتراضي وألعاب الفيديو زادة كيف لتقريب المفاهيم العلمية بطريقة ممتعة للشباب وللأطفال.
0: إلى زغوان، حيث أكد النائب المجلس المحلي عن عمادة الفحص للمدينة رياض التواتي في تصريح لحنان عباسي أنه تمت برمجة مشروع تهيئة عدد من الأنهج بكل من حي السعادة والنزهة ضمن مخطط التنمية الذي ستنفذه البلدية.
4: الفحص المدينة عندنا برشا هي ناقصين برشا حاجات على غرار الإنارة العمومية وتهيئة طرقات على مستوى الأنهج متاعها. بالنسبة للطرقات معنا عملنا مخطط، والإدارة ذات سيلة هي بلدية الفحص، ثم دي بارتي يقع في السيانة، ثم بارتي يقع في المشروع. كما مشروع أقل من كيلومتر في حي السعادة، عندنا حي السعادة 2 وحي النزهة وحي المستقبل وسنيت اللي في فحص أخلت المقاولة بتعهداتها بشتاق ريزيلاسيون لصمون دي بير دوفر، معناها يطلب شي وقت إن شاء الله تقع هيئة هاي النزهة طريق المحاذي للسكن العددية فير الحماية المدنية وزون اندستريال.
0: تميز الطقس بقية هذا اليوم خلال الليل بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية في آخر النهار وبداية الليل، فسحب عابرة بأغلب المناطق حسب تصريح سليم ميلاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
5: يتميز الوضع الجوي اخر النهار هذا اليوم بدايه الليل بظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار وتساقط البرد ورياح قويه اثناء ظهور السحب الرعديه، خاصه بالمناطق الغربيه للشمال الوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقيه وتكون احيانا غزيره خاصه بولايات سليانة والكيف والقصرين مع تساقط البرد محليا. بالنسبه لبقيه المناطق يكون فيها طقس مغيم جزئيا. بالنسبه للغدوه كيف الوضع الجوي ملائم مازال لظهور خلايا رعديه تكون مصحوبه بالامطار بالمناطق الغربيه للشمال الوسط، ماهيش تكون غزيره اليوم، مش تكون غزيره. بالنسبه للحراره توقع في نفس المستويات، بينما بداية النهار بثلاث والأربعة تنخفض تدريجيا.
0: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز، وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية ونسبة المبيعات في الجهات للكتب المدرسية تبلغ 65%. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب
1: إذاعة سلطنة عمان. سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: بعض الأصوات لا ترحل حين يرحل أصحابها، تبقى كأنها جزء من ذاكرة الوطن ومن حنين الناس ومن زمن جميل لن يعود. حين نذكر الأغنية العمانية فلا يمكن أن يمر الاسم دون أن يتوق القلب قليلا. سالم بن علي سعيد، الصوت الذي غنى للوطن، للحب، للغربة، ولكل إنسان أخفى حزنه خلف ابتسامته.

في عام 1959 شهدت أرض ظفار ميلاد طفل لم يكن يعلم أنه سيصبح يوماً سفير الأغنية العمانية. ولد سالم بن علي سعيد بين جبال ظفار وبين رائحة اللبان وضباب الخريف، حيث بدأت أولى الحكايات. لكن الحياة لم تمنحه طفولة هادئة، غادر مع والدته وشقيقه في رحلة طويلة عبر تحوف اليمنية، ثم واصلت طريقها إلى دبي حيث كان والده يعمل.

0: في الشارقة التحقا بمدرسة قوة ساحل عمان. هناك بدأ الصوت يكشف نفسه. كان يحفظ الأغاني والأناشيد بطريقة أدهشت معلميه. وفي يوم لا ينسى استدعاه مدير المدرسة وطلب منه أن يغني، فوقف الطفل الصغير وبدأ يردد النشيد الوطني المصري. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أنهم أمام ولادة صوت سيعيش لسنوات طويلة.
1: البدايات للوالد رحمة الله عليه، المشاركة الوطنية مع فرقة صلاح الدين للقوات، الفرقة الوطنية الباسلة، فكان رحمة الله عليه يحمل السلاح وكذلك يحمل هذا الفن لتجديد الدماء. فطبعا بعد هذه المسيرة أتت المسيرة الفعلية، ألا وهي المسيرة الفنية ويعني الاختصاص في المجال. فكانت البدايات من محافظة ظفار، مدينة صلالة، وثم مدينة مسقط، وبدأ بهذه الأعمال الوطنية وبالأعمال العاطفية، ومن ثم توالت الأعمال وتوالت التسجيلات. فيعني تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشاب سفيرا لهذه الأغنية العمانية الأصيلة.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.

من خنادق العسكرية إلى أثير الإذاعة. مع بداية النهضة العمانية في عام 1970 عاد سالم بن علي سعيد إلى أرض الوطن. لم يعد مجرد شاب حالم، بل أصبح جندياً في صفوف قوات الفرق الوطنية. كان يحمل سلاح بيده ويحمل صوت في قلبه.

وبين صمت المعسكرات كان الحلم يكبر بهدوء، إلى أن جاء عام 1974.

هناك خرج الصوت لأول مرة عبر إذاعة سلطنة عمان من صلالة، وسجل أولى أغنياته الرسمية خليك معي يا أخي وفكر بذا النسيان، الكلمات لمسلم عساس والألحان من التراث اليمني. كانت تلك البداية الحقيقية لرحلة لن تتوقف.

0: الفنان راحل سالم بن علي أيقونة الحقيقة بارزة في تاريخ عمان الفني المعاصر، ملحن متنوع ومطرب يتميز بصوت عذب يصل إلى الآذان ويستقر في القلب. انطلق سالم بن علي من بيئته الفنية في محافظة ظفار، المحافظة المشهورة بتنوع فنونها بألحانها الشعبية. انطلق بشجاعة وبعزم إلى آفاق أرحب على الرغم من القدرات والإمكانات المتواضعة في بداية السبعينات، وتطور حقيقة في المعرفة الموسيقية اللحنية والغنائية إلى أن أصبح نجما في سماء الأغنية العمانية والخليجية والعربية، بدأ من الأغنية الشعبية في ظفار، لكنه سرعان ما تطور حتى وصل إلى أنه يلحن ويغني الأغنية المكبلها ويقف على أشهر المسارح بثقة وبإيمان بما يحمل من فن. ساهم الفنان سالم بن علي من خلال ما قدمه من ألحان وأغاني في إيصال الأغنية العمانية إلى خارج حدود الوطن، وأصبح يعرف ويلقب بسفير الأغنية العمانية. له أيضا الفضل في تجديد العديد من الأغنيات والألحان الشعبية وإعادة تقديمها بصورة عصرية. أصبح بعد مسيرة طويلة من الإبداع نموذج يحتذى، ويعني من أصحاب البصمات الفنية الواضحة في مرحلة يعني السبعينات إلى أن رحل عنا رحمة الله عليه. الحقيقة رحل سالم بن علي الذي عرفته بسيطا سهل المعشر، رحل عن عالمنا بجسده، لكنه ترك من الإبداع ما يبقيه طويلا في الذاكرة. سعيد البرعمي شاعر.
1: الولادة الرسمية للسفير. في عام 1975 وقف سالم بن علي سعيد لأول مرة أمام الجمهور في احتفال وطني بصلالة، غنى يا أمة الخير الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري والألحان لمسلم علي عبد الكريم، وكأن تلك اللحظة كانت إعلاناً عن ولادة نجم جديد. ثم جاءت طابت ليالينا، أول عمل يحمل ألحانه الشخصية، ومن هنا لم يعد مجرد مؤتن بل أصبح صانع مشروع فني كامل.
2: هنا تغالبنا الشجون والذكريات إذا تكلمنا عن الراحل الكبير الفنان سالم علي سعيد سفير الأغنية العمانية. الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من قدم الأغنية العمانية بوجه مشرق وهوية أصيلة إلى كل الوطن العربي، وكل الذكريات وأتوقع الذاكرة العمانية كلها لا تخلو من أعمال سالم علي سعيد ورسالته الفنية العظيمة.
3: الشاعر طارش قطن.
1: في العيد الوطني 1979 وقف سالم بن علي وغنى في واحدة من أهم حفلاته، يا موكب الفجر الجديد الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري، وفي تلك الليلة تحول اسمه إلى جزء من ذاكرة العمانيين.

0: لندن وصعود الصوت إلى العالم. في عام 1983 حدث ما يشبه الحلم. سالم بن علي سعيد يقف على مسرح رويال ألبرت هول في لندن كأول مشاركة رسمية له خارج سلطنة عمان. وفي ذلك المحفل شارك نخبة من كبار فناني الخليج، وكان من بينهم بوأصيل أبو بكر سالم. وقدم سالم بن علي ثلاث روائع: القبس المنير من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأبات الليل من ألحانه ومن كلمات علي عبد الله الصومالي، وعش سعيد الكلمات للشيخ عوض بن بخيت العمري والألحان لسالم بن علي سعيد. وهناك لم يعد الصوت عمانيا فقط، بل أصبح صوتا عربيا يعبر الحدود.
1: نتكلم عن الفنان الكبير، الفنان العماني، الأيقونة سالم علي سعيد، وهو من خيرة فنانين السلطنة رحمة الله عليه. تمرحل كفنان من بداياته، يعني عندما أتى من الريف الظفاري، والريف الظفاري كما تعلمون وما غريب عليكم طبعا أنه يعتمد على الصوت في التعامل مع تفاصيل الحياة دائما، فقوة الصوت هي أهم شيء. وحتى الأغنية الشعبية الظفارية تعتمد على صوت الفنان بالإضافة إلى مصاحبة الإيقاعات معه بشكل عام. وبشكل خاص طبعا هو سالم علي سعيد أيضا صاحبته آلة العود، وبالتالي أيضا التون الغنائي عنده نظيف لأنه يعزف جيدا على آلة العود، وهذا طبعا ساعده فيما بعد في الجلسات، في الحفلات الخاصة في داخل الظفار، محافظة الظفار، وإلى مسقط في أن التواصل مع هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات هنا وهناك. فذاع صيته في المنطقة بصوته يعني في الجميل، وأيضا باختياراته الذكية، إلى أن تكونت شخصية سالم علي سعيد كفنان له مكانة في الساحة العمانية المحلية. فبدأ تنهال عليها العروض الخاصة بالشعراء والشركات الإنتاج، وأخرها كانت شركة سابكو في ذاك الوقت، يعني وهي الشركة الأهم والأكبر طبعا، شركة هالي، شركة سابكو، شركة صوت وصورة، مجموعة من الشركات اللي كانت تقوم بهذا الدور إنتاج الأغنية. سالم علي سعيد تم نقل الأغنية العمانية من شكلها المحلي إلى شكل الحديث العام، يعني قدم الأغنية الشعبية العمانية البسيطة، وقدم الأغنية المكبلة، وقدم الأغنية ذات المقامات المتنوعة، ولأنه عنده إمكانيات صوتية آنذاك أيضا مقابل زملائه من الفنانين الموجودين، فكان يعني استغل هذه الإمكانيات بأفضل مستوى ممكن، واستغلوا أيضا المنتجين في ذاك الوقت. أنا ما أذكر سيد خالد قدم معه عمان شمس الضحى، قدم معه أيضا لك يوم. أيضا هو سالم علي سعيد بنفسه لحن أغنية مكبلة جميلة جدا بمقامات متنوعة اللي هي عش سعيد. فعنده مجموعة من الأعمال الغنائية المرتبطة بالتنوع والثراء الموسيقي، وعنده أيضا من الأعمال ذات اللون البسيط اللطيف يقترب من الألوان الشعبية. فتحي محسن، موسيقي عماني.

كانت الثمانينات هي العصر الذهبي لسالم بن علي سعيد. في عام 1984 أطلق ألبوم عش سعيد، وكان من أوائل الأعمال التي صورت بنظام الفيديو كليب في الخليج.

ثم جاء ألبوم مسافر عام 1986، الكلمات لسالم بن عبد الله الصومالي والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. هذه الأغنية نعم عبرت الحدود وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية.

ثم تبعها ألبوم لك يوم بعدها بعام. هذه الأغنية حققت انتشاراً واسعاً للفنان سالم بن علي سعيد، من كلمات عوض بن بخيت العمري والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي، وقد تم تصويرها في باريس. وفي تلك الفترة حققت ألبوماته عش سعيد ومسافر ولك يوم مبيعات قياسية في الخليج والوطن العربي.

0: معركة الجسد وهدوء الصبر. في آخر مراحل الحياة لم يعد الصوت هو المعركة، بل أصبح الجسد هو الساحة والمرض هو الامتحان الأصعب. بدأت البداية بألم هادئ يأتي ويذهب، كما لو أنه يحاول أن يخفي وجهه، ثم تحول الألم إلى سفر طويل من الفحوصات والمستشفيات والمراجعات المتكررة، ثم أتى التشخيص الصادم. ورم خبيث في البنكرياس. غادر صلالة ثم عاد إلى مسقط، ثم حملته الرحلة إلى بانكوك. لم تكن رحلة سفر عادية، بل رحلة محاولة لإبقاء الحياة قريبة مما يمكن. في تلك الأيام لم يعد الصوت يخرج بقوته السابقة، لكنه بقي نفسا هادئا ونظرة طويلة إلى الماضي، كأنه يستعد لكتابة آخر سطر في الحكاية. ومن بين هذه التنقلات كان الجسد يترك رسائله الأخيرة، لا شكوى صريحة ولا ضجيج، بل هدوء غريب يشبه انسحاب الصوت من المسرح بدون أن يطفأ النور. حتى إذا اقترب الفجر الأخير كان كل شيء هادئا، كمن أدى دوره كاملا وانسحب بلطف دون أن يريد أن يربك أحد. وهكذا لم يكن المرض نهاية قصة، بل كان آخر صفحة في مسيرة صوت علم الناس كيف يغنون حتى في وجعهم. سالم بن علي سعيد.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة سلطنة عمان قدمت لكم سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي. إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف مع إذاعة المنستير تبع الموجة

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت البلاد وحب كبير.
0: أكدت وزارة التربية استعدادها الكامل للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية الأسبوع القادم. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات قد بلغت 65%. وأيضا أعلن المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية أنه تم تطوير تطبيقة ابحث عن كتاب لمساعدة الأولياء في الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. وأضاف أن وزارة التربية تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. أكدت الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركية بأن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج الحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. وأضافت أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة، وعلى خطة مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند الضرورة، بالتطويزي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة تساعد على تعويض جزء من الزمن التعليمي المفقود. أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صالح شرف الدين اليوم في تصريح لإذاعة المنستير أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصيغة القانونية. وبيّن تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحرب وانقطاع التيار الكهربائي في ولاية المهدية أنه تم الاتصال بالجهات الرسمية لمطالبة المتضررين بما يفيد نشاطهم القانوني قصد منحهم تعويضات. وأكد في هذا الصدد أنه لم نتوصل بما يفيد من نشاط الدواجن المتضررة لمساعدتهم في التمتع بتعويضات صندوق الجوائح بالوزارة الفلاحة. هذا ويتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل التدريجي المناطق الساحلية. وفق نشرة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، قد تكون الأمطار أحيانا غزيرة في ولايات سليانة والكاف والقصرين حيث ستتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملمتر. ويتواصل غدا الاثنين ظهور سحب رعدية مرفوقة بأمطار محلية بالشمال والوسط. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة سدى الأوتار اللي تجيكم كيما توا كل حد من 8 حتى يكش العشرة متاع الليل. سهرة نحتفي فيها بالأنغام المتنوعة وأيضا بالفنانين والموسيقيين اللي خلاو علامات في عالم الموسيقى، سواء كانت موسيقى عربية أو موسيقى غربية. سهرة الليلة يمنحكم حسام قدرية في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل أنغامنا اللي باش تكون متنوعة كما عودناكم في سهرة صدى الأوتار. بعد شوية كما العادة جورج وصوف في أول الحصة، ثم باش نحكي على فنان حلو برشا برغم حلاوة وعذوبة صوته، رغم جمال ورقة أغانيه، إلا أنه لم يحظى بتلك الشهرة التي حظي بها عبد الحليم أو فريد أو أم كلثوم أو غيرهم من الفنانين الكبار في مصر، اللي هو الفنان كرم محمود. كرم محمود اللي لقب بالعندليب أيضا، واللي كان عنده دور كبير في بروز الفنان والمطرب عبد الحليم حافظ، اللي كان في بدايته أستاذ موسيقى أو معلم موسيقى وعازف في فرقة الإذاعة المصرية. ومن بعد نعرفوا من خلال تسجيل كيفاش الصدفة مكنت عبد الحليم من البروز تدريجيا، والسبب الرئيسي في ذلك كان كرم محمود. بعد كرم محمود وقبل تسعى في فقرة الموسيقى العالمية، باش نسمعوا رائعة من روائع يوهان سيباستيان باخ، هذا الموسيقي الألماني اللي عاش في القرن 17 للميلاد وخلد ذكراه بالعديد من الموسيقات الكلاسيكية الجميلة. في جهابذة الموسيقى اللي عندهم أو يلقبون بذوي الاحتياجات الخصوصية، اليوم باش نستمتعوا بصوت مطربة فنانة صغيرة في العمر لكنها كبيرة، فنانة اللي جلبت الأضواء في أمريكا بالذات، نعم جلبت الأضواء في أمريكا بالذات من خلال عذوبة صوتها، من خلال أدائها الرائع لأجمل الأغاني العالمية في أمريكا Got Talent، هذا البرنامج الشهير واللي فازت في 2023 بالجائزة الأولى. من توا نقول لكم اللي هي مطربة أندونيسية، أكيد عرفتوها، بعد تالي إن شاء الله باش نحكيوا عليها بإثناب وباش نسمعوا صوتها الحلو. أغنية حلوة الفيروز عنوانها واحد، أكيد برشا منكم يعرفوا الأغنية هذية. اليوم مع بعضنا باش نعرفوا خلفية الأغنية هذية وشنية قصتها، يهل ترى هي أغنية عاطفية، يهل ترى هي أغنية سياسية، يهل ترى أغنية قائمة على النضال الفلسطيني. طبعا الحل الثالث أو الإجابة الثالثة هي الأدق، وإن شاء الله باش نحكيوا عليها بعد تالي. آخر فقرة من فقرات سهرتنا باش تكون كما عادة مع الفن الشعبي من خلال غنيتين الحقيقة، مش غنيت، وإن شاء الله نوصلوا عنديهم الاثنين. محمد علي الأسمر الفنان الشعبي التونسي اللي نحتفي به في نهاية سهرة الليلة. هذه أبرز فقراتنا في هذا العدد الجديد من سهرة سدى الأوتار اللي نبدأها كما العادة بجورج وصوف.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كرم محمود واحد من أجمل الأصوات العربية وأرقها، صوت رقيق جدا، صوت فيه الكثير من الرومانسية والكثير من الشجن، وفي ذات الوقت يحمل معه نسمات الفرحة. كرم محمود هذا الفنان اللي تولد في 16 مارس من عام 1922 وتوفي في 15 من شهر جانفي من عام 1995. اسمه الكامل هو كرم محمود أبو ريع. ذهب إلى القاهرة ودرس الموسيقى في عام 1938 وتحصل على الدبلوم الموسيقي عام 1944. اشترك كرم محمود في فرقة الأنغام الذهبية، ومنها كانت انطلاقته الفنية الحقيقية بعد ما تم قبوله في الإذاعة المصرية. في الإذاعة المصرية ساهم في إنتاج العديد من البرامج الفنية المتنوعة وأيضا المسلسلات والأوبيرات اللي كانت دارجة في تلك الفترة في الإذاعة المصرية، حيث تم اختياره لأوبيرات بطولة أوبيرات العشرة الطيبة وأيضا أوبيرات ليلى من ألف ليلة اللي ألفها بير من تونسي ولحن أغانيها أحمد صدقي. اشترك مع مجموعة كبيرة من أهل الفن والتلحين كما محمود كامل، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان ورياض الصنباتي. بعد ما باش نسمعوا الاغنيه الاولى لكرم محمود باش نسمعوا تسجيل حقيقه حلو برشا، كي سمعت وشخت عليه لانه دائما الصدفه ما تغير حياه الانسان. من كان يتصور انه عبد الحليم حافظ ذلك المبدع، ذلك الفنان القدير والكبير، ذلك الصوت الجهوري والصوت الرقيق في ذات الوقت، من كان يتصور انه ولوجه الى عالم الغناء كان بالصدفة، وهذه الصدفة صنعها كرم محمود.

ودماسة خلقه. ولد كارم أبو ريا محمود في 16 مارس 1922 بمدينة دمنهور بمحافظة الجيزة، وكان والده يعمل في التجارة، وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية وعمل ترزي وقارئ للقرآن الكريم في بداية حياته لحلاوة صوته، ويقال أنه قد نقل حلاوة الصوت عن والده الشيخ أبو ريا قارئ للقرآن. ذهب كارم محمود في عام 1938 للقاهرة ليلتحق طالب بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية، وحصل على الدبلوم، وكان يرعاه فنيا حينها مصطفى بيك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية، وبناء على توصية المستشار رضا التحق بفرقة الأنغام الذهبية واشترك في تسجيل الأغاني الوطنية، ثم سجل أغنية محلاها الدنيا مع حياة محمد وهبي. كما أن كارم محمود تدرب على غناء التراث على يد معلمه محمد حسن الشجاعي رئيس قسم الموسيقى والغناء، وعمل أيضا في تلك الفترة مع الشيخ فؤاد محفوظ ودرويش الحريري وآخرين. بعد نجاحه مع فرقة الأنغام الذهبية أعطته الإذاعة فرصة الغناء منفرد والتلحين أيضا، وأسندت إليه البطولة الغنائية لأكثر البرامج الإذاعية شهرة في ذلك الوقت، ولمع صوته بين الأصوات الكبيرة التي كانت تتسيد الغناء في مصر في تلك الأيام، فوجد مكانته بين محمد أنديل وإبراهيم حمودة ومحمد الكحلاوي وغيرهم من عمالقة الغناء العربي في تلك الفترة من الزمن. ونتيجة لذلك أصبح كارم محمود فنان مطلوب من الكبار، فطلبته المطربة بديعة مصابني للغناء معها. وشارك أيضا الفنان كارم محمود في بطولة عدد من الأفلام أشهرها ملكة الجمال وشادية الوادي ورد وشاه وعيني بترف معلش يا زهر ليلة غرام خبر أبيض وغيرها من الأفلام، واعتاد على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء وتزوج من خارج الوسط الفني وأنجب طفلين ولد وبنت. وكان غياب كارم محمود عن إحدى حفلاته سبب في ظهور العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ للساحة، ففي أحد الأيام كان يزور عبد الحليم حافظ صديقه كمال الطويل في الإذاعة، فعرض عليه الطويل بحماس شديد العمل في فرقته في الإذاعة الجديدة، فعرض عليه الطويل بحماس شديد العمل في الإذاعة الجديدة كعازف على آلة نظير 25 جنيه، فكاد حليم يحلق من السعادة وقدم استقالته من التدريس، وكان بيعمل مدرس في إحدى المدارس، والتحق بفرقة الإذاعة وعزف مع كل مطربي مصر باستثناء أم كلثوم وعبد الوهاب، وكان يدندن طول الوقت ببعض أغنيات مطربه المفضل محمد عبد الوهاب وكذلك بعض أغنيات أم كلثوم، حتى اشتهر صوته بين زملائه. في أحد الأيام وأثناء استعداده للعزف وراء المطرب كارم محمود لحنه الجديد يا سلام تأليف المخرج حسن الإمام وألحان عبد الحميد توفيق زكي، وقبل إذاعة اللحن على الهواء بعشر دقائق اعتذر كارم محمود لظروف طارئة جعلته لا يستطيع الوصول في موعده، وكان عبد الحليم يحفظ اللحن عن ظهر قلب، وحتى ينقذ توفيق الموقف طلب من عبد الحليم شبانة الذي كان معجبا بصوته أن يترك الآلة ويغني اللحن الجديد اللي يقول مطلعه يلي حبك في فؤادي شيء ملوش أبدا مثيل، وغنى عبد الحليم ونجح عبد الحليم في أداء اللحن، ولم يغضب المسؤولين في الإذاعة خاصة حافظ عبد الوهاب مراقب الموسيقى والغناء لاستبدال المطرب بعازف الآلة اللي لم تعتمد لجنة الاستماع، على العكس تحمس له، وفي أثناء ذلك كانت الإذاعية سوريا نجم تستمع إلى المطرب الجديد أثناء غنائه يا سلام، وأعجبت بصوته وطلبت من عبد الحميد توفيق زكي أن يعطيه لحنه الجديد بدلتي الزرقاء اللي كان من المقرر أن يغنيها محمد رشدي، وبالفعل غنى عبد الحليم بدلتي الزرقاء لتكون هذه الأغنية أول مختارات إذاعية له. أما عن وفاة الفنان كارم محمود فتوفي في لندن يوم الأحد 15 يناير عام 1995 عن عمر 72 عام في وحدة العناية المركزة بمستشفى سانت ماري في لندن، وكانت آخر كلماته لأطبائه قبل الجراحة الرجاء حماية الأحبال الصوتية طوال الجراحة، الله يرحمه ويغفر له. دي كانت حكايتنا النهاردة عن الفنان كارم محمود، واستنونا في حكاية جديدة ومع السلامة.

كرم محمود في فترة من الفترات كانت أغانيه تذاع بشكل كبير جدا في الإذاعات العربية وحتى الإذاعات التونسية، تقريبا فترة التسعينات. ناخذ مثال إذاعتنا، إذاعة المنسير، وكنت نحكي في الموضوع هذا مع حسام. تقريبا كل صباح تسمع كرم محمود، تسمع أغاني كرم محمود وتسمع صوت كرم محمود، خاصة في الفترة الصباحية وإلا ساعات في الفترة المسائية. التوندونس اللي قاعدة تطلع في كل مرة، في كل عام، في كل عامين في الموسيقى العالمية والموسيقى العربية وحتى التونسية، تخلي الأذهان متاع المستمع الذهن متاعه يتشتت الدرجة أنه حتى ذوقه ما نقولش يتبلد، لكن يذيع شوية ويبعد على الميزان الأساسي. لأنه الموسيقى ديما نرجع ونقول مهما اختلفت، نحكي على الموسيقى الإنسانية. علاش نقول الموسيقى الإنسانية؟ مانيش نحكي على الموسيقى التكنولوجية، الموسيقى الجديدة اللي مصنوعة بالحاسوب وبالالجوريتمات الجدد اللي نعيشوا فيهم. الموسيقى الإنسانية هذه مهما اختلفنا إلا أنها تبقى أذواق. لكن شنو الشيء اللي يخلي صوت كيما كرم محمود، غناء حلو كيما غناء كرم محمود، ما يتعداش بشكل كبير في الإذاعات التونسية؟ أكيد لهنا نرجع ونقول كيما قلت سابقا أنه الأذواق تتبدل والأجيال تتبدل. فما أعتقدش أنه طفل عمره 12 ولا 13 ولا 14 ولا 15 سنة يسمع لك كرم محمود. علاش؟ لأنه نحن ما عودناهمش. لأنه هو صغير ولا شاب ويحب يسمع موسيقى باش يدخل يوتيوب يسمع موسيقى مثلا. ثم غناء سمحوني في العبارة يزمو يمشي له ديريكت، مش المتقبل يلوج عليه، يجيك وحده، يخرج لك وحده. فبالتالي الوذن متاعك والذهن متاعك يستانس ويتعود بنوعية معينة من الموسيقى من الإيقاع. فبالتالي يريد أنه نرجع الأغاني كمن هذية اللي ديما نسميها بالموسيقى الإنسانية. كرم محمود يبقى كما قلت من الأصوات الممتعة والأصوات الجميلة في الموسيقى العربية. باش نسمعوا له الأغنية الثالثة هذه اللي هي مشهورة ومعروفة برشا، على شط بحر الهوى.

هذه موسيقى يوهان سيباستيان باخ، هذا المؤلف الموسيقي والملحن الألماني اللي تولد في عام 1685 ميلادية وتوفي في عام 1750، ويعتبر باخ من أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي. باخ ألف في جميع أنواع الصياغ الموسيقية المعروفة ما عدا الأوبرا، وكان يعتمد كثيرا على آلة الأورج في مختلف الموسيقات اللي ألفها والقطاع الموسيقية اللي قدمها. من أشهر أعماله التوكاتا والفوغا، ومن أهم الأعمال اللي كتبها لهذه الآلة هما الجزئان بعنوان الكلافان المعدل جيدا، واللي كان ألفهم في عام 1722 وفي 1744. نبقى مع هذه الرائعة لباخ إلى حدود الساعة 9 مساء، موعد موجز الأخبار، ثم لنا عودة لمواصلة اللقاء معكم حتى 10 ليلاً.

0: يصعب على الإنسان أن يتحدث بعد هذه الموسيقى العظيمة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة التاسعة للأنباء. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، مع توفير كل العناوين بداية الأسبوع القادم. وأفاد المركز الوطني البيداغوجي التابع لوزارة التربية بأن نسبة المبيعات في الجهات الداخلية قد بلغت 65%. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الاثنين آخر أيام شهر أوت، وذلك اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وقد جرت اليوم الأحد 30 أوت قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. وقد تولت الإدارات الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجالس المحلية المعنيين والمترشحين لهذه القرعة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الجهوية والمحلية. دعا الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان في ولاية مدنين في الجنوب التونسي، دعا أهالي الجهة للمشاركة يوم غد الاثنين 31 أوت في مسير احتجاجي انطلاقا من الساعة 9 صباحا، وذلك تنديدا بما وصفوه بتردي الوضع بالمدينة مدينة بنجردان على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر صجديرة رابط بين تونس وطرابلس لأكثر من سنتين، وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على أهالي المدينة. يذكر أن المنطقة الليبية المقابلة لبنجردان، منطقة طرابلس، تعاني منذ سنوات من تقريبا حرب أهلية وفوضى وانعدام وجود دولة وميليشيات متناحرة بين المدن الطرابلسية. تمت اليوم في شمال تونس السيطرة الكلية على 8 حرائق متزامنة كانت اندلعت مساء أمس بولاية جندوبة دون تسجيل خسائر بشرية وحيوانية. وقد اندلعت هذه الحرائق في غابات عين دراهم وفرنانة وجندوبة وغار الدماء وبمبشيرة، وأتت النيران على مساحات شاسعة من غابات الصنوبرة والغابة الشعراء. وكان الحريق الأكبر بوادي غريب من معتمدية فرنانة، وقد تمت السيطرة عليه كليا صباح اليوم دون تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية، مع تضرر منزلين وثلاثة مستودعات على ملك عدد من المواطنين. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

كانت هذه غنية ويتني هوستون أكيد ناس كل تعرفوها I will always love you لكن الصوت كان للفنانة الأندونيسية الشابة بوتري أرياني. بوتري أرياني هذه الفتاة كما قلت الأندونيسية اللي لفتت الانتباه لها في واحد من أبرز البرامج الفنية في أمريكا اللي هو أمريكاز جوت تالنت، حيث حظيت بإعجاب لجنة التحكيم آنذاك وبإشادات واسعة من جانب الجماهير التي كانت تحضر هذا البرنامج الشهير واللي كان ويكون دائما منطلق لبروز فنانين كبار في أمريكا وخارج أمريكا. بوتري أرياني تولدت في 31 ديسمبر من عام 2005، هي مغنية أساسا وأيضا كاتبة أغاني وعازفة أندونيسية تعاني من إعاقة بصرية. تولدت في 7 تقريبا، ميلادها كان بعد 6 شهور و18 يوم من حمل والدتها، قعدت في الحاضنة تقريبا 3 شهور في المستشفى لتكتشف أسرتها بعد ذلك بأنها مصابة بالعمى بين الظفرين، لكن هذه أو هذا المرض ما خليش بوتري يعني تتخلى على الحلم متاعها اللي هو حبها للموسيقى وللغناء، وأيضا الموهبة متاعها والصوت القوي اللي كانت تتمكن منه وكانت تملكه. فبعد تالي والديها هزوها لسنغافورة على أساس باش تعمل عملية، عملت عملية على عينيها لكن ما نجحتش العملية وكملت حياتها بين ظفرين في الظلام. وتذكروا تقريبا في الفقرة هذه بالذات بعد 9 المطربين والموسيقيين الكل اللي حكينا عليهم يعني عندهم هالحاجة الخصوصية والاحتياج الخصوصي هذا اللي هو النظر، لكن بالرغم من ذلك ثم احساس كبير عندهم بالفن وبالموسيقى. وتقريبا هي ما نقولش عملية تصعيد او تعويض، لانه برشا اللي ما يراوش لكن ما نجموش يخدموا الموسيقى وما نجموش يخدموا الفن على شكلة الناس اللي حكينا عليهم سابقا وعلى شكلة ايضا بوتري أرياني. بوتري أرياني كما قلت اللي شاركت في أمريكاز جوت تالنت ونجحت برشا في البرنامج هذا ولفتت أنظار الناس الكل اللي تفاعلوا معها. تأهلت هذه الفتاة الكفيفة اللي وقتها عمرها 17 عام وقت شاركت في هذا البرنامج، يعني عام 2023 قدمت 2 أغاني. الأغنية الأولى آسف تبدو وكأنها الكلمة الأصعب، Sorry seems to be the hardest word، للمطرب المعروف الإنجليزي إلتون جون، وكانت تعزف في نفس المكان في نفس الأغنية اللي قدمتها. اللجنة متاع التحكيم في البرنامج أعجبوا بصوتها وبأدائها المتميز وتفاعلوا معها بشكل كبير برشا لدرجة أنها تحصلت على الباز الذهبي في هذه المسابقة وكانت من أروع الأصوات في هذا البرنامج في عام 2023. عضو لجنة التحكيم أويل مونديل وصف هذه الفتاة الأندونيسية بالنجمة والملاك الذي هبط على المسرح، وشهادة من هذه أكيد موش بلاش واللي دفعت بوتري باش تواصل الطريق متاحة وتقدم الموسيقى متاحة والأغاني متاحة.
أيضا الفتاة الأندونيسية حازت على جائزة غرامي، والجائزة هذه كانت عبارة على تتويج مسيرتها المبكرة واللي فتحت لها الأبواب، أبواب الشهرة وأبواب الموسيقى والفن. عدد كبير من الجمهور في أمريكا آنذاك تفاعلوا مع صوت بوتري أرياني اللي عمرها توا بالضبط 21 سنة وقاعدة تخدم في خدمة حلوة برشا، موسيقى مزيانة برشا، لدرجة أنه تم اختيار أغنيتها، أغنية عندها أغنية معروفة برشا اسمها أغنية النصر اللي قدمتها عام 2018 في حفل افتتاح دورة الألعاب الأسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة واللي تمت إقامتها آنذاك في أندونيسيا. باش نواصل معاكم الاستمتاع بصوت بوتري.

30 دقيقة بعد الساعة 9 مساء في إذاعة المنسير وفي سهرة سدى الأوتار، بعد ما استمتعنا بصوت بوتري أرياني باش نتحول لفقرتنا الأسبوعية الخاصة بخلفية الأغاني المعروفة. للفنانة فيروز أغنية عنوانها وحد، هذه الأغنية اللي لحنها زياد رحباني وكتب كلماتها الشاعر اللبناني طلال حيدر. تقول بداية الأغنية: وحد بيبقوا مثل زهر البيلسان، وحد بيقتفوا وراء الرمان، بيسكروا الغابي، بيضلهن مثل الشتي يدقوا على بوابي. الأغنية فيها قصة حلوة برشا، قصة تتحدث على النضال الفلسطيني في فترة من الفترات ضد الكيان الصهيوني. الأغنية اكتبها كما قلت الشاعر العربي اللبناني طلال حيدر. كيفاش حكايتها؟ هذا الفنان أو هذا الشاعر اللبناني اعتاد أنه يوميا في الصباح يشرب القهوة متاعه في البركونة

فكانوا صباح كي تعديوا داخلين الغابة يسلموا عليه صبحوا عليه العشيه كيف كيف يبداو خارجين من الغابه يسلموا عليه. فوليت ثم علاقه بون ما حكيش معاهم لكن وجوه الوجوه الثلاثه نتاعهم ولات مالوفه واستانس بيهم لدرجه انه في الصباح يلزم كي يعمل قهوته ويراهم العشيه كيف كيف يبداو مروحين يلزم يراهم. ثم نهار من نهارات بعد مده معينه شافهم الصباح صبحوا عليه ودخلوا للغابة العشية قعد يعمل في القهوة متاعه في نفس المكان. يعني الحكاية وليت مألوفة أهم حاجة أنهم باش يتعدوا ويسلموا عليه. نهارتها بالذات ما رجعوش الشبان هذوما الثلاثة يعني بهت هو يعني العادة متاعه خليته يتقلق علاش الصباح خرجوا وعلاش ما رجعوش كيما العادة. هو بصدد التفكير علاش ثلاثة شبان ما رجعوش ويجي إخبر. الخبر يقول أنه ثلاثة شبان عرب فلسطينيين قاموا بعملية فدائية وسط الكيان الصهيوني. ولما شاهد الصور متاع الشبان ثلاثة في التلفزيون عرفهم اللي هما ثلاثة شبان هذوكم لأنه وجوههم مألوفة بالنسبة ليه وعلاقته بهم فقط أنهم يصبحوا عليه ويسلموا عليه في المساء. فكتب هالقصيدة هذه رثاء لهؤلاء الشبان الفدائيين الثلاث وأيضا إيمانا بالقضية الفلسطينية اللي أكيد باش تبقى حية على مدى الدهور وعلى مدى الأزمان.

أكيد صوت فيروز يبقى من الأصوات الممتعة صباحا مساء وليلا. هكا نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرتنا الليلة، سهرة سدى الأوتار واللي كنا تحدثنا فيها على كرم محمود، أيضا على سيباستيان باخ، حكينا على بوتري أرياني، وسمعنا فيروز، وكما العادة آخر فقرة من فقرات سهرتنا باش تكون مع الفن الشعبي. ثم أغنية حلوة برشا يحبوها برشا توينسا، وخاصة الناس المتغربين، بالله يطير بالله يطير، اللي تعرفت مع وليد التونسي، لكن في الحقيقة الأغنية هذه أول من غنيها هو محمد علي الأسمر. محمد علي الأسمر صوت من أجمل الأصوات في الموسيقى الشعبية التونسية، عنده مجموعة كبيرة من الأغاني ما هوش ولد اليوم. محمد علي الأسمر تقريبا عنده 30 سنة في ميدان الفن الشعبي، واللي قدم من خلال المسيرة هذه أو في المسيرة هذه متاعو عدد كبير من الأنغام، وأشارها ليش تقولي علاش، الأغنية اللي تعرفت برشا في آخر التسعينات وبداية القرن الحالي، واللي نتذكر وقتها مبيعاتها في الكاسيتات كانت بأعداد وأرقام مهولة جدا. فالفقرة الختامية متاعنا باش تكون كما قلت مع محمد علي الأسمر من خلال الغنيتين هذوما، باللي يطير ولاش يقولي. لكن قبل ذلك نحب نفكركم أنه الجمعة الجاية في نفس التوقيت يعني من 8 إلى 10 باش نحكيه على مطربة كان من المفروض أن اليوم نحكي عليها، أجلت الحديث عليها الجمعة الجاية، اللي هي المطربة اللي أثارت شغب، فعلا شغب وحديث طويل على مدى فترة التسعينات، اللي هي الفنانة مادونا. مادونا إن شاء الله الجمعة الجاية بشكون هي المحور متاع الجزء الأول من حصتنا. ختاما مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج هذا العدد الجديد من سد الأوتار، عماد العوني، يتمنى لكم متابعة شيء لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مع عماد العوني. صدى الأوتار.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة، ونسبة المبيعات في الجهات في الكتب تبلغ 65%. نسبة طباعة الكتب المدرسية قد بلغت نحو 93% ونهزت نسبة التوزيع 70%. وفي منطقة الساحل، شركة النقل تخصص 18 نقطة لبيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من يوم 1 سبتمبر في كل من سوسة والمنستير والمهدية. مرحبا بكم. أكدت وزارة التربية استعدادها الكامل للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في أسعار العام الماضي، مع توفير كل العناوين بداية الأسبوع القادم. وقد أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية بأن نسبة المبيعات في الجهات قد بلغت 65%. التفاصيل مع كريم داود.
2: بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى مليون ونصف نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت المبيعات في المستوى الجهاتي نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
1: في السياق ذاته، أعلن كريم داود المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي أنه تم تطوير تطبيقة ابحث عن كتاب لمساعدة الأولياء في الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. وقال أن وزارة التربية تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع كامل الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص.
2: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني يطور تطبيق اسمه أبحث عن كتاب، يستعملها الولي، ينجم يدخل الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي، يقوم بعملية تنزيل لهذه التطبيق على الهاتف الجوال، ينجم يبحث عن الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحصص. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا.
1: أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين بمراكز التكوين المهني، ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر. ماهر مسعود رئيس إقليم شركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة قال أنه لن تكون هناك زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات.
3: عمدنا كل عام باش نقربوا الخدمات نتاعنا من المواطنين. ان شاء الله ابتداء من 1 سبتمبر باش ننطلقوا في عمليه اقتطاع الاشتراكات في 18 شباك موزعين على ولايه الساحل 3، ثم تدريجيا باش يتم فتح 53 شباك في مختلف ربوع الولايات، وقربنا الخدمات قدر الامكان من الحرفيه نتاعنا. تقريبا الشبابيك هذه تتوزع في كافه معتمديات الساحل، طبيعي هذا بالتنسيق مع السلطات المحلية، والنقاط هذه تم تركيزها في سواء كان في البلديات، في المعتمديات، في المدارس، في المعاهد الثانوية. العملية بسيطة، باش يتم إسناد البطاقات وفق ضوابط يعرفوها التلامذة، وإحنا هبطنا حاجة في السياق هذية، يعني أفيش يحوي على كل الشروط المطلوبة، تعريفة بقات كما هي ما زادتش، والاشتراك يمكن استعماله حالة اقتطاعه.
1: ونبقى مع موضوع العودة المدرسية والجامعية. أكد ميلاد عبدلي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية بالوسط أن الديوان قد وفر 13,550 سريرا لفائدة الطلبة بعنوان السنة الجامعية الجديدة. وأضاف أنه في إطار معاضدة القطاع الخاص لمجهودات الدولة يرتفع عدد الأسر إلى 18,500 سرير، وذلك إثر إبرام عقود إزداء خدمات مع القطاع الخاص للتوفير 4,900 سرير.
4: افتتاح السنة الجامعية إن شاء الله باش يكون على زوز تواريخ، يوم 1 سبتمبر ويوم 12 سبتمبر. يوم 1 سبتمبر باش يكون مؤسسات التعليم العالي، كلية الطب، كلية طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، مراحل التحضيرية والمدارس العليا للدراسات التكنولوجية. إن شاء الله باش نمكنوا الطلبة هذوما من الموافقات على السكن الجامعي بالتسجيل في المبيتات الجامعية. ثم قبل 3 أيام انطلاق دروس للدفعة الثانية اللي مبرمجة يوم 12 سبتمبر باش نمكنوا كيف كيف الطلبة من الموافقات على السكن الجامعي. طاقة الاستيعاب الجملية لديوان الخدمات الجامعية للوسط هي في حدود 18,500 سرير للستة ولايات مرجع نظر ديوان الخدمات الجامعية للوسط. جميع المؤسسات على أتم الجاهزية لاستقبال الطلبة منذ بداية السنة الجامعية. المطاعم الجامعية على جاهزية تامة لانطلاق الأنشطة متاعها. هذه السنة تم تعزيز طاقة الاستيعاب في ديوان الخدمات الجامعية للوسط في حدود 4,900 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص، وهذايا للاستجابة لجميع مطالب السكن الجامعي. تعرف السكن الجامعي بالأساس يتوجه للطلبة الجدد بكالوريا 2026 والتجديد لطالبات سنة ثانية بكالوريا 2025.
1: أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين، أوضح أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصيغ القانونية. وبيّن تعليقا على خبر موت عدد من هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي في ملولش من ولاية المهدية أنه تم الاتصال بالجهات الرسمية لمطالبة المتضررين بما يفيد نشاطهم القانوني قصد منحهم تعويضات. وقال شرف الدين في هذا الصدد أنه لم نتوصل بما يفيد نشاط المداجن المتضررة لمعاضتهم في التمتع بتعويضات صندوق جوائح في وزارة الفلاحة.
5: فيما يخص فقدان كميات كبيرة من الدجاج معناه في معتمدية ملولش، كرئيس اتحاد وبعد حديثه مع سيد معتمد ملولش نقول على خسره معناه الكمية الكبيرة من الدجاج هذه بسبب منا حرارة الطقس. إذا كان كل مصاب في الدواجن أو غير الدواجن يكون متحصل على ترخيص متاع المجنة ويكون عنده شهادة تأهيل يعطيها له البيطري من المندوبية الجهوية التضحية، يكون عنده الشهادة هذه أموره معناها قانونية بتاع المجن بتاعه يتصل بنا الاتحاد ونكونوا له ملف معناه بجبر الضرر عن طريق صندوق الجوائح. فانتوا بقدرة ربنا ياخو حقه، لأنه احنا كاتحاد عنا اتفاقية مع وزارة الفلاحة هو معناها في تكوين صندوق الجوائح، وتكون الصندوق هذا والوزارة مشكورة قاعد معناها تعود إلى بعد معناها المتضررين من الجوائح.
1: يتميز الطقس هذه الليلة بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الساحلية هذه الليلة، ثم سحب عابرة في أغلب المناطق خاصة مناطق الجنوب. سليم ميلاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
6: يتميز الوضع الجوي آخر النهار هذا اليوم بداية الليل بظهور خلايا رعدية بسبب أمطار وتساقط البرد ورياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والكيف والقسرين مع تساقط البرد محليا. بالنسبة لبقية المناطق يكون فيها طقس مغيم جزئيا. بالنسبة للغدوة كيف كيف الوضع الجوي ملائم زال لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار بالمناطق الغربية للشمال الوسط، ماهيش بتكون غزيرة اليوم، مش تكون غزيرة. بالنسبة للحرارة تقعد في نفس المستويات بينما بداية نهاية 3 و4 تنخفض تدريجيا.
1: أذكركم بأبرز العناوين. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية القادمة ونسبة المبيعات ونسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت نحو 93%. شركة النقل بالساحل خصصت 18 نقطة لبيع الاشتراكات المدرسية والجامعية انطلاقا من يوم 1 سبتمبر يوم الثلاثاء بمختلف مقراتها في ولاية الساحل سوسة والمنستير والمهدية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى مرساة الساهرين، معكم إلى انتصاف هذه الليلة. يلقي بمرساتنا على شواطئ فكر نتمنى أن تكون قريبة جدا من أذهانكم، حسام قدرية في سهرتنا، وسأحاول أن أعود معكم رويدا إلى أسس هذه المرساة وهذه السهرة الإذاعية، نبحث في بعض المعاني وبعض الأفكار دون أن نثقل على من يتابعنا، لعلنا نصل وإياه إلى فكرة جديدة أو إلى عمل عقل وذهن وهو يستمع إلى الإعلام العمومي. أن لا نكثر في الفلسفة ونحاول أن نبتعد ما أمكن عن الهرطقة، وسيكون وسيلتنا لذلك هي باقة من الأغاني التي نتمنى أن تكون في مستوى انتظار متابعينا ومستمعينا.

في سهرة الليلة وبعد أن كنا في بداية البرمجة نتحدث عن مقتطفات من أدب السيرة الذاتية، جمل ومفقرات أردت اختيارها لعل تكون ملهمة للمتابعين والمستمعين، ثم مضينا مع تطور الوضع في الحرارة، تواصل وصول التيار الكهربائي وغيابه عنا لبعض الوقت وغيرها من الظروف جعلت سهرتنا تتحول أكثر فأكثر إلى سهرة مصاحبة خفيفة. لكن اليوم أتمنى أن نبدأ ونعود سويا إلى البحث قليلا في العمق بعد أن تعود سفينتنا إلى مرساتها، مرساة كل السادة المستمعين والمتابعين. في سهرتنا الليلة سأحاول أن أتحدث معكم عن الدلالات والمعاني، كيف إن فقدنا هذا الدليل والمعنى لكل كلمة ولكل ممارسة قد يكون النتيجة أو تكون النتيجة عكس ما قصدنا من خلالها أو عكس ما بعثت من أجله. فمثلا الإنسان يتعلم منذ بداية حياته، سواء كان على 4 أو على 2 أو 3 وعاد للأربع من جديد، يتعلم من التجربة والقياس، وأساس هذه التجارب والقياس في أحيان كثيرة المقارنة. ولنعتمد تقنية المقارنة مستمعي الكريم، لابد لنا من أسس نعود بها لنقارن بين شيء وآخر، فلا يمكن أن تقارن بين أمران لا تدرك إلا واحد منهما، فذلك سيتحول بنا إلى ضرب من ضروب التوقع التنبؤي أو حتى السفسطة. لكن المقارنة الحقيقة هي وسيلة يستغلها العلماء للوصول إلى أهداف عطل ما، أو للوصول إلى قاعدة علمية ما، أو حتى للتنبؤ بأشياء علمية قد تحدث انطلاقا من مقارنتها بما قسنا وسجلنا سابقا. لكن هذه الوسائل نفسها، هذه التقنية، تقنية المقارنة، لو عشنا بها في عقلية كاملة ستتحول من نعمة للبحث وإيجاد الحلول ستتحول إلى نقمة، لأننا سنصبح دائما نجد في مقارنات من هو أفضل أحسن أجمل أغنى وأقدر وأشب وأصغر وغيرها من الأمثلة التي ستكون فيها أوجه اللي يساوي أو أكثر أو أقل متجهة ومنحدرة نحونا، فنكون نحن الأقل وكل غيرنا هو الأفضل، وهنا تكون المقارنة سبب حقيقي في تعاسة من لا يستطيع أن يتحكم في الوسيلة والأداة ويستغلها في وقتها المناسب.

جرحك على جرحك على الصبر كان على الحب كان كتبتها

ما الذي دفعني مستمعي الكريم مصاحبي في هذه السهرة أن أحدثك عن المقارنات؟ لأنها ستأخذنا إلى صلب فكرة هذه السهرة الأساسية، وهي بعض القراءات من أدب ما يسمى بالأدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية أو ما شابه في ذلك. فنحن عندما ندعو بعضا من مستمعينا أن يستجابوا للدعوة للنظر في قصة ما أو التعامل مع رواية ما لعلها تكون ملهمة لهم ولمحيطهم من خلال ما دون الأشخاص عن حكاية تخصهم، نحن لا نبحث عن تكرار التجربة أو الأسوأ بهؤلاء على أساس أنهم هم العظماء ونحن من باقي البشر، بل برؤية أخرى لعلك تفهم مقصدي في بعض الكلمات التي سأقولها الآن. فمثلا صديقي الكريم، صديقتي العزيزة، تعودنا من أجل شحذ أبنائنا أن نحدثهم عن التاريخ، عن القادة، عن الزعماء، لكن أسلوب الحديث قد يختلف باختلاف المعنى. فإن قصدنا أن نقول لهؤلاء إن تجربة كانت صعبة، لكن رغم هذه الصعاب فقد استطاعوا أن يتجاوزوا تلك المحن وأن يصنعوا من الضعف قوة، فلذلك ستكون دلالات أخرى لعل حسب البعض تعليمية أو ملهمة. أما إن حدثناهم أن هؤلاء لن يعود مثلهم، وأنك يا تلميذي صغير أو يا ابني الكبير أو من تقرأ هذه الكلمات أو تستمع إلى هذه الموجات، فأنك بعيد جدا عن هؤلاء وعليك أن تعظمهم، فمن الأحسن أن لا نطلع على مثل هذه التجارب لأنها بكل البساطة محبطة. في ماضينا قصص جميلة نستلهمها، في ماضينا عظماء قد نصبح مثلهم بل أفضل منهم، في حاضرنا كذلك من وجد حلولا لمشاكل لو اتبعنا طريقته في التفكير واستلهمنا منه البعض من صبره الكثير لعلنا نحن كذلك نصنع حاضرا يتغنى فيه أو به من بعدنا ممن سيأتي من أجيال.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أكدت وزارة التربية استعدادها الكامل للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في أسعار العام الماضية، مع توفير كل العناوين بداية الأسبوع القادم. وأفاد المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة المبيعات في الجهات قد بلغت 65%، وتم تطوير تطبيقة أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول للحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. كما أن الوزارة أي وزارة التربية تعمل على الحد من احتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. وفي منطقة الساحل أعلنت شركة النقل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية القادمة لفائدة التلاميذ والطلبة المتربصين في مراكز التكوين المهني ستنطلق بعد غد الثلاثاء غرد سبتمبر، ولن يكون هناك أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الاثنين 31 أوت بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. ووفق بلاغ للهيئة قد جرت اليوم الأحد 30 أوت قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة تونسينا بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز، والذي سينعقد يوم غد وبعد غد في بلغراد عاصمة صربيا عاصمة يوغوسلافيا سابقا. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة وزارة الشؤون الخارجية مناسبة لتأكيد تونس التزامها بمبادئ عدم الانحياز وأهمية استمرار هذه الحركة والالتزام المشترك للدول أعضائها بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. في أخبار العالم، قصف أمريكي جديد للأراضي الإيرانية، فإن القوات الأمريكية استهدفت الليلة منصات إطلاق صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز في أول عمل عسكري أمريكي ضد إيران منذ مدة. وفادت وسائل إعلام إيرانية بانفجارات كبيرة في جزيرة لارك جنوب إيران، وقد نقلت مواقع عسكرية أمريكية أن قوات أمريكية قصفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين هناك. وتفيد التقارير الأولية بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة منتصف الليل. إلى اللقاء.
2: الصيف موسم السمر والسهر.
3: الصيف
2: الصيف
3: موسم
2: السهر والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
3: معنا
2: ومعنا في السهرات إذاعة المنستير
3: وتتبع الموجات.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

نواصل السهر مع سيد المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم إلى مرسات الساهرين في جزئها الثاني، ولن أمضي وإياكم إلى عباب ما قرأت لكم وحاولت أن ألخص من كتب المذكرات الجميلة التي قد يدفع حديث البعض منكم للاطلاع عليها، خاصة أن الكتاب الذي سأذكر موجود بنسخ الPDF أو يمكن شراؤه لناشره دار الشروق المصرية. عنوان الكتاب الذي سأقرأ منه ملخصات لصفحات قليلة هي تعبر عن تجربة إنسانية لعلها تكون ملهمة أو ذات معنى، لكن الكتاب مليء بقصص إنسانية، بعضها عجيب وبعضها غريب، بعضها مكون وبعضها قد يكون شاذ من حيث مرور الفنان الذي مر في تعلمه وكذلك اتصاله بالناس بتجارب قد تبدو غير عادية للناس يعيشون في زحام الحياة وتراكماتها الطبيعية. قصدت بحديثي كتاب للفنان الرسام المصري محمد عبلة، وعنوان الكتاب مصر يا عبلة سنوات التكوين. ما شد الناس حتى من اقتنى الكتاب وهو يريد أن يطلع على محتواه أن هذه الجملة الشهيرة هي دي مصر يا عبلة، هي جملة مستمعي الكريم لعلك استمعت إليها إن كنت مخضرما، لأنها وردت في شريط سينمائي قديم شهير. هذا الشريط كان من بطولة الفنان محمود ياسين، وكانت مديحة كامل تقاسمه دور البطولة. والقصة في هذا الفيلم عن مرأة مصرية اسمها في الحقيقة هبة سليم، واسمها في الفيلم عبلة، وقامت الاستخبارات المصرية بالحصول والقبض على هذه المرأة وأخذها في قصة تتابعونها في الشريط عبر الطائرة إلى جمهورية مصر العربية لتحاكم هناك. والجملة الشهيرة وهي تنظر من النافذة، نظر في اتجاهها محمود ياسين وقال هي دي مصر يا عبلة.

في كتاب مصري عبلة سنوات التكوين لمحمد عبلة يكتب أنه في سنوات التكوين الأولى يتذكر وهو طفل صغير في المدرسة الابتدائية كان شغوفا كما كتب بالشخبطة والرسم على جدران المدرسة، لكن نظيرة المدرسة كانت تراه مجرد طفل مشاغب يفسد الممتلكات العامة، فكانت تنهال عليه بالعقاب والزجر كلما أمسكت به وتحاول إضفاء تلك الشرارة أو إطفاء تلك الشرارة ليعود كما كانت تتوقع طفلا عاديا يلتزم بالنسق ويتابع الدروس ويقلل من سرحانه وتوهانه في الأفق والخيال. محمد عبلة يروي القصة حتى جاء يوم دخل المدرسة متفقد أو مفتش للتربية الفنية كما قال. لم ينظر المفتش إلى تلك الخدوش على الجدار كجريمة، بل قرأ فيها شيئا آخر، صحح نظرة الإدارة بأكملها في لحظة واحدة استثنائية نقلها الكاتب في مذكراته. اقترب من الصبي المحبط وبدلا من أن يوبخه انتزع قطعة تبشير ووضعها في يده وقال له بنبرة تحدي وكذلك ذكاء شديد لمربي، قال له: هل ترسم لي على هذه السبورة مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك؟ محمد عبلة يصف بكلمات جميلة اندهاشه كصبي، لكنه أمسك بالطباشير ورسم بقدراته الصغيرة أجسادا تحركها المخيلة. نظر المفتش إلى الرسمة بابتسام العارف، ثم التفت إلى الناظرة التي كانت تستعد للعقاب وقال بثقة كبيرة: اهتموا به، هذا فنان. عجيب الأطوار القصة التي يوردها في مذكراته مصري عبلة سنوات التكوين، أن نفس المعلمة والناظرة نظرت له في أحد الأيام وقدمت له علبة تبشير ملونة كأول هدية في حياته، ذكرها وهو يرسم مذكراته لمن يقرأها. هذه المهدية الأهم التي كانت عبارة لتذكرة مرور نحو الجدران، نحو أماكن رسم في بها بدايات رؤيته الفنية. والأغرب والعجيب أنه يذكر أنه كلما قام بعمل لم يعجب أصدقائه أو المحيطين به من أهل التربية والتعليم إلا قال أحدهم: اتركوه، أصله فنان.

وصل مع مستمعين ساهرين معنا على أمواج إذاعة المنستير جزء من قصص محمد عبلة في كتابه مصر عبلة سنوات التكوين، بعد أن تحدثنا عن قصته وذكرياته مع أبلة نجيبة التي كانت دافعا وحافزا له بعد المنع لأن يدخل عالم الرسم. حكى كذلك بشكل جميل فيه الكثير من الوفاء عن جدته التي كتب اسمها زكية، لكني كلما قرأت كلماتها أو كلماته عنها اعتقدت أنه قصد جدتي الذكية. الموقف الذي يصفه في المذكرات محمد عبلة كان يقول: كانت جدته زكية تحكي للأطفال في المساء قصصا مرعبة عن أمنا الغولة وأم الشعور، وكان أخوته يصابون بالرعب بينما كانت أمه تدخل للغرفة لترفض تخويف الأطفال. أما محمد الصغير فكان يترجى أمه ألا تتخانق مع الجدة لكي تكمل له باقي الحكاية المشوقة الجميلة التي كان يتابعها. اللحظة الفارقة في روايته أن الجدة أعجبت بفضول حفيدها وشغفه بالخيال وعدم خوفه، فقالت له سرا: أنا مبسوطة منك وسأجلبك لك قلب ذئب حي، سأطبخه لك مع البصل وحبة البركة والحبهان وستأكله وحدك، ومن يأكل قلب الذئب لا يخاف من إنسان ولا من حيوان ولا من عفريت. عبلة يقول أن توه اتفق مع الجدة لتقوم بذلك وانتظر طويلا وطويلا، لكنها لم تجلب في البداية لا قلب ذئب ولا دجاجة ولا غيرها من الحيوانات. لكن في أحد الأيام يحكي تفاصيل كيف أنها استعانت بأحد أقارب العائلة وجلب لها قلب ما ارتفعت به مع حفيدها إلى السطح وقامت بالطبخ وطقوس غريبة يمكن أن تطالعوها في التفاصيل هذه القصة أو الحكايات الموجودة في مذكرات عبلة مصري عبلة سنوات التكوين. وبعد أن أكل من ذلك القلب الحقيقي أو الموهوم من الذئب تذكر دائما كلما مر بمأزق ما أو بمشاكل في حياته أنه عليه ألا يخاف، فهو قد أكل قلب الذئب.

0: أمال ليه مش عايز تصرحيه بالحقيقة؟ دي حياتنا ولازم ننسى كل اللي حصل. لازم ننسى الماضي ونبتدي حياتنا من جديد.
1: لا يا محسن، مش من حقي. في حاجة بتربطني بممدوح أقوى من الحب، الوفاء. إذا كنت عايزني أفتكرك دايما ابعد عن حياتي. ما احناش أول اتنين حبوا بعض وفرقتهم الظروف. ما تطلبش مني إن أنا رد الجميل بالجحود.

0: قلبي.
1: في الحقيقة جدة محمد عبلة التي ذكر تفاصيلها في كتابه مصري عبلة سنوات التكوين، والذي حكى عنها أنها كانت تجيد التمثيل وكان هي الوحشة والبطلة وما يمكن أن يوصف اليوم دون أن يوصفه هو الحقيقة في كتابه بفنانين الوان مانشو القادرين على تقديم قصة وإيهامك أنهم أكثر من بطل بل أحيانا يتحولون إلى الوحش. قصتها تذكرنا بما كتب في مذكراته كاتب آخر كبير، قصدت بذلك جابرييل غارسيا ماركيز، الذي كتب في مذكراته: عشت لأروي ما يلي. يقول جابرييل غارسيا ماركيز: كان بيت جدتي في أركاتاكا عالما تسكنه الأشباح والخرافات، لكن الشخصية التي صاغت خيالي للأبد كانت جدتي ترانيكيليانا. كانت جدتي تحكي لي أكثر القصص غرابة ورعبا بنبرة طبيعية وهادئة تماما، كأنها تسرد أحداثا عادية حدثت في الصباح. لم تكن تبتسم ولم تكن تتردد، بل كانت تتحدث بوجه جامد ويقين مطلق لا يتزعزع. يواصل جابرييل غارسيا ماركيز كاتبا: كنت أستمع إليها في ظلام الليل وأنا أرتعد خوفا من الأرواح التي تؤكد وجودها في زوايا الغرفة، لكن هذا الإيقاع الرتيب الصارم في سردها وهذا الصدق البارد في عينيها هو الذي علمني لاحقا سر الكتابة. عندما كبرت أدركت أنني لكي أجعل الناس يصدقون الحكاية الخيالية والواقعية والسحرية في رواياتي علي فقط أن أكتبها بنفس الإيقاع الذي كانت تحكي به جدتي، يقين تام وبوجه شامد لا يرف له جفن. هكذا مستمعي الكريم صاغت حكاية الجدة وإيقاعها الرتيب عبقرية ماركيز. طفل خائف في الظلام تحول بفعل نبرة امرأة عجوز إلى ساحر الأدب العالمي. الطفولة لا تموت فينا يا ساهرين، بل تختبئ في تفاصيلنا لتصنع منا ما نحن عليه الآن وما سنبقي من بعدنا. في حين كانت الجدة المصرية دافعا لتشجيع حفيدها وجعله لا يخاف لا من إنس ولا من حيوان ولا حتى من جن كما كتب في مذكراته، وجعلته المعلمة في سنوات التكوين الأولى ومتفقد التربية الفنية فنانا منذ نعومة أظافره، هكذا وعدوه أن يكون، وهكذا تابع وعدهم وكان بالفعل، وكتب لنا مذكرات تليق بجمال عيونكم وهي تسري على حروفه من قصص جميلة، سواء كان شابا أو طالبا في الجامعة أو كذلك باحثا في الحياة والفن لاحقا. أتمنى أن تكون هذه المصاحبة كانت خفيفة من خلال النغم وما قدمنا من مختارات نصية. إلى أن نلتقي في موعد إذاعية قادمة، أجمل التحايا من حسام قدرية ومن

0: منتصف الليل في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. إذاعة المنستر صوت بلادي وحب كبير. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في أسعار العام الماضية، مع توفير كل العناوين بداية من الأسبوع القادم. وأكدت على تطوير تطبيقة أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية القادمة لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني ستنطلق يوم الثلاثاء غرد سبتمبر، وليس هناك أي زيادة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي. يعقد اليوم المجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد اليوم وغدا في بلغراد عاصمة صربيا يوغوسلافيا سابقا. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تضرب إيران هذا المساء وتستهدف منصات إطلاق صواريخ في جزيرة إيرانية قرب مضيق هرمز في أول عمل عسكري أمريكي ضد إيران منذ أسابيع. وقد أكدت مواقع أمريكية أن قوات أمريكية قصفت مناطق في إيران، وتشير التقارير الأولية غير رسمية بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين. طقس اليوم الاثنين يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعض الظهر في المناطق الغربية. البحر عامة قليل الاضطراب ودرجات الحرارة خاصة في استقرار نسبي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكو، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

جايين انا وانت تاني النار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني.